0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت.
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش واب لین این دا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد این دا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکارم او کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

ربك أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن

0: فستعلمون من أصحاب الصراط السوي.
1: راديو ايدنجي اسلام برنامه كاني لسر شابولي 106.1 بلا

قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل

دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان.

0: مولاكم فنعم المولى ونعم
1: راديو ايدنجي اسلام برنامكاني لسر شابولي 106.1 بلاود.

تأكلون منه يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم

بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

درود و صلوات و کارک بوی خدا صلواتشت پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اجل درود وصلوات يكن بو بنيري لدلوا بنيت باشي بو خوا صلى الله عليه بها عشره خوا يقول درود وصلوات دبخشيت امروفا ود شاكي بو نستي ود غناهي بو سريتوا ود درجي هر برزي بيد بخشري درود وصلوات ودكات كسلام وسلامتي خدا بوتم سوگر به خواهي قوله ببيغمري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر كسي لأمتك صلواتك تبو بن يريمن ده صلواتي خمي بيبغش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هر كسي السلام يكتبو بن يريمن دجا سلامی خومی پیغمبر می پیغمبر اخوا او درود بخشه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلام جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبر اخوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه او صلوات بو تو بن یری منیش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الهی پیغمبر اخوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب که دبیت خواهنی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درودو صلاو بو من بنیره سر جم فرشتکانی خدا لارزو آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كي ترى فرمي أخواي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود وصلواتي بو دنيرين بو كسو دس دك دس لحديث كي ترى فرمي أخواي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم

0: حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونة الأخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي موركشي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم لقال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نيوان أرزو أسمان الراجي راول رقي في نادي بشي تسلو حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلواتي لقال نبي أبو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام
1: تون دروا لمال بسم

0: تعلمون.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني دوستو بستوشش لواني كاين تفسير قرآن بيروز بيم وخزمتان وبس رزامن دي خواهي قول وهو دارم ايوي عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بري برزان ديار أوآتا خوي جور سبحانه وتعالى باز لقضية توحيدك كجورترين قضية لو وجودي أصلا همو بيغمبران لبيناوي أو قضية هاتينا همو پیغمبران لپیناوی گیاندنی پیامی توحید و یکتا پرستی خواهی گور روانه کرینا. ایجا با کرتی ده فرمی خواه شاهدید ده الله سبحانه و تعالی لبر اهمیتی قضیه که خواه شاهدی لسر اوده ده که هیچ هیچ کسی کو هیچ ذاتی که شاینی پرستنین یا تنها الله نبی سبحانه و تعالی و هروها ملائکت شاهدید دن و هروها اوانک خاونی علمن شاهدی دادن او خواهی کوا قائما بالقسط او خدای کوا سبحانه و تعالی همو کاروباری او جیانو دنیا و قیامت هر هموی با قسط هموی با عدالت بر ریو دبا لا اله الا هو العزیز الحکیم او خدای هر او ذاته کوا شایانی پرستنی هبتاکو تنیا هر او ذاتش العزيز الحكيمة دونه ولنا و پیروز کانی خواه سبحانه و تعالی بل خوش ویسان یکم شد کاته که خواه شاهدید دار سر قضیه توحیدی خوی او بلگه لسر ویکوا او قضیه گرنگترین قضیه توحید و اکتاب رستید لویا پیویستا همو انسانی چی مسلمان گورترین قضیه لوجود جورترين اهتماماتي لو جياني دا قضية توحيد إخوابي بشار زابوني بزي بزي كرني بيداويستي كاني بدعوو بانقواس كردن لبيناوي باستعدادو آماد باشي لبو جيانو مردن لبيناوي كواتا قضية توحيد جورترين قضية لو وجودي بدليل او إخواب ذاتي خو شاهدي لسرددا شهد الله خواه شاهدی لسر او قضیه داکوا انه لا اله الا هو خواه شاهدی لسر او داکوا هیچ پرستراویگ بحق نی و شاینی پرستنی هبی تنها الله نبی سبحانه و تعالی واتا همو شوازکانی پرستن همو شوازکانی پرستن تنها و تنها لائق بذات خواه سبحانه و تعالی یک ذره عبادت شان به غیر اخوانی سبحانه و تعالی اگر پیغمبران اجبن علیه الصلاة والسلام اگر اولیاء و صالحین اجبن کواتا همو پرستن تنها و تنها لائق بذات الله سبحانه و تعالی به همو شوازکانی هر اویان لائقی اوی کوا بپرستری سبحانه و تعالی هر اویان مستحق پرستن غیر الله اگر بش پرسترین اگر یک ذره چیز لعبادات یعنی لو انزام دره باطله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وهلها ملائكة الشاهد بو حق الدن ملائكة الشاهد بو حق الدن لا إله إلا هو هيدز إله فارستراويش بحق نيتنها الله نبي وأولو العلم وهلها أواني خاوان علما أواني خاوان علما أواني الشاهد دن لا إله إلا هو كواتا خاوان علم كان شاهد دن شاهد دانيش ديارا پیوستی بوی هی کوا علم و یقینی بو قضیه هبی کوا تا کاتیک پیده گوتره اولو العلم کوا علم و یقینی بو وحدانیتی خواهی گوره هبی اوزا شاهدی لسر و قضیه بدا شاهدی بدا دعوی لبو بکا لپیداوستی کانی توحیدی خواهی گوره لی بیتا زیو بعملیش بخلچی بله کوا فعلا هر او عقیده حق و راست و درست اوانی تر بطالا اوانی دیکا پروپوتن وأولو العلم كوات اللي يرد براستي لدواي شاهدي خوا سبحانه وتعالى لدواي شاهدي ملائكة كان شاهدي أولو العلم دي كوا بلقيل سألوي كوا أولو العلم خواي قور اعتباري لو يندانا خواي قور حسابيان لو دكا كواتو الشرف لبو أهل علم شرف لبو أهل علم كخواي قول شاهدي أواني لدواي شاهدي خوي وشاهدي ملائكة باس كردي و اعتباريان لو دادني اعتباريان لو دادني أو زا خواي قول دفنمي أو ذاتي كوا لا إله إلا هو هر أو ذاتي قائما بالقسط خواي قولي سبحانه وتعالى لبري وبردني أو بون وردا لأحكام شرعية كاندا لأحكام جزائية كاندا هر هموي بقسطة سبحانه وتعالى كواتا لبري وبردني أو بون ولو لقدر كاني خويدا هر هموي قسط عدالة تدا وقت سنزارش باس ما كده خواي قول سبحانه وتعالى تعاملي لقلبا دكاني دائر بين العدل وبين الفضل خواي قولا لتعاملوا هل سكوتي لقلبا دكاني يان بعدالة لقليان دكا يان بفضل لقليان دكا كوات حالة سيمينية كدكا ظلم والعياذ بالله لبرو لخلوه خواي قولا فنو ولا يظلم ربك أحدا بهيت شويك خواي قولا فروردقارد ظلم لهيت كسيقناك سبحانه وتعالى لوي عظيم ترك وظلم بك لبرو ظلم براست كسيق ظلم دكا كوا حسب نقصاني بك بي نقصان يكيب ظلم كذن بربكاتوا بي نقصان يكيب ظلم كذن بربكاتوا والعياذ بالله خوي قورش هيز نقصان اشتداني تاوك بظلم كذن بي بربكاتوا كسي ظالم حسب نقصاني دكا خوي قورش بهيت شيويك او صفتي تيدانيا اتر خوي قور الاحكام الشرعيه كاني قائما بالقسط او بر عدالتي تيدا وها وهر وها بفضل وبرحمتي خوي تندين حدودي سهل كري الببندكاني تندين مرونتي تدا أو شريعتي وهانيش من دا إيه مش لقال يكتري بو مرونته وبت بو سماحة لقال يكتري تعامل بكين وهروها لأحكام جزائي خوي جل سبحانه وتعالى قائما بالقسط بهيج شيء يظلم لك أزناك فهذا تاكا بلايكم يقبدا أو زاز يقلب وحفصته يقلب وزياتر مرام لا سزادانو لا عقوبة داني بند عاصية كاني شيك بيكو ولا يظلم ربك أحدا كواتا خواي قول سبحانه وتعالى أو خواي كواشاني برستني هيا هر أويان إله معبودي بحق قائما بالقسط همو كارو باركاني كبري ويدبا همو بقسطة وكواتمان لبري وبردني أبونا ولا لأحكام دنيا وقيامتي لأحكام شرعية كاني لأحكام جزائية كاني لا إله إلا هو دي سان تأكيد للسادكات وزوكو ابن عثيمين رحمة خالي بدلي يكم زار شاهدي دا شهد الله أنه لا إله إلا خوا شاهد لسر وكوا هيتس برستراويش بحق نية تنهاء الله نبي سبحانه وتعالى أو خوايك خالقة مالكة مدبرة هر أوى شاني برستني هي سبحانه وتعالى هر أوى بهاناي بنددي لدنيا قيامت هر أوى بهموش وازكاني كوا لائقة بيوستا ببرستري يكم زار خواهي قول شاهدي دا دوائي كذا فرميتا ولا إله إلا هو دا فرميتا وحكمة بلا تشبيه كل محاكم كان يكم زار شاهدي لسر قضي يقدر باشان حكم يقدر دكري كوا تليرش يكم زار خواهي قول شاهدي دا سبحانه وتعالى أو زا باشان وكو حكم يقدر دكا لا إله إلا هو هيس برستراش بحق نيتنها الله نبي سبحانه وتعالى هر او شاني پرستني هي هر او شاني ويركوع سجودي لبي هر او شاني او يكوا او پري خوش ويستد لبويبي او پري ترساند لسزاويبي او پري توكل لسد او بي سبحانه وتعالى برنامه ومنهج جيان تنها لور بقري يتر هر او شاني پرستني هي لا اله الا هو او ذاتك العزيز الحكيم العزيز وكسنزارك باس ما كدي يقلنا في روزكان خاي قولا كوا عزتي قدر عزتي قهر عزتي امتناعها عزتي قدرها لقدر قيمة زور زور بقدر قيمة سبحانه وتعالى عزتي قهرها واتأويك بيوي سبحانه وتعالى أوي بيوي خواي قولا دتواني من كتب كالا بحكم كاني خوي فرزي دكالا سر همو كسي كس ناتو عنشتر لسي فرز بكا عزتي امتناعها هيز ده صلاة يقنية بتواني تن كوا والعياذ بالله زرر بخواب قيني ناتواني أبو الأخوة يقول ممتنعة سبحانه وتعالى وهروا الحكيمة أخوة يقول الحكيمة وتحاكمة وهروا هكارو كردو كانش بر لحكمة حاكمة لحكم كوني حرب حكمي خوايا سبحانه وتعالى بسر هموان دا دستبه وهروها لا أحكام الشرعيشي هر خوا حاكمة بويكوا حقي أوي هيك فعلا أحكام الشرعي دربكا بندكانش بيبا بند بن وهروا هموش تكانشي لا أحكام قدري ولا أحكام الشرعي أو فري حكمتي تيدا لزي جاي خويتي زاديارة أو دوناوش كليرة ولا سندين زي جاي كبيكودين فعلا معناه زيادة بخشن خايجر أو عزتي هي حكمتي شهية أو عزتي بحكمة بكار ديني سبحانه وتعالى أو حكمتي كهيتي شي بوبر عزته بكار ديني سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام أجل أخوة يقول لدواء ودفرمي إن الدين عند الله الإسلام ببيقو مان دين للا إخوة أو دينيك معتبر للا إخوة يك دينة أوش كإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم كواتا أوتوا الكتاب أو أني أهل كتاب كواكتاب يعني بيشتري لبو هاتبو بيشي هاتني إسلام لدواي أوي كوا إسلام هات محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم خي قرآني كربو قرآني أوان خلاف يعني لي بيدان أبو تنها لدواي أوي كوا علميان لو هات كواتا خلاف كيان لسر هاتني بيغمبر صلى الله عليه وسلم ياخد خلاف يعني لبيا مكاني خويان لبر اوي نبو كوا علميان بي نبو نخير بعلم وخلاف يعني بيداكر بغيا بينهم لبر تسيبو لبر ظلم بو لنوان يكتري ديانكر ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب هركس يشيش كفر بآتا كاني خواي قوربك او بالتأكيد خواي قورا سريع الحساب واتا لهناني روج قيامت كوا روج حسابة خواهي قولة بخيرات يهيني سبحانه وتعالى وبكرت مانا آتك بالي خوش ويستان إن الدين عند الله الإسلام كوات أو دينك معتبر لاي الله لدواي هاتني إسلام لدواي هاتني إسلام أو دينك معتبر لاي خوا سبحانه وتعالى لخاوانكي قبول دكا تنها إسلامة كواتا بيوستا همومان بزاني چه دینیک پیرودکی تا و کولای خواهی گوره مقبول بی روژ قیامت هل همان صورت که صورت آل عمران دفن ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من هر کسیک غیر اسلام داوی دینی شید کبکا لی قبول نکره بله لدنیا لبروی بابلین دنیا زیگای ابتلاو تاقی کنو خواهی گوره لکسی غیر مسلمانش قبول دکا بلام لقیامت لی قبول نکره لي قبولناك وكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لحديث صحيح دادا فرمي هر کسيك لجولك و لديانيش اواني كوا وكو پیان دا گوتري اهلي ديني سماوي كدا گوتري اهلي ادياني سماوي پیوستا بو گوتري ادياني سماوي لدواي هاتني اسلام خواهي گورا نسخي کردو بطالي کردو هر کسيك لجولك و لديان جوي لمن بي كأمن هاتيما إيمان نيني بو بيامك في هاتم إلا كان من أهل النار إلا أو كسل أهل جهنم كاتك أو حق تباز دكي معنى أوني كإما هاني خلشي دين لدجي دولك وديان نا ما بستك أوني ما بستك أوي كوا خلشي بدولك وبديان وبموقف خوان تيبغن لبابي أمانته ولبابي نصحه با تيبغن كوا أقر بوشي وي بقرين وقيامت خواي قور ليها قبولناكا بعض الليان بوي خوش نبك أهلي دينيش السماوين أو دين السماوية لباشي هاتيني پیغمبر صلى الله عليه وسلم نسخ بويتوا كنسخ بويتوا بيوستا هل كتاب كان أوان باز لهاتيني قرآن هاتيني محمد المصطفى كرا بيوستا إيماني بيبين أقلنا أخوائي يقول ليان قبولناك نلوان نلغير أوان شخوائي ليان قبول بالله لدنيا وكو قتمان كدنيا دار الإبتلاء دائر تاقير نويا قبول دكا بلام لقيامت ليان قبولناك كواتا كأو حق تباز ذكره معناه وا بيويستا بزانين كوائما بيويستا مخلص بين لأداي رسالة كمان بيويستا أمين بين هز حقتك نشارين ولا برخاتري كس ولا ترسي كس بيويستا تيبغن مقابلش تيبغاتن كوا أو دجاتيني أو هاندانيا نا أو أبا حريسين لس المصلحتو أقرواب روابر وزهنم دروي أو حقتا بيويستا مصيري خوي بزاني كواتا او دينه كمعتبر وكو دينش ك لا وانا كايت الباس ماكر الدين بريتيلا ويكوا ذاتك بمقدس بزاني او زا همو شوازکانی بنداتی لبو انزام بده ایتر دیار وکو اسلام بله الله با مقدس زانی با همو شوازکان عبادتیش ملکتی لبو نشان دهی غیر او اعتقادا خواهی گور سبحانه و تعالی قبولی ناکل بروی دینی معتبر لا اخوا تنها اسلاما ان الدين عند الله الاسلام ديار اتك اشتتيلي اشتدا ما بلام لبرتوابون كالير دوستين بابشتواني خايغور لواني داه الدين وخزمتي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

0: سليماني كري عبد الملك روجا كان بيك العالم تاعك كان اخواناته كان دوري وتي باشو ايما بوارق مال لمردنا تي اخر قربان جاني والجناب تاع الدنيا تاع اودان كدوت وقيامه تاع كاوي كردو اجا خلق حظك على كلاوة برابو الا اوداني برابو كلاوة تو الدنيا اودان كردو خم يقصر بردو مع عثمان القصي كي باش يدوص صالي تركا قبرك اش كاوي كردو شو نوجا كني قران كني خير تاعكي كنيا جا خلق حظك على اوداني برابو كلاوة جا قريبا بياي الدنيا من براسي حسناكين بمرين بلا ما قل بياي إخواني هات كاتي مردن هاكو هاليا يا ربي بخير من مردن جا ندقي دواك ندقي بيجاك روشي كان بيغمت صلى الله عليه وسلم روشتو بمالو سيدي كير خير زعناكي دستي بو عاصمة برس كبتو إخواي قورا بركة بو بخيت عمري هنا إخواي قورا عمري بيغمرم صلى الله عليه وسلم بودريشكي عمري أبو سفياني باوكم بودريشكي عمري معاوي برام بودريشكي كتيف أبو سفيان بو يا غمر صلاة متي وتو دعائي تشيكي أو أنا برا وتو قسم بخوا الدنيا هسي نصعاتي زياق أنا صعاتي كما قال لي أبو تو تو خمي تشيت وفريش ده بس بلا خوايا بركة خيت عمري أنا أنا عمر لي أبو تو ترسي نالي كاكا عزم كده نتم للشي فو بيث دار روحك ريبا برا بلا عم بيا الشي فدو بيث لشوي تشلو دوا شوي تن شلو دوا في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي خوا ملائكتي قالي ليت سرحني من او افرتا بارتشي غوشتا او تنبا من علانه وهالواسرا على قيكا شوي شلو دو فمي ام ملائكة اخوا يميري شكلي من على كاكيشي دمو تاوي قجي تاوي بروي بيثي افقاني موكاني حموي على تايت اخوا رويت الداميلي على الربي ذكرنا ام انثى اخوا يقول فرماني بارتشي قربي اكجبه خواهی گوره جفت بی بی که بکر یا بکرش یا برشتی که خوی بی علای خواهی هم گوره عمرکی چند بی عمرکی چند بی علای امنده و اونده و اونده بی رنگی نوسته علای خواهی ای رزقه که چند بی فرمی اونده و اونده و اونده بی پیغم صلاته فرمی ام کتابه که نوسره ام ملائکته موریه که ختمیه که لگل خواهی عیبه همو دنیا هسته نفعاتی لعمر زیاده که نفعت لعمرك ما كان الله يكي حذر جاتو تنو اقرب على نو همو دنيا شهدتي نبارو يقل رزقك وزياك نبارو يقل رزقك وكبك او على مشغلي بطالك جات خوة من ام حقيقة بذانم ام يقين ام هذي لمردن ترسم بس خوتي بو اعمادك ان شاء الله اهلي ثاني مسلمان لمردن نابلسي اجنا فرمي لاخر زمانا خلقي امتك ما بن بطالك كفسابي ابو ناكو تيان بو يا رسول الله كمين وديان نخير زور زور كان أي بو يا رسول الله فرمي فرمي إخوة وهن خاتم دري أمتك مو فكان يا رسول الله وهن شيء فرمي حب الدنيا وكراهية الموت هم يحذي من الدنيا ناية بمره أو نجمتي أمتك هي داخل زمانا كيمتي كوتين حذ ما من الدنيا ما وش ما في أكل وكذ ناية بمره إن أخو مردنك بخوا شمي لك الدنيا كهاد حساب بوناك أجب كاتي شيء نبو هذا رجع شو ليك يا بفروشي على براكم كاتي لا هتوازم لبينا سنگ بنه بقول له كذا لك هكذا إيش تكات نهادوا برو اللي حاول كل إيش خوب شعره ولا حاول قلا خوب شعره وككات عتبو يكبي توعيه روح أكدك يا شو بونك إيش اللي برام بري عن عدده جا خوي قول إن شاء الله بدر ما كاتو هوش ما برام دينة وذاني الإيمان اللي كيو عاد بني ثالث كين وبوكيو أروين عاقبة ما خير كإن شاء الله ذور مهم أو كذاني ما نخواها وقيامة يودين وبنوها حسابي شي بوكين ما كان غافل بما كل كاك بلا مره قبل كومله مره يعني ريسك دو يك بيك بدو يك اثر يعني بر مريشك قال يك بيك دو يك اثر بر ام لي رو سيد خليك دا خواردنا اخر رفيق قال يثر بر يجيك كتم بو خداني خويا خو يا مش جاك يا ما عم بنا قبل لك اثر بر انه كتي شان الدنيا فايقول فانا ما ان شاء الله هدايه يا هو ما باب بدل ما كتو
1: مسلمانا خوشويستاني مال اخوا لزماني تکنولوژی سردم ده لسردمی مادیات و شهوات و آرزوات لسردمی که خلقی بجاره که پشتیان لروحیانت کردو رویان کردو تا مادیات و آرزو لو سردم ده امانه باسی راستی که تالتان بو بکین او راستی تاله لبونی خور اشکراتره لبونی خود اشکراتره بلکو لای زور کس لبونی خواش اشکراتره چون که زور کس باوریان ببونی خوانیه بلا هم نتوانن نکولی لبونی او راستی تاله بکن او راستی تاله راستیه که جرگی باوک سوتینه جرگی دایک لتلت و انجن دکات کومل تفروتونا دکا دولا من هجارکا او راسی تالا ببی جاوازی ايه تميوان داري همومان ببي جياوازي وزير وقزير هجار ودولمن بدار وندار قورو بچوك جنو ميرت نيرو مي كسيان لدرستي درستي او قطار نابن او راس يطالة ميواني همومان بيت كسنا تواني برنگاري بكات لأتوم ولقوي نووي بهيسترا لدارو ديوارو آسنو طوبو تيارا بهيسترا لجندو خدمو حشم بهيسترا لهر كوابيت أو راس يطالة يتخزمتت وابزان اللي هموتان آشكرايا أو راس يطالة تيا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة كل نفس ذائقة الموت أبي شمرقة براسي راسي كي طالة براسي راسي كي بهيزة بتوانايا بدا صلاة بويا كسمان ناتواني لو خوي قطار بكات بلام سيرة زور سيرة أشكراترين راسي لجهانا أبي شمرقة زوريني زور من لي غافلين خو من شارد وتوا خو من حشارة ديلي وأزانين نية كاتك كدلياشين كهي وبوني هيا ناتوانين خو من قطار بكين خو من غافل كين خو من جيل كين كأو طالة أو راسية بهيزة أو راسية بدا صلاة بوني نية أمش مرقة بويوكو إمامي غزالي أفرميت كسانك أبينين سيلا سرچواري جياني لدس داوا هر چوار پلی ایشی ناکا توشی شلل بوا تنها میشکی ایشکا میشکی برو دنیا راکا هر بیر لدنیا اکاتوا سیل اصر چواری اکسفایر بو برو آخرت روشتوا تنها بشه ایشی نبی او بشه هر مشغولکا بدنیا و بدنیا و بوی با ایما براورده بکن لنوان دو شو دا شوی یکمیان شوی زاوایتی بو خوشکان شوی بوکایتی هر یکی لئیم بو او شوا پارکو اکینوا دل من خوش بید اما دا باشی بو اکین اما دا کاری بو اکین پارو پولی بو کو اکینوا بو او شوا جوان ترین جل بر اکین خوش ترین بو لخو مانه دین کاتی بخزمتی یکتریش دا گین درگال سر یکتر دا اخین هاوارکین ای شو مبره روا دواکین کشو کتایی نید دریش ببید دواکین تمنای اوکین خول چاو من بطورید خو من نبید دواکین که بیانیو سپیده هل نین شوی دو بیشان یکم شوی گورتا یکم شوی گورتا هرچی پارو پلو منصبو سرمت سروت و سامانی ام دنیا هر همی بجی هشتو لگل خود یا نابی جلو برگ لگل خود یا نابی تنها کفنه کس بی بی قیمت هر زانترین قماش بو گرد کردو لبر او بوند لی ادن هیچ دبه هیچ تمنا که او شو هر نبی کچی دریش خواه نبی شوی زاوایتی هر چند تمنا که دریش بید بلام کرد حالی نه، بلام شوی گور، زور استم با آسانی رزگارد میلی، میوانت نیه، زگ خاک و خال، زگ مشک و مارو، مور، زگ کرم، آوانا نبی، هیچ تک میوانت نیه تنها عمل و کرداری شد نبی لگلتان، لخدمت تان کرداری باج بیار کرداری خراب. بويا في غمري نازدار من صلى الله عليه وسلم وصيتك ربو صحابة كان يفرمو وكو حديثك أبو هريرة وغير أبو هريرة ابن عمر أما الرواية أنكر دوا أفرمي أكسروا من ذكر هذه من اللذات زور بيري او شتبكن او راسي طالبكن كخوشا كانت لينا خوشكا ارز وكانت ليتيكدا هموجان ليتيكدا زور بيري بكنوا زور بيري بكنوا بلا ام غافلين بيرينا كينوا كل بني انثى وان طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها يوما محمول هرشي لدايق ببيل أمروف بات من يشي دريش بيت بالا شي شي ساغ بيت أبي الروجك بتيت أو قرة شون جنازي هل قرتوو بسرشاني جنازي خلقي هل قرتوا روشك بي آواهلي قرن ويعمري كري خطاب فاروق هذه الأمة رضي الله عنه وارضاه روشك كان بيستي كفلانا كثبر دوا دسي كربا قريان وهاوار كردن عبد الرحمن كري عوف بيفرمو أي أمير المؤمنين أو قريان ناوات بوشي كسي كبر دوا فرموي ثكلتك أمك يا ابن عوف دايك درورورد بوبكا تون كازاني هر ألين مات فلان ومات فلان لابد أن ياتي يوم يقال فيه مات عمر بن الخطاب هر ألين فلانا كزمرت أبي الروجة كجبيته في

كساني كخاوني أم جناه تاوانانا دجوب قرن للرسول الله صلى الله عليه وسلم سرنج من رادك يا شيء وازلم جناهان بين كآلو دبون بيوي وهرباس يمان دكن لدي من يكدا بيغنبري آزيز عليه الصلاة والسلام دفرمي للشو يكدا قشتكم بيكرا لم قشتم دا نركونا لو قريان سرنجي راك يا شام اما انا كين دقريين اما ايشو آزار وعذابي جهنميانا اي ام بوننا خوشتيا او بوني زيناكاران خوابنا من بات او بوني او كساني كداوين بيسيان كردوا رسول الله دودي من لو دي من انا دخم خزمتان كقناهان يكن ايستا امت بيوي مبتلابوا يكمينيان رسول الله دفرمي كسان يكن بيني قلاب للا مليان تنكرابو هلواس رابون ليوان برابو لچيان شقشق كرابو كيمو زخاو جرعتي بيادهات اخواروا اما نكين لو لام دا بيدلين هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم أمانا أو كسانا خمانجي رمزان تواو النبوة جقرب لا دميتي وقال تبا مانجي رمزان دكات أمانا كسانيكن حرمتي مانجي خواي پروردگار ناقرن أمانا كسانيكن قال تو سكايتي بآيني اسلام دكن أمانا كسانيكن بروجي روناك بآشكرا گناه تاوان انجام دادن بتایبتی دخون دخون و لکات یک دا خوشان به مسلمان دزانن یان هندگ لزانان دفرمون و گالتا کردنید هشتا خور اوان نبوه روجون بودشکینه خور به برچاوی ویتی خور دیار اون نبوه روجون بودشکینه اما سزای او کسانه لدی منی دوم دا رسول الله دفرمه دای کانو خوشکانم اما آقادار کنوی ایوه یک گناه یک و لی راکن بگرینو بولای خواهی پروردگار دفرمی آفرتان یکم بینی سنگیان ممکیان مار قپی پیاده کرد لت لتی دکرد بدم آزارو هاوارو نرکو نالایان بو هاولائی امانه کین امانه کین ام آفرتان بمجور عذاب ددرین لولام داد فرمی پیانوتم هاولائی یمنعنا اولادهن البانهن امان او افرتانا بعذر شيري كخواتي داون ديقرنا ولا جقرقو شكانيان شيري كخواتي داون نايدن بمن دالكانيان لبر تمالي لبر اوي مودي سردم او نابي دايك شير بابا من دالكي لبر اوي فتني زماني و افرت دالي ناموي پير بم افرت دالي ناموي جسمم تيكچه و سنگم تيكچه رسول الله دفرمي اما اما رعذاب او افرت او افرتان ددا كخواي پروردگار دفرمي افرتان دبي شير بن بمن دالكي كانيان حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة بعذر شرعي أمشير دقرنا ولا من دال كانيان بل مسلماناني برئيس كسانيك تر رسول الله دفرمي كسانيك بن خاوني عبادتي حفتا صال بن حفتا صال عبادت بلام لظلم استمكر دنيان كرازين بن ببشي ميراتي مالي ميراتي خوا خوي عن ميراتيان باش دكر خوي باش وكري كتي دادا بويستي خوي امانش او كسانا كعبادتي حفتا صاليان هل وشابوا بو اوية دلمان آسو دكات بو اوية بيهوشين يونيو شكان من واز ليبينين بو اوية رقو قينو قينو غيبتو قمان خراب واز ليبينين بو اوية واز بينين لخو پسنديو بلين استغفر الله هموان بلين استغفر الله لقفتارو لكردار من يا رب العالمين آدم وتي استغفر الله نوح وتي استغفر الله موسى وتي استغفر الله يونس وتي استغفر الله دبا هموانش بلين استغفر الله واتوب اليك بلي بو شفاي دلان من بو ولامي اويك قنجيك بتايبتي زور سرنجي راكي شام كتيم وايا وتي رحمي خوا من ناقريا توزور قناهم انجام داوا توبم كرد دوا نیشم کرد دوا بالام دسو دمم بو عرق برد دوا تازه نا امید بوم او براسی اما شفای و ولام بو او گنج بریزه بو دیان و صدان گنج و گناه بر لمولات دا دتان بما خدمتی بسر هاتیک ابن القدامی مقدسی رحمتی خوایلی به لکتابی التوابین دا بسر هاتیک من بو دجیری توا لم بسر هات دا ابن قدامی مقدسی دا فرمید گنجک بناوی اکبری کردی ام گنجیا روچو بو لگناهو لتاوان دا
ام گنجه کاری بریتیبو لا رگری و جردی و چتی کردن مالی خلچی دخوارد من دالانش لیده ترسان بلام سیر کن بزانین ام گنجه چه پیامی کی پی بو همو لایک من دفرمی ام گنجه کاتی اگ دزانن لمالی خوای پروردگارا لکعبی پیروز دا خوی حلواسی و دلی پروردگارا گرام و بو مالکت پروردگارا دستم برس کردو تو ولید د پاریم او خوای لم عبد فقیر و ذلیل و گناهبار خوش با خوای پروردگار رحمتی تو فراوانا یا رب العالمین هیچ ل رحمت تو کم ناک علمنیش خوش با اعلی ويا دایا دعا دکات خواناسی گوری عراق بشری حافی دلی یای بسر یام بسر شان یا وتم تو ربی ام کعبیت تو اکبری کردینیت وتم دوازم لبينا من لا وتو ايش عامل قال خوي پروردگارا وتي تيت دلم تو ربي كعبتو اكبري كرديت والله لا شون يوش كان ما انداد وعام ذكر خوي قور هدايتي بناه باران با منيش نسر من بري رسول الله دعاء دكم خويا گناه بارانی امتی رسول الله نوش نکران عرق خوران او کسانشی دور ندین اسلام و خوای شیوهی هدایت خوای هدایتیان بی و تی بله من اکبری کردیم چون گرایت و تو خواه پیم بله و تی دیمن یک سرنجی راکیشام بینیم چولکو مار چند جیکن کاتیک لحوانویک دابوم لسیبری داریک دا چولکیک که دوش

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. برزان خوشويستانم ام بشيه كمل كتابي الذريعه الى مكارم الشريعه باسي احوال انسان اكا باسي هيزا كاننا انسان اكا باسي جوري انسان اكا باسي اخلاق انسان اكا لدرساني بيشو زورشت من لسر انسان باس كردو امرو مساله هي زور جرينك ايبو اما رون كاتو باسي خاطر وفكري انسان باسي خيالات انسان انسان خيالاتي تشونا تشيوازيكا همو انسان لسر زويا بشك لحياتي بريتي لخيال وتاريك ما هي بدور ودريجي باس يوم كلو كجن تشون بروسي خيالي اكاتك بروسي برهم دار ليرة لخزمة الراغب اصفهانية افرم في ذكر الخاطر الذي يعرض من جهة العقل والهوى، يعني يعرض من جهة العقل والهوى أفر من باسي أو خاطرات أكم أو خيالات أكم كبدلو عقل تويا تي أفر آيا بو هوا ترى أكي شيء لجهة هوا يا لجهة عقل إنسان و. إما زور كان لكردي خومانا إما تنها يك نومان هي ألان خيالو طو هيتشي ترنالي بلام لناو عربية بلبندية كي لدروني إنسانا كاتك خيالي ودروس أبي همو هنگاوه كتو ايني لجيانا سواء هنگاوه چاق بي خراب بي بشيكي لخيالا و لخيالا و دست بي اكا شتيك من هي لزمان عربية بيوته سانح، شتيكش من هي بيوته خاطر. سانح و خاطر فرقكي هن چيه؟ طبعا تسلسوليك لما سلي بابلن او خيالاتي كإنسان چون ابيت عملو كرده با. طبعا مسلي سانح شتيك كا بحال بر جوتك يان بحال بر چاود اك ام بحال بر چاو كوتنا يا بر جو كوتنا زوريني انسان جو بينادا، يعني همو اوشتاني كتو اي بيني لجيانا همو اواني كجود لي قلتي هي زور كمي تول سري را اوستي وابيت بشق لخيالي تو بشي كي زوري اروا هيج جو ناديتي ام جو بينادا انا او بشي كم بيوتي سانح العربية حتى وكو دروز نبي باش كانيت دروز ناب جاري وهي جود لقسيق ابي دو اي حد بيرش الاشياء تو لو شي بوت باس كانو جاري دوم كانما نو بيستو بوتشن كان نبو تخيالي توش هيك يان جاري وهي ابي تخاطري لضلي تويا وردور انجا خود بو خود قسي لقراكي خاطره لقل سانحة فرقة كيشي سانح يتبرجوتو أروى بلام خاطرة أو هاي لزمان عربية تو جويلي أقريبا باشي تركيزي أخي تسر يعني تركيزي تشاوتي أخي تسر بويلة فرمايشتكا لباسي النظرة أفرمي النظرية كم اللي سر حساب ناكري دوم اللي سر حساب بو شكو يكم خاطرة كأروى إنسان خلق زور أبيني حل ماشي شنا منتو أشي تبازر أو هم حشامات وخلق أبينه بلايو قرنية أوان كتركيزي أخات السرو ذهني أخات السرو بابلين هزي خويتيا بكار أني أبيت خيال أبيت خاطر للأم أوان جوري دوهم هنقاوي دوهم أني أوان أبيت ماي أويك لسري بوستي وإن جائتي ودو فكري لغلي أجولي أفرمي فرمايشتي كي بيغمرا صلى الله عليه وآله وسلم أفرمي إن للشيطان لمة بابن آدم شيطان لميكي هي لغل ابن آدم وملكيش ملائكش لميكي هي لغل ابن آدم أم مسألة ابن آدم لم فرمايشتي كهاتو بني آدم واتكافر مسلمان أم حالته أما طبعا ربطي بإيمة مسلمان وانيا كافري كيش بهماش واس شو كمسألة رحمتي خوال راغب باسي مروف أكا كباسي مروف أكا تنهربتي بمسلمان ونية كافريكي أقريتو بها مانشش أم لما يتشي لما بمعنى مسدت مس أو مس بحال دز لدانك مس للشياطين والملائكة وتشي مس للشياطين والملائكة ووسوسة لدلا وسوسة عبير كبدل إنسان هذا أفرمي الشيطان لما يشيه وملكش لما يشيه بنو آدم لما يملك وعدي خير وتصديق بحق وأمانة شتي باش إهنا بدليا لما الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق أي ترسينا بويك توشي الشر أبي توشي مشكلة أبي همي شر جبيني أكا شيطان ملائكة جبيني أكا أميان ويلي أكاك تصديق بحقك وتصديق برب العالمين أميان ويلي أكاك تكذيب بحقك وتكذيب بخوابك بدري بزاني أم آية بيروزي خيان داود واتر في غمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم فرموي رب العالمين أفرمي الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والشيطان فرمان تان بي أكا باشا بفحشاء وخرابة للايكتشو أتان ترسينا بفقيري طبعا أم دوشتك لبنايكا يا زهر دقيق سرتا أو ترسينا بفقيري دواترش هنگاو بي أنا برو خرابة كالي هميشه يكلوش تاني كإنسان لجيان ولحياته ليتر ساوا بريتي لفقيري كالزور خمي بي أخواردو استرش أو هاي لجيهانا دائما قد ديقتن دابي إعلام وأمانة وال لي أكن الدنيا ولي أكن تسرمس ولك أولي كان طاو تسر زبي طاو وحجنا ما طاو وكاك جراني دس بيك قاتو خري دس بيك هم ما فنوني شيطانة يتر شياطين يا إنسي بن يا جني بن فرغناك ين زور أو ترسين بمسألة فقيري جاري واي بيتر جنجي جيهاني الرؤى داو آوى إلي آو نامين أو نأزام سر زي وشك بأنواع لم كلماتنا بينما أم الزبية إنسان خاوني نيتا وكو إنسان بتواني أو كاوليك خوايك بو عظمة خاوانيتي بوي أفرمي الشيطان يعيدكم الفقر كأوى ترساني توي ترسان بفقيري كأفرماني بيك اللي بفعشة أخرى بأيكي تجاوز أكي لح أترسي أترسي دس أبي بو حرام علي نبادا لهم قومي للا حرام لا شيرين وجوانك لا يجي أو ترسيني با أويك توزوزو فقيري وهدي أكاكا فلا ماري حرامك بدي أفرمي والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا خو جل جلاله لقل برامبري أأم مشاكلانك الشيطان بودروسك هميش رب العالمين وعدد أداتي بويك ليت خوش أبي أي عبد فضل زيادة لحدي خوة أداتي ما ترس فضل بيعطاك طبعا فضل لزماني عربية بو زياتر أوتري يعني أو قدريك خوته خوالة وزياتر أداتي لا هموش تيكا چنيتو أخوي لسر سفريك خوالو زياترت في عطاك چني أبوشي لو زياتر في عطاك والله واسع عليم يشيك لنا وكان يخوا واسع رزق بدز أو توسع برزق دات وقوريك لشوين رزقك زيادك لشوين كم هم إذا صلاتي أو لدواي أمدوانا واتا كم جار سانح بحال خطوريك يتبر جويد يا يتبر شاوتو أروا دوام جوان جويلي رأقريا جوان تركيزي أخيت السر أبيت خاطرة سهام أبيت إرادة لإنسانة هر خيالاتي كرتو خودا بدسي وأبو بإرادتي إن جدوا أبيت عزم لتويا إن جا أبيت كردو بأن منيك بين مو أمارون كمو قنجك أبي سي دروسكين دزيليك رو عابره يبلا يو ارو هيج گوش نداته لبير يشتو بياني كه دزيله كرو يكي كتر يا هر ام گنجا بابله ام جاره كه باسي بو اكري دروسي كي دزيله كرو جوان جو اگر چون دزيه كي لكرو والا اوا بو پنجره كان بري و بو شوازو چون ته شورو باش باش حس لبر اگري دواتر اراده چونه خوي بو خوي او اكا اگر خات گشت امر رتبی خو خیال کړت شو پنجره دروسه کی بری او بسیو به اراده تکسک عزم چونه متابعی مال دروسه کی اکا زنه پنجره ک چونه چ شوازه ک چون بی برچی هشت حچی نکردو بس تخطیط لمیشک بشو به عزم لک تکسک به استربو عمل چی رکچو به کردو کردی کوابو سرتای همو کاری خراب لبستنیا بینی نکو دست بیک واتا انسان خوی بو خوی شر ریتیا نیه شر ها ورده بوناو انسان ابي سيا ابي ني انجا ورد ورد ايشي لسرك همو بابا تكاني تر اوها زور كادو توما طبعا جنجي كورد قد بيرنا كاتو اوكا نمونم بد زيهنا ايوا جنجي كورد قد ام زيهنا اللي هين يعني بالله والله كاك اتشم مال يدراوسي كمان مثلا دسا كم بد زي كردن اها قد امنا يا تزيهني بلام لما سلي فسادة ديت يعني سرتا لو اشي جوي لنا افرتي بي افرتي بي سرنجي زور راناكش اگر سرنجی راکشا یا جوی خوی دای او بخاطره اگر لدلی خوی لیکی دای او عربی آلان حدیث النفس یعنی لگل خوی اقصه اکا که انما لگل خوی اقصه اکا او چو قناغی کترو اینجا او ابیتا طبعا ابیتا اراده لکس اکا دوائی او اینجا ابیتا عزم متابعه اکا بزانه کی اروه کییت دی محاوله اکا لین زیگ بیت اخیرا ابیتا عمل باشه اما يعني طبعا لجنجي كردا ممكن لما سلي افرتو او انا ذهني اروى خيالاتي اروى بلا من الدزية خيالاتي نارو شو قومك صفتي قومك او هاي يعني مثلا لكشتنا ناي خيالاتي برو فكري برو اما انا ست صال بوبجي موبجي بك فكري بو اما ناسي ولا دراسي كيبو كشي ومن على كاني سر برو برو اما ناي بس ذهني جنجا مش كمان لفطرتي اما جاقينا بيتو بوي زورك لو فساد يعني كدروس ابن كلو امر للروي انترنت وكزري زوري لخلق داو يا مهن جاجا تنبيهات لسري ادين وانا كشك ما نويا نبدا ام كنجا لسانحة وبشتا خاطر وبشتا ارادة وعزم وبيتا عمل لي اقرنا مجرد دياريا كايكا زور قرنية بلعم دواتر تخطيطي تشاكي شر او هيا دي قد بدا لما جيسيكا دانشتوي لما كي ملائكة شون يعني أبم شيوازي لما جيسي كاتو دانشتو عينا باسي مسلمان كان ألان كاكا بنجاه تيو بخيوك إيه جاري واهي داني واو باسا كان ببنا يويتا أروه يوانا ديتي بلام هندي جار يوي خود تركيزي خيطة سر بنجاه كاس أي ما شاء الله دوائي يتوا خوزقم منيش أمبو باشا بنجاه كاس مأو أكرت باشا نا والله هتيوكم مثلا بخيوه كرت دواتر هر اما امبو بإرادة يم تخطيط دانم بريار ادم لجيانا ابي اوا كاسبي كم اوا بكم اوا بكم هتا بارم دسكي اونا لباركم جيكم ايدم هشتا حيشي نكرو والله ابو بعزم لتو عزمي كيشاك لدواترا كباركة تسليم كربو بعملو كرت بهمان جر كوابو همو خيالاتي كي اما كومالي قناغ برينجا قاتا ويكا بيتا كردو بويا ام بشه لناسيني خومان زور گرنگه و نزانين خيال تنها خيالك و ديتو و واج نزانين عقوبة نادرين لسر خيال سانح و خاطر عقوبة لسرني چه اوي که هاد بعابيري بلا يويتا روشت چه اوي كمي كش تركيز الداية هر ناكات اوي که گناه باروي بلام اگر کرده با ارادة خود بو خود باسه کرده و تخطيطه بو كشا کرده با عزم اتر بو با گناه بويا رحمتي خويا الغزالي بيه افرمي وانا زاني همو خيالك بقناه نانسري هني خيال هاي بقناه نسري مش كبول لخيال تجاوزي كده شو تشي شو تقناغي عزم وإرادة ايه بقناه لسري بسر افرمي بزانا اگر سانحنا بخاطرنا به باشا اگر بحال بريوه كوتن نبه تركيزيج نبه لسدي اگر تركيز نبه او إرادة وهمه لإنسانا دروز نبه اگر او نبی عزم لانسان دروز نابه كوابو سرتاي هرچي خراب كاريه لانسان دست بي اكا لا سانح و خاطر و دست بي اكا كاتيك انسان هاجس و واجس من هي طبعا هاجس لزمان عربية لغل واجسة فرق كيس شي واجس ها فأوجس في نفسه خيفة القرآن دو جرهات ولباسي موسى هات ولباسي إبراهيم عليه السلام كاتك ملائكة هاتن ناني بودانان سيري كنا نكناخون إبراهيم عليه السلام أو بيوتو أبا الضيفان شان روجناين أخوار تاوكو ميواني كي دسكت ورا ميواني دسكتو ميواني كش نان ناخو نان نخوارني ميوان لنا عربا نشاني چي ونشاني أو إرادين باجنية شكو أغن نمكيان لما لب كده زرين لنا ده نمكيان لنا كده زرين أدا فأوجس في نفسه خيفة ترسك لدلي خطوري كرت خطوري كبتشوك أو بيوتي وجس
1: بحال خطوره كي بسوكي كردو يان لمسالي موسى عليه السلام. طبعا علماء فرمون كاتك همو ماركان يان هلدا فأوجس في نفسه خيفة موسى خو موسى لما ركان نترسى إذاني ما حب له جن السحرة ترسى لويك أم خلقتوشي قم رايبه زهند مفسر به الله تفسيري أو آتا بيروزيان كردو تفسيري كان آوا كردو وتي أنا فأوجس في نفسي خيفة موسى موسى كأم ماراني بيني ترسى نا والله موسى بولا مار أترسى كسور أزاني ما حبلة حسش تيقنية نا لو أترسى كأم خلق أم ماراني بيني قم راب بوي طوزي قرايا دواو كاتا كما ركاني بيني أفرمون أها فأوجس خطوريكي دل باشا خطوريكي زور ورد بدل يا هات ترسيك غميك بجاريك هاجس لخاطر قورتر أقر بيتو بچر بقصي وكري بيوتي هاجس لزمان عربي يعني لو درتو لنا الضلابي توزي كشكو تسليو أفرمي هرچي مشاكل كانك لإنسان ودس بيئك حموي لسانح وخاطر ودس بيئك أويج لشي بهاجس وواجس أفرمي أجر إنسان تواني لما نخوي لا بدأ بحياتي خرابكاي لدل يدناش أسبي بهيش يوازك وأتواني إرادة وعزمي خوي كنترول كاتوا هتا لم حالتها بإشي زور سهلة بوي أفرمي فحق الإنسان حق هاي إنسان إذا خطر له خاطر خيالاتها وبزهنا بفكرة شتيكي بشتيكي بيني أي يسبره لبيجني بدأ ببلا ناتش تأخيرك شو جاري ولا تأخيرك بيت إرادة لتوي يكسر لبي جني بدا أجر خير تيابو أما وردو دا بيكا تكردو الله يخوي أجر شربو هرزو هليك ولا نهي الله تشكر دا بكتي دلكي باكا توا هرچون أجر زويكي هبي جوان بجاري أكا هيج خرابو بيسي كي تيانا يلي بهمان تشن أفرمي أما قصي حسني بصريك أفرمي رحم الله عبدا وقف عند همه رحمتي خوا لو كسي كللي همك يا أوسته واتها خاطراتي هاتو بدل يكسر رأي أقري نايا لزيادك فإن كان لله أمضى وإلا كف أقر هاتو لبناء خوا أبو إتر إشك جابجي أكا لبر أخوان أبو رأى أوسته نايك هندي اللي حكما فرموي أنا أقر هاتو خطري هاو بدلتا توانيت بي تواني توا توانيت لاي ببي تواني بي شوي توا او زور باشا اگر نت شور دوا بيتا شهود لتويا هر شتيق لوان هر خاطرات و خيال بدلي تويا هات زو فرياي نكوتي بي شوري توا وردور دا ابيتا ارادة و عزم ابيتا شهود لتويا شهودة دا اجوليني اگر لشهودة فرياي كوتي باشا اگر نا واي لي نفسي تو داواي اوشتا اكا اگر لداوا کردنی شا فریای کوتی هر باشه اگر نه رگ ایکات کردو ایشکه جا بجیک بو حتا وک لپلکان خور تو چرسری نفسی خود تو تربیه نفسی خود تو تسکی نفسی خود کی کاری کی زوزو باشه کړ هند له حکما فرمی انا ول یکان خوا اگر لمی شیطان وسوسه شیطان ان بو هات طل ان پی تی کچ از عجب بی یکسر به بصیرت ازان اما تاریخیه ترس غم دانک دور کونولی لما ملكشان بوهات ضليان أكريتا أو لي شيطان ببيتشوانون أقر هاتو خرابيان بوهات ضليان أكريتا إما دارانج باشيان بوهات ضليان أكريتا خواهي قول الله قرآن فرمويتي وإذا ذكر الله وحده بيركنو أقر كسي مشرق بي لقل خواهي قولي كسي كتريج ببرستي داري بردي هرشتي أقر باسي خواهي تاقاني بوبكي تاقو تنها وإذا ذكر الله وحده زت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة أو كسان إيمانا بآخرة الدنيا ضليان دا أجيري بينا راحة ابن مباسي خواي تاقانا أفرميه وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون بلام أقل لغل خواك يا لغل الله يا باسي كومال آله تريشكرا باسي بتي تركرا ضليان بي أكريتو دموشاو يعني قشبيتو طبعا دموشاو قشيو دموشاو حموين ربطي بضلي إنسان نوهي جاري وها إنسانك ضلي ناراحته بي أكني بلا بي أكني كي جورك اللي قريان دمو شاوي قرجة نيو تواني بوي أصحاب أفرمون أفرمون كسما النبي نيوكو بي غمري خواه صلى الله عليه وسلم كاتك همي كي هو يكسر لي ريادرك وتهمك بيتاخت يكي ها همیشه به بشوشی و به جوانی امن بینی. اگر ام به شاشته ایره نبوی، ام جمالی نیوچمانی نبوی، امن زنی غمی که پجاری، نراحتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. دقت بده کافر و بدین کاتی باسی اکره اذا هم یستبشرون، ای تو چون باسی الله و بکره توشی بشارت و فرح و خوشی و دل خوشی نبی سیری دلت که بزن لکوی و لچه استه که اگر به ذکری خواه دل شاد بوی دیاره لأولیه خواهی اگر به ذکری خواه دلت گیره اگر لخود بی اول لنو داوی شیاطین ای دوریان داوی ابی اگر لی بی اگر دلکت لگل خواه جل جلال هستی به آرامی کرد هستی به راحتی کرد هستی به خوشی کرد اول خیر و برکت هستی به بیتاقتی و بیزاری و تمالی کرد اول خطر ای کوابو ایم امرو لخزمتی راغیبی اصفهانی ام منزانی که همو خیالاتی که ایم و ها نیه که حشمه لسن ننوسره و ایتر بلن والا اکا که قیدن اکا خیالا با اده پتی بود ریش کن نه والا جاری وای خیال ابت عزیمت و ابت اراده لتویا ابت گناه لتویا بوی زور ضرور ایم ایمان دار با عقلانا ما مال لگل خیالکانی خو ما نبکین بزنین خیالکان من لکوی دانین لچشوین اکا لچجیگا اکا و خیالکان من آیا لخیره للمی ملائکه يلما شياطين بزانين شون ما مالا لقل خيالاته كان مناكين براسي إنساني مسلمان أقر خيالاتي خوي كنترول كرت خوي كنترول كرت خيالات درقاي بو كردوا خوي فوتان كوابو سرچاوي شر لخيالاته ودس بيئكا بويا بيويسمان بشورشيكا جنجي أمرو من خيالاتي خوي راقري لو فساد ولو خرابة هيا چاوي خوي جوي خوي لو خطوراتانی که و شیطان دروسی اکا شیاطینی اینز بیا جن ابی خوی بپارز که تا قسم نخزمتانا علمای قدیمی قصه کن کردو و حنفی کن بطایبتی فرمویانا هندشت هیا نابه سیدی که کراهتی هی یکی گلوانا حتی انسان پیسایی خوی فرمویان نابه سیدی که بای چاوی مسلمان پارز رو تصور که یعنی باشه چون چای پارزه با چای پارز رابه تو نبی خرابه سیر که نبی خرابه ببینه اگر کسی گناهی کرد آیا ام ابی متابعی گناه که کینو یا جویل گناه که بگرین یا بچین بدوی گناه که بزنین چونی کردو ابدا با چون که اول سرچاوی با چی با خیال و تکدانی مروف همیشه انسانی مسلمان ابی خور را گر بی با تا اتیل امرویا او همو انواع جوری ویدیوهات و چی و بلاو اکرت ابی زور خوی پارز راو که چوکه اما ابی تا سرطایی که خطر ابی تا خیالاتی که خطر لما احتمال برو کردوی که خرابی بره بلام اگر چاکو جوانی بینی همیشه ابی ثنائی که بحثی که لناو خلکا بیلیتا بو چی ثنائی چاکه اکی بو چی ایلیتا بو جویل چاکه اگری بو جویل هم خطیب اگری هو کارکه اما نهموی حسنو چاکه لتو ادروس خواهیگن اما ام شما لبرخاتی تو زندو کرده و یا الهی داولی اکین بناوی جوانت و صفتی برزت با اسم عظمت یا الهی لسرجم گناه کن من ببوره گناهان خواهیگن با دلمانا گزری کرده و لی من ببوره پروردگارا گناهان با اشکرا کرده و من عفو من که گناهان با پنهان کرده و من عفو من که گناهان نمن زانی و کرده و من عفو من که گناهان زانی و من و هر کرده و من عفو من که بزی خود بسر مانا ببارینا عفو و عافیتی خود بسر مانا ببارینا کرمی خود بسر مانا ببارینا یا الهی دلمان ساخ کرو و دلمان پاک کرو و روح من آسودک یا رب العالمین دلمان آرام که مالکان من آرام که جیان من پرل آرامی که یا اکرم الاکرمین خواه پنا من بدل شیاطینی انسو جن یا ربی خواه جان توفیق من بده من دردسی خواه من یا الهی نوچوان من بگرب و خیر برو خیر من ببی یا رب العالمین یا الهی هر یک من یک کمال گرفت و کشم من هی همو من کمال دعا ناخی گرتوین و امانه با توی برس کنو یا الهی تو خود اگه داری ناخ منی اگه داری پیوستکان منی اگه داری جیان منی چی چاک با دین من با جین من با دنیا من با آخرت من پی من عطا که یا اکرم الاکرمین یا الهی او من بحال و مال مال داری که او من بمنال منالی پی عطا که او من بمنال منالکانی صالح که يا إلهي دا واللي أكين برحمته بزي خدا ومن قرزار قرز سرشاني سوكا أو من كم رزق رصي حلال زيادك أو من بروجيكي هي بيطا ونكرا ويا إلهي ومن سهلك ومن طاوك يا رب العالمين يا إلهي دا واللي أكين بقوري خوت برحمتي خوت لقناه داكو باوك من ببورا يا إلهي لقناه داكو باوك من ببورا او دایکو باوکانی که وفاتیان کردو یا الهی بگوری خود رحمتی خود بس گورکانیان ببارن او دایکو باوکانی که ماون یا الهی آرامی بسریان ببارن یا الهی لگناهی مردوکان من ببوره لگناهی براو خوشکان من ببوره یا الهی لگناهی خزم و کسوکان من ببوره لگناهی خیزان و هاوسر و وچو منالکان من ببوره یا الهی داول لی اکین برحمتو بزی خود لگناهی باو با پیر من ببوره لجناه أمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ببورة يا إلهي أرامي بسر دلمانا ببارنا أرامي بسر مالمانا ببارنا أرامي بسر ولات ونشتمان مانا ببارنا أرامي بسر أمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ببارنا يا إلهي داول لي أكين بناوي جوانت وصفتي برز باسم عظمت هر قرفتك من هيبو من شار سرك يا إلهي هر كشيك من هيبو من حلك بخوا پروردگارا زمان من كل لدعايا بزماني پیغمبر صلى الله عليه وسلم دعاكين يا إلهي او خوشوستي دلمان او نوري چاومان لهمو عمريا هر دعوائشي لكردوي يا إلهي امش دعوات لأكينو پیمان عطاك پناي پیگرتوي لهر خرابي امش پنات پیگرينو پنامان بدا يا رب العالمين يا إلهي صلاوي اما جسي اما بغينا پیغمبر صلى الله عليه وسلم يك يك ناومان لخزمتيا بينا يا اكرم الاكرمين درگاه خیر بسر ما نبکره یا رب العالمین یا الهی قد سپرد لای تو زینب و خمان و ایمان ما سپرد تو کرد یا رب العالمین خواه درو خیر من لبکره و دعا کن من قبول که لی من راضی به یا رب العالمین لبهشتا لخزمتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کومان کره و آمین آمین والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم تسلیما کثیرا ابدا الى یوم الدین خواهی گوره لگناهی منیشو ایوش بوری خواهی من قبول که.

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل ويستيشتر لجيان نامي پیغمبر صلى الله عليه وسلم باسي شوين يشتر أكين لجيان نامي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كزور گرنگا لو ايما سودي لور گرين سنكو خواهي قولا پیغمبری کردوا سلامي خواهي بقدوي ايما پیغمبری کردوا بشاريح قرآن كان قرآن يمشي على رجلين پیغمبر واسطه لما بين آسمان و أرز همو ما مستياك همو تاجيرك لهر قناغك بي هر انسانك هر چشه چه بي ابي سود ورگري يعني او تارسر او درمان پیغمبر صلى الله عليه وسلم او اصلاحا او ما مستياك لو دين سر باسه چه تر كاتك پیغمبر صلى الله عليه وسلم افرمي ادبني ربي فاحسن تأديبي خواهي قور امني پرورده کرد بجوان ترين پرورده پیغمبر نخشو نگاري الله دروس کردني پرورده پیغمبر پاچی و صفا و وفای پیغمبر ادبنی ربی پروردگار پرورده کردیا افرمی هر لمنالی و خوای گوره مراعاتی کردیا و پرورده کردیا و تعودیری کردیا عقلیا جسدیا روحیا فکریا پرورده کردیا سو مروف هی جسدیا بهیزه بلام روحیا بلام عقلیا بلام فکریا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لهمو بوارکانه و حتی زمانی زور پاره و حتی فکریا حتی عقلی حتی تیگیشتنی زور فراوان بوا حتى عدالتي صادق الأميني أفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بردوام كأروي توب وعقلي چي صافو پاك يعني هست يكرد لگر مجتمعي خوي لگر كومالغا خوي پراوزبو حتى باپيري لمنالي وهستي پي أكر ناسو ناو منالكان دي ناسو ناو بتكان وكو خلچي تر سوكو عقليته چي وايداو پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواي قورة پرورده يكر أفرمي روي يعني شوان بو ماندبون بو كاسابت يكر تزارت يكر لگر خد حتى تمن روي قشت سلصالي سلسالي تواو برو كمالي الروا عقلي تواو فراوان جسمي تيغيشتني فكري تجربي جياني لگر كومالغا كغيشت سلسالي أفرمي حز يكر لخلقك دور كويتو كخلقك بتپرستو يكتر أزيدانو كتزيد بطال كردنو دور كوتنو لخواو يكتر اتهام كردنو يعني خرابي فوزاي جنسي أنواعي فوزا أفرمي أو حز يكر دور كويتو لخلق حبب إلي الخلع پیغمبر أفرمي صلى الله عليه وسلم افرمه تنهایی خوای گوره خستینه او دلم پیم خوش بو دستی کرد بر روی اتو در لخلق دور کوتو لمشاغیلی خلق لتیکلاوی خلق لطماع و دنیا و سراع و ململانو ازیت و ظلم و ستمی خلق دور اکتو بلام چو دور کوتنو ار روی برو حتی اتو او شوینه که اشکوتی حرا اشکوتی حرا اتو شوینه خدیزه لو من اجارتو دای چی ایمان داران رزای خوای لی افرمه ار روی خواردن بو آماده اکر لگر او ای برد لگر خوی بمانگ زارو بو زارو بیست روش منجک الروی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تواو لگه سرشتی کلبو اعتزال یکد تواو لگه هموشتیک اپسرا روی لسرشت اکر روی لالله اکر روی لآسمان و کون و کائنات غرقبو تواو نغروی ناو تأملات و ناو بیر کردنو لخلق و بیر کردنو لمخلوقات و لگوری الله و لرخستنی او کون و کائنات و لعظمتی الله اوان الرؤس تا هموشتی چی لبیر اسو تی کلب گوری خواه ابو تواو روحی فراوان ابو تاوکو بری تاوری اوی اکر هر کسیک لوشتیک آماده بکری هر کسیک بیه ویسکو خواه گوره پیغمبر آماده اکا لو رساله اک انا سنلقی علیک قولا ثقیلا لو قولی چی قرص لو پیامی چی گوره لو اصلاحی بشریت لو آخر پیامی آسمانی ابی بینا و بین کسیک تدبر که بینا و بین دور کویتو لو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که دور کوتو غرقنا وتأملات إلهي بو لكتو بركا وكو تعوريشتك أفرمت زبريل ليدركوي وكتو برأي قري أفرم اقرأ أفرم ما أنا بقاري إنزا أفرم فأخذني فغطني ثم حتى بلغ من الجهد ثم أرسلني مني قرتو كشي طواو مني كشي إنزا بريدام أو إشاري لوتي إشاري لويك أو بياما أو بلاغ إصلاح بشريت ماندوبوني دوي قرساتي تيديا زهدي دوي تيكوشانيوي يعني أفرم مني كشي يعني كأنما الرسالة لداي كبي وكشتي شتر لداي كبي أفرم إنزا بري دام سيزار فرم اقرأ فرم ما أنا بقاري فرم من خوين دو إنزا أو لوي خين دو لدي فرم اقرأ باسم ربك بخوين بنايخوا أو بياميتو اقرأ تعبير لهم حضارة تكنولوجيا بخوين دروستك يعني تيدايك إبداعك دابنا بلام باسم ربك بنايخوا هر حضارتك هر تكنولوجيا هر خوين دليك هر شهاديك هر پيشكوتنك بناوي خواي تيداني قيمي لگر نبي نبس ريتو با آسمان نبس ريتو با ايمان مروف
إلا إغراءك وكو أو سردمي أبيني يكم بيامك إصلاحي همو بشريتي تيري أقل لي تيبقي بخوين بناي أخوة تكنولوزياك بناي أخوة صناعتك بناي أخوة إيشك بناي أخوة شريك داني بناي أخوة كحموشتك باسم ربك حموشتك بنا أرينك أو آية دابة زيب إغمر صلى الله عليه وسلم ما أكل وما شرب وما عمل إلا ببسم الله الرحمن الرحيم حيز عمل وكردو كارشنا إلا بناي أخوة بناي أخوة كاركا بسم الله مجريها ومرساها بناي أخوة هستا وبرو دانش إلا سركوي فرمي له إن زباسي خوين دني كر باسي نوسيني كر باسي كتابت علم الإنسان بالقلم باسي خلقي إنساني كر كأو زور إن زاك قراوة أفرمي هاتا وتسوكو بيشيشيشي واي نبو بيغمر صلى الله عليه وسلم ترسا تون زبريلي لأس لسر شكلي خوي بيني لكاتش وتون ناترسي بلان بيغمر زور بغيرة وآزا وزور سينك فراوان وزور بهز وقراوة لاي خديزي فرمي زميلوني فزملوه أوانش دايان بوشيتي سيا باشان بانجي كير فرمي سيري خيزان سيري جني قورا وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة بانجي كير روتي تسيته وتي خشيته من نفسي لنفسي خوما ترسيم توشيش تقبم فرمي كلا والله لا يخزيك الله أبدا خوا هنا سر زماني خوا إلهامي دروني كير سنتي خوايب يوتي قسم بذاتي الله قد تو زليل ناري قد تو خوا رسواناك قد تو شبلا نابي لبرتي إنك لتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدومة تاكه كان يجمر نك عبادتك هر انسان چي تاكه كار بي خوا ذليلي نك تاكه رصيدي انسانه انس قيمتي انسان تاكه كانيتي فرمي اي پیغمبر تو تاكه كار بو تاكه به انسانك نك كشيد بي كخراب كار بي كه خوي گورا ذليلي كه نخير تو مادم اهو متاكه تو تو پياوي چي تاك باشي و بيرينا اگر کس توشي مصيبت بو باشكاني و بيروينو اگر بتو لخوا پاري و باشكان لخوا پاري بر خوا لو خاطري و كتاكه كم عبادتك أو الزور جرنجا أو أنا حمود درسي جرنجن بيامي بيغمبر هموي بيامي بشرية وإصلاح بشرة أجر ساكتها مستحيل الرسوان نبي مستحيل الزليل نبي بشر يعني ساكت كردن الإحسان يعني لو فرموي إنزل لو زيادة القناعة الضليبة بردي الله إنه فلي كري ما ميتي أي ورقة كري نوفل جيب قرر لكري براي خود أويش كقسكي لو كرد فرموي يا ليتني كنت حيا لأنصرنك نصرا مؤزرا بريادنا الزندوب أمزانة شون سلم دي خصلي كاتا قومك الدرد يعني لهم قومك كم درمكا تي بالله كسيكني وكتوتو أبي يغنبر كسيكني أوي كهاتي تلاي موسى وعيسى أو شهاتي تلاي يعني تو فرمي كسيكني أو بيام بيني إصلاحي بشريتك تاكبك خرافة بسريتو بيوي بيوي مروف دروسك إلا توشي أزيتو آزار أبي لو يبراستي زور قرنق إما درسي زوري عزلة موسى وعيسى أو شهاتي تلاي يعني تو فرمي كسيك نية أو بيام بيني إصلاحي بشريتك تاكبك خرافة بسريته بيوي بيوي مروف دروسك إلا توشي أزيتو آزار أبي لو يبراستي زور قرنق إما درسي زوري عزلة زار بزار أبي لطماعي بشر دور كيو إصلاحي حالي خوتك إلا قخواتا

0: الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين، آمين. بخدمة كتاب الخلاصة في أصول الفقه من تأليف الشيخ الإمام محمد حسن هيتو شفاه الله يا رب العالمين، لأنه الآن راقد في المشفى. استعجلت وزين عصاغة فايقر الشفاء بدأ إن شاء الله. قيمانا كتابي دوهم سنة لسنة شاقشتنا السنة القولية، ما ما سنة قولي معناها سنة فعليش معناها إقراري في غمري خواش معناها صلى الله عليه وسلم. ونعني بالسنة القولية الأخبار المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم. سنة قولي ما بس معناها او اخبار الاكوال اللي في غمى صلى الله عليه وسلم وما نقرنا نقلي اكنوب وما باسي اخبار ما كرواي باش خبر چيا بيرتان دي لدروس البلاغة قبر ما نقر وطمان ما يحتمل الصدق والكذبة لذاته لا لعامل آخر لا لسبب آخر، يعني خدي او قولة زيد ناجح يحتمل الصدق ويحتمل الكذب باشا ببيئة ويسير قائلك يمكن بورو من أجل قائلك الله بجل جلاله وكو أو أخباري لك لقرآن هاتو همي صادقة بلام لبر ذاتك إني همي صادقة لبر أوي سببك ترك سببك بيوسط بقائلك قائلك الله جل جلاله لا يصدر عنه الكذب. أما تاني باشا والخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، وذلك كقول إذا قام زيد. أم جملة قام زيد جمليك فعلية جمله كي خبري في اوتيل علمي بلاغه عكس جمله خبري جمله انشائيه جمله انشائيه طلبياتك وكباس ماكر. ام جمله قام زيد اگر بيتو فحواي جملك مطابق للواقع او بي او تري صادقه اگر مطابق جنب بواقعك او بي تري خبر كاذب فاين يحتمل صدق الكذب لذاته بغض النظر عما احتف به من القرائن. وقد يقطع بصدق الخبري جرى ام خبر باسك سطل سطل الله راسته ابرو قائل لقي الله جل جلاله قائل لقي في غمري خويا صلى الله عليه وسلم اشتيا بتشاوي خود بينيتا كسي بتشاوي خويا وي بينيو اما محسوس وايا انا غلط قبل الله صد كسي راس جو ثقه دين هو عليك تبون اقلك انا ابو صادق. وقد يقطع بصدق الخبر لكن لا لذاته ولا برخودي خبرك انيا لبر قرائني تر احتفت به القرائن كمال قرائن هاتوا يكردوا وإنما لقرينة خارجية احتفت به كما أنه يقطع بكذبه للقرينة أيضا. يكي ادعي نبوتك لم سرد من خمان لدى في غمري خواه صلى الله عليه وسلم يكسر زين أم ادعي دعوة دعوائك كاذبة خذي قولك يحتمل الصدق والكذب بلام لبرو ادعي نبوتك ادعي نبوتك استعكا هيك كسنا بيت النبي شكرا في غمري خمان عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين يكسر زين أو فيه كاذبة. أقسام الخبر وبناء على ما قدمناه من أن الخبر قد يقطع بصدقه وطمع لسبب خارجي لقرينة أخرى أو كذبه للقرينة فإن الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الصدق والكذب. باشا خبر لو روى لو لحاظوا صادقا يعني كاذبا أكريتا سيقسمه تبيني كان مبحثك زور خوشا هل لجياني رجعني خوما شا زور استفادة ديكين همي بكجنوا بس قلبك ايشك خبر مقطوع بصدقه صدق صادق دوهم خبر مقطوع بكذبه سهم يعني خبر مظنون ظني راجح صادق به باش يعني ظني راجح كاذب به ظني راجح مظنونه. يكم نوع الخبر المقطوع بصدقه قد يقطع بصدق الخبر لا لذاته بل لقرائن وضمان لبر ذات خبرك لبر قرائن كان بل لقرائن احتفت به وذلك في أحوال منها أنواع كانت يكم من الخبر متواتر بيرت عندي باسي خبر متواتر معك ما مصيان لا مصطلح حديثك باسي متواتر واحد معك وضمان متواتر شيء وازدي بين وازدي حموي بين بادرسكي وهو ما يرويه جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني هر طبقيك لطبقات سندك يا أو أنا عددك الزورة استم ام جمار زوره هميان ريكون لسر درو بويا او راكي اكثر زعين ام خبر خبرك صادق ويكون بس امنيها خبر متواتر مستندا في الاصل الى امر محسوس امريكي تشي بي محسوس بي بونو منا روداك رو ادا الم قراكي خمانه هنجاكس او روداو بتشاو خوي ابيني حس هم عددك زوره هم مستندي خبرك خبرك بشتي بستوه بشي بشتي بستوه بمحسوس هيك كل حواسي خمسة كمشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد نك اجتهاد به تبينيك ها يعني بنجاكس اجتهاد بكاء
1: يعني تحليل ما مستقبل
0: تحليل بكاء ورودا واجتهاد شو كو تحليل بارك الله وكونية بستيتي بسكس وشيك لدم وصيشان بنجاكس اشتك ما لدم تو بست محاضرة كده لشانه يطار تو تو هم عددك زورا هم دعم عدد زورا كون عبيتوا مستندك مش سماعة نك تحليل والله ما وصي شام وقصيك ما بستي او ابو ما بستي او ابو فنجاك زي بلين ما بستي او اجتهادات كرو تحليلات كرو فين اوتري متواتر باشا طبعا بونا اوتري ها تشكو ما اشكالات قورة دروسك على علمها هزاران فلاسفة كو بونتو لسر اوي ام مادي مادي عالم قديمة قديم بي أما ديشتي خلق كردو خمو مخلوقات لما دو دروز بوا يباش عددك زور زور شون فلاسفة بلا مستندي فلاسفة كان حسا يعني اجتهاد ورأي اجتهاد ورأي بو اجتهاد ورأي فينا وتري خبره قصة وذلك كالإخبار عن مشاهدة مكة عددك زور وخلقي بچا أخوي مكة بينيو أو سماع الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الإخبار عن أمر مجتهد فيه عن أمر مجتهد فيه كإخبار الفلاسفة عن قدم العالم إخبار الفلاسفة لسرب عالم قديمه هم اجتهادا أما مستندك أمريكي محسوس نيا فهو وإن تواتر عنهم با تواتر جبه لفلاسفة كانوا إلا أنه لا يفيد العلم لأنه استند إلى اجتهاد واستنباط لا إلى مشاهدة أو سماع أو رؤية من الأمور المحسوسة والتواتر أما مبحث مبحث يزور جوانا يفيد العلم الضروري أم العلم النظري ما هو صحيح بيرت عندي لمنطقة كاوت من علمي ضروري علمي نظري شيء علمي نظري يحتاج إلى تأمل وتدبر وتفكر بير كيتو استدلال بيني بالغ بيني تابي سمعني علمي ضروري لا يحتاج إلى تأمل وتفكر استشوى شو هيج جمان ماني لسروي شوى إذا متاني وردة وردة خريكة بارك وتعيب يدوتو أتينا نوا هينوا توصاني خمانو يترمى بالجنائر ورا بالجمو بيلو لسر بالجيت شيت بيلو كاك. أما علمك هي ضرورية علمك هي نظريني نظري أحتاجه بويا إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق نوسي. والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي. قليلا يقين الرح. يا غمرة واو. يكيك للصفات في غمران صدقة أمانة صدقة فطانة. أهل السنة أشاعر هي هني كان إضافي شانكرودو شواري شانكرودو واجب لهم في غمرانا هبه واجب عقليشة نك واجب شرعيش أو شرع مبابي أو لاقش دي واجبة يا كم يعني أبي صادق به في غمر دروبكا يك دروي كير أجري الله خواش دروبكا استغفر الله دوم يعني أبي أمين به سيم يعني أبي فطانة به يعني أقلي أبي تو جير به خلاص بكسيك بأقل خفتك عقلي أبي وهذه شو رأي مش أبي أن يبلغ عن الله سبحانه وتعالى أم شو صفته بيت يتابع خبر النبي ورسي إذا أخبر الرسول صلى الله عليه بشيء فإن بصدقه لعصمة الأنبياء والرسل عن الكذب في الأخبار طبعا بس بشر حكام عبارينا سيما إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الخبر خبرك خبري في غنص وسلم نيها إقراري كردو لما جلس سيك عن كردو بيغمص عصام إقراري كردو
1: يعني تأييد
0: كان بخبر أمام النبي عليه وسلم عن وسلم صار الخبه وكإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الداري في إخباري عن الجساسة باش وهذا إذا لم يكن هناك ما يحمل النبي صلى الله عليه وسلم على تقريره كاليأس من جدوى الإنكار كما لو رأى أبا لهب يسجد لصقره عليه فإنه لا يعتبر إقرارا أو لا يعتبر إقرارا لأنه لا جدوى من الإنكار مشركين قريش لسردن بيغم صلى الله عليه وسلم بيغم صلى الله عليه وسلم بيدنبو لبياوكي وكو أبو لهب كاتي سجدي أبرد وصنا مكان أو إقرار وعيا كتابي في غواص على شو يقرأ رك على سرشر في غواص على سلام خوي جورة آية داب زيت تبت يدا أبي لهب وتب يقينها أبو لهب جاري كت الإيمان ناينه يعني من باب أوب ما يزب لو أبو لهب جاري كت خوي جورة هداية تي بدور رك هداية بكرة تبر نقل بره إقراري كت أبي أقدر بين أودوها والله يعني والله عبارة هي زور وردم زاني أما لكتيبه كان ترى كم ترى اشتكي زور جوان وردي شبله وليس هناك أيضا ما يحمل المخبر على الكذب شعرم يعني الخبر الذي علم وجود مدلوله يعني مدلولك وجودي هي العالم خارجي يقينا وكوشي النار محرقة كزقمانية لسر أوي آقر ستين را كزقمانية لسر أفوز معم جواب لنا كسي قمانية بيه حقيقة آقر ستين ري آقر إحراق آقر وتاني وجودي العالم خارجي طب وذلك كالإخبار بأن نار محرقة وأن المثلث يساوي 180 درجة. دوهميان يكمل يعني مع الخبر المقطوع بصدقه. دوهميان يعني الخبر المقطوع بكذبه الخبر الذي يقطع

يقطعك بكذبه، وقد يقطع بكذب الخبر أيضا لا لذاته. وتمام بذاتك إنيا ذاتها مو خبري، خدي جملك يحتمل الصدق والكذب. إلا كمال قرائن وأنا قبل سطل صار سطر أصلا كمال قرائن شاء الله سطل صار سطر درويا كمال قرائن شاء الله ظني راجحة، خدي خبرك احتمال ردكيك، خدي خبرك بغض النظر عن القائل، بغض النظر عن القرائن، بغض النظر عن الحقائق، بغض النظر عن العالم الخارجي، وأنا قهم يا بلابي. وذلك في أحوال كثيرة، وقد يقطع كثير، وإنما لما يحتف به من القرائن، وذلك في أحوال كثير منها ما علم خلافه بالضرورة. خلافي أو بضرورة زاني مال هو كوتشي كذبه ولا أجر في نكتكاتو أجر في نكتكاتو على السجنية أجر في مردواي على السجنية مارد كاولك. أو أن الأعظم أن الجزء أعظم من الكل، يعني بلي ولا جزئك بشك عظيم ترو قورتر لا كلك. أو ما شابه هذا من الاختيار من الأخبار ما علم خلافه بالاستدلال يا كمان ضرورة سبونه منما مساسيكا هر ضرورة إما نازانين آقر ستينرا ضرورة إش عكسي أو أزانين هليها يكي بلي ولا آقر ستينرا آقر بوخي فيان كرويا أكثر زانين ضرورة أو هليها. ما علم خلافه بالاستدلال أميان باستدلاله أبي دليل بينينه، وذلك كالإخبار عن زوايا المثلث بأنها تساوي 200 درجة أو أن العالم قديم. أما خلافي أما باستدلاله يعني بونو منيكيك علي والله عالم قديمة أما أبي إيم استدلال بينينه ولا سر فسادي أم قوله باشا. إذن علم علم علم خلافه بالضرورة يقينا الله ما ادري هو شوك خلافه غير راسته بلا ما بدل بضروري ما استدلال ما باستدلاله في سكاده اللي بينه ولا سبيل سهم يعني خبر مدعي الرساله او النبوه اليوم كسي دعاي نبوتك خذي خبرك يحتمل الصدق والكذب بلا ما بروي قائلك في غمص انا محمد رسول الله والذين معه اشداء يعني وايه ثاني كباسي خاتم الانبياء والرسل بلا. فإن دعا أحد النبوة أو الرسالة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قطعنا بكذب خبره ولو أتى بما يشبه المعجزة حتى اشتيك شمابو بين باهي نزيك بيت شوال المعجزة لإخبار الله بأن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم أبيت خاتمش أبيت باش ما مثلا خاتم وخاتم اسم مفعول اسم فعل والرسل وخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا نبي بعده شارمين ما يخالف السنة المتواترة والإجماع القطعي خبرك ما بود يعني توا مخالف السنة المتواترة كحديثك المتواترة يعني مخالفيك إجماعك القطعي لبين علماء كان بوي أما يكسر زعين أما كذبا. ثالثا الخبر سيموت من يكمن مقطوع بصدقه ومن مقطوع بكذبه سيمين مضمونة يعني ظني راجحة صادقة يعني كاذبة. وكو أخباري أحد خبري أحد من بابي شيء من بابي ظنيات من بابي مضمونة من بابي قطعيات نيما مصايان. إذا لم يكن الخبر مما يقطع بصدق أو كذبه في الصور التي ذكرناها وغيرها مما لم نذكره وإنما كان محتملا لكل من الصدق والكذب فإن كل من صدق أو كذب يكون مضمونا وهو خبر الآحاد. خبر الآحاد نيما مصايان تعليقك جوانا كل خبر لم يصل لدرجة التواتر جوانا إما تواتر معنى هر لن مرتبة تواتر أتخواره يكسر أحد شيء أحد درجات ما مصحيح مشهور معنى ويا عزيز معنى غريب معنى وانيا عزيز مر باثنين أو ثلاثة مشهور مر فوق ما ثلاثة وانيا والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايتي نبي تال ما وصي شعر بيتك لبربانكر مراجعي قالك إيه. فإن غلب على ظننا صدق الرواة وعدالتهم فهو الخبر الصحيح أو الحسن وإن غلب على ظننا غير ذلك فهو الحديث الضعيف لا شمام صيان. وإن ظهر لنا كذب الراوي فيما حدث به فهو الخبر الموضوع في بيتها كذو شرا موضوع جواز موضوع عندي علماء كان نك عندي علماء كان قولي راجح فيش من دي بحديث ونيه حديث ضعيف لقى حديث موضوع عادوش تجاوزه وإمام مصير ها هم بس أنا العلمي حديثك برباش ماوري بردي.
فإن صح عفوا وإن ظهر لنا كذب على ما في هذه الأقسام من بيان وتفصيل يطلب في المطولات ما لك ولا جيريا لا مطول كلام. وفي علم مصطلح الحديث فإن صح خبر الآحاد أوجب العمل للعلم. عبارة دقيقة خبري آحاد سيكن خبري آحاد أجر بيت علماء قراري عند الله سري حكم عند الله سري أو يوم حديث صحيحة يوجب العمل واجب الأسماء ما عملي فقهي بلام علمي ضروري علم شيء علم يقيني سطة صر سطة إما خبري آحاد سطة صر سطني مقطوع رواية ظنية بلام علمك شيء عملك واجب الأسماء ها عندك زي والله إيش بعملي أحاديث أحد ناكن إما إيش بحديث ضعيف شاكينا قلبي تقول فصائل أعمالها هاي على أقصي اللي تيها بعلى إذا نفال علماء يبين نفال أهم وحشو ده قورا علماء كانوا من خلاصي أصول فقه هند العلماء كان يسأل لي فيه هناك نبيش عندي كان شيء شيء يعني يسأل لي أهلي سنة سالي أشاعرة أقل مسألة كي عقدي بدليلك متواتر إثبات بي منكرك كافرة بدليلك أحد بي منكرك فاسقة إذن بدليل أحد شيء إثبات عقائدك إني أنا إثبات عقائدك بس نقدر لك حديثك صحيح بخاطري وهي عقيدة تولي في حديثك صحيح وهي إذا ما صحيح كتاب توحيدك محمد كري عبد الوهاب بستو يك حديث ضعيف تدايا حديثي ضعيف لله ما لاشتي تراي تيريو بس لباب اعتقاد انا بحديث ضعيف لانه ابي اقدر بين بردوام بين فان صح خبر الاحاد اوجب العمل واجب لسمان ايش يمكن باش ما مصين للعلم لاحتمال الخطا فيه بلام يقينا اني سطل سطل مظنون بلام عملك واجب وكذلك ما حكمنا بضعفه فانما هو حكم على ظاهره جوانا علماء كان حكم ادن لسروي ام حديث ضعيف حكمك كان صار ظاهرك واي انا او شرطان يصير يعني صحيح واني اقري شيء صحيح جوال اقري ايش صحيح ايش يعني يبون منى اقربيته خفيف الضبط به ضبطك يزور خراب به سيء الضبط به راويك يك راويك للراويك هاني سيء الضبط به حديثك قال ضعيفه باشا ام راوي وسيء الضبط ممكن اجاري راس بك يعني ممكن يا اي ممكن اجاري راس بك واني ويلا فضائل اعمال شبه كاردي وكذلك ما حكمنا بضعفه طبعا اقصي شيخي تو نقلي كذا مقصي زور دقيقه اما خطيبي بغداديش امامي خطيبي بغداديش لكتبك انا باسي كذا افرمي همو او حكمان اما لسر حديث ايدين تصحيحا او تضعيفا حكما لسر ظاهرك فقط حكمي لسر حقيقه حديثك سطسطه مجزمكين الا متواتر نبي يعني احاديث احاد وتيان صحيحه ظاهرا ببيو شرطان وتيان صحيح وتي أنا ضعيفة ببي أو يا قاعداني كهمان علي أما جزم نية موضوع قبل الجزم سطة سطة يا قدر بيل هذي كذي ساكي يقدم الحديث على القرآن من الناحية التطبيقية العملية عندما يتعامل معهما تعاملك على قال أنا حديث خاطئ في القرآن ما كارثاتي قوريها والخبر الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال اتفاقا بشروط خلافا لما لا يقوله خلافا لما يقوله من لا علم عنده مزان شيخي توفر مي يا ما إيش بحديث ضعيف شكله فصائل أعماله واضح أهل السنة والجماعة وهذه الشروط أو شرط أنا شين الحديث ضعيف بيما أن يكون في فضائل الأعمال يك أن يندرج تحت أصل عام من أصول الشريعة دو أن لا يتناهى ضعفه يعني ضعفه يسوي بقعد عاسك طاو يعني أن لا يعتقد أو أن لا يعتقد راويه سنيته أو يكراوي حديث زعيم واتي ما جمس سنة يكون حديثك هو ضعيف أصلا باشا يعني بون منا حديث يجي ضعيف هاتوا من قناعات النبي أما أم كردواء أنجام يدم إلا فعلي في غمر صلى الله عليه وسلم شو حديثك ضعيف حديثك صحيح نبي جزمناك إلا ما فعلي في غمر صلى الله عليه وسلم حديثك أخوي ضعيف أصلا فضعيلي أعمالك أنجام يدم وكوشتك نكوك أوي تشريعك ببومن بالي شروط الحديث الصحيح واضحة وشار شرطي بين شرطة طبعا أخوي وإنما يصح الحديث بشروط هي اتصال السند الخلو من الشذوذ الخلو من قلة القادحة ويتشريع بمؤمن بله شروط الحديث الصحيح واضحة وشار شرطي بين شرطة طبعا أخوي وإنما يصح الحديث بشروط هي اتصال السند الخلو من الشذوذ الخلو من قلة القادحة أن يكون الرواة عدولا

0: هم ضبط شي هيا كاتمان ما أبوه هناك تاوكين حديثي مرسل البنا ما أبوه مش تاوكين الحديث المرسل شي ما مصعين لما ظمي بيقونيها بيثان دي وابر مانكر ومرسل منه الصحابي سقط إمام بيقونيها فرمين ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط نأ أو تعبيرة أو اصطلاحة دقيق مية قريما بيرث عندي كاتي خوي حديثي مرسل شيئا ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تابعي كبرزي يكاتو بو بيغمر صلى الله عليه وسلم باشا بيني تابعي وبيني بيغمر صلى الله عليه وسلم ممكن أم تابعي لتابعي تنقلي كرد بي تابعي كش لتابعي كتر لتابعي كتر لتابعي كتر احتمال شيء أم تابعي لصحابي كو نقلي كرد بي صحابة كلهم عدولة بل عن طبقي تابعي كلهم عدولية إذا شيخي تدونون ما بودينه طبعا ليه زورش تيجي جوانا أما لك لكتب حديث شاء أو أنا بوردي يعني بزور بقرا يلا دست كذا على حديث معنيه مرسل شوار تابعية دايا يعني أم تابعية قرانية أبو في غمر صلاصل أم تابعية تابعية ودي كذا أو كان ليك كتر أو كان ليك أو كان ليك كتر بو حديثي مرسل حكمي حديثي مرفوعني إلا مراسيلي كنا بها مراسيلي سعيدي كري مسيب سعيدي كري مسيب مرسلك حديث مرسلك أنا تفتيش أكل يكبيك جينا درن جامع علماء كان هو تيان مراسيلي سعيدي كري مسيب قشتي أوي كوا سقطي كردو صحابيا صحابة قش أبو هريرة أبو هريرة باو خزاني بوا باو خزاني بوا غزوري بوا غزوري سعيدي كري مسيب كش أبو هريرة خزاني سعيدي كري مسيب بوا
1: بوا سقطي كردوا
0: وتيدي بوا اختصار وكانت علمي مصطلح حديثة معنا نبوا دريش كم بوا شكو السعيدي كري مسيب لكبار تابعين للروي زمان وزاني أنا لصغار نيها يعني زماني فتنه وكيشه واجاوه ودلو ووضعي حديث وامانه كم بوا وتجد مختصر مفيد بيه ما صلى الله عليه وسلم وايفتو او انا يكسريني كردون لكي وزياده دس بيه كبير تاندي اما عباره كان لعلم حديثه اخوه انت ولا امام زهري وتشدد دس بيه امام زهري او دوري له امام زهري سطو بالسنون هجريه وايا ابن شهاب زهري
1: بالي تشبيه نبي صبر مثلا معصايا تلي وفاتي بس
0: اشتيك كي
1: باس
0: كده
1: من لدم
0: إيجا لتلبغاني بيست تو يكسر الله يوسف
1: ايه
0: جمعه صار تلي وايه وايه نعلم لفلاني كسيت يامد ناكا بس واني سعيد يكون بأمام قسم بعض الأصولين الحديث إلى مسند وهو ما اتصل إسناده ومرسل وهو ما لم يتصل إسناده وخص المحدثون وكثير من الأصولين المرسل بما رفعه التابعي أم عبارة دقيقة ها للنبي صلى الله عليه وسلم وجعل ما كان ساقط منه غير الواسطة بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم منقطعا وجعل بعضهم الجميع منقطعا وهي اصطلاحات ما كيش اصطلاحات حجية السنة مرسل حجية حديث مرسل حديث مرسل أجر قطعي كان قولي في غمص صلى الله عليه وسلم حجة وكو مراسلي سعيد كوري مسلم أجر قولي تابعي قولي تابعي حجني رسول قولي صحابي اشت حجني رسول إجماع صحابة حجية بها قدار بنا قولي صحابي حجني لأصولي فقط والحديث المرسل على جميع الاصطلاحات لا يحتج به حديث مرسل احتجاج في هناك ما مصير وايا لبرشي لبر قولي تابعية نازل ما حديثك الصحيح يا ضعيفة نازل حديثك الصحيح يا ضعيفة شو نتوني ممكن حجة بس معنا بلى لاحتمال أن يكون الساقط مجروحا أو تابعي كسقط احتماله مجروح به سيصير مكان إيه مجرح مانه تعديل مانه نعم أنا بيع عادل به عكسي عادل شيء جرحه إذا نبدأ فلان جرح وتعديل وعلى اصطلاح المحدثين الاحتمال أن يكون الساقط غير الصحابي احتمال ساقط غير صحابي به تابعيك أجر صحابيك سقط كردبيش يا شمال صحابه كلهم عدولة بلا ما كيشوت أنا تابعيك تابعيتني سقط كردبي نزاي وتابعي تركي الراس أندرويا تجي ما تشون إيش قالك لشيء مال أحمد واضح أنا أجر تابعيك يقينا صحابي كي حذف كرد بيه وقولك يبو في مصر صلى الله عليه وسلم بيتو حديثك كشتي صحيحة نزاني صحابي كيش كي صحابي كشكو كلهم عدولة بس إيش قال ليه دروسه بيه أم تابعية كحديثي قرانه بيه في مصر صلى الله عليه وسلم للصحابي ورنا قرت بيه لتابعية الوري قرت بيه لتابعية الأوكي تابعية لتابعية أم دوسي تابعيك يلا عدولة نواني جاري حبيب وقد ثبت بالاستقراء أن أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض شوار تابعي بانين ليكتري نقلك حتى يصل إلى الصحابي باشا أما استقراك رواه طبعا استقراك شيء الأقوى أدلي منطقي وايا لأدلي منطقي قديمة اهتماما نشي لسر قياسة لأدلي علمي استاكيا

0: قدم الاستقراء على القياس. أبو علمي كيمياء وفيزياء وحتى اللغيش بيشتي استقراء زاني هنا. استقراء أقوى أدلة. ستولي بهم سيك استقراتي سيك باهم سان. توبا من علي أم آية لقرآن آية. من الروم يك بيك آية كان القرآن أخلان مو. أو آية وجودين الدليل مشي. أصلا القرآن مهم أخلان دو كاجا استقرامك. تتبع جزئياتك حتى تصل إلى قاعدة كلية. استقراء بالضبط عكس قياسة. القياس تنطلق من قاعدة كلية لإثبات الجزئيات. أما الاستقراء ننطلق من جزئي إلى جزئي إلى جزئي جزئي جزئي حتى نستنتج من الجزئيات قاعدة كلية. واضح هنا؟ بارك. وفي السنن النسائي وجد 7 من التابعين يروي بعضهم عن بعض حتى يصل إلى الصحابي، فكيف يكون ما يرفعه تابعي صحيحا؟ ومعلومات والله من يمكن جاربي بينا براسي هما نشوار تابعي هي ما نحوتها للسنن النسائي حوتها حديث مرسل ما نحو تابعي بلي وساقط غير الصحابي وساقط غير صحابي يحتمل الجرح والتعديل غير صحابه هم يرحموا بس صحابه هم ينعدوا للنثمان بلي. ولذلك رد الشافعي المرسل امام الشافعي حديث مرسل قد كردته بزانا وتابعه عليه جماهير اهل الحديث أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق ومن خوارب المروءة. أدول لنقل حديثك لا يكذبون. أبو محجني ثقفي وين قصده؟ أبو محجن أبو محجن يقينا للشرقة سياحة بلى بلى عندي اشتينا تواني توزيقينكي شكو شي صحابي بيغمص صلى الله عليه وسلم فرميتي الله الله في أصحابي لحادثي يكاو تيدي خالد يكوري وليد اشتيه كاو تتب بين خوي وأبو ذر بيغمص صلى الله عليه وسلم فرمي الله الله في أصحابي فمن أحبهم فبيحب يفهم وكأنه فرق بين الذين آمنوا به في حياته صحابي في غمص صلى الله عليه وسلم بمعنى اللغة كبكارينا صحبتها به صحابي اصطلاحي اصطلاحات استقراري ورقع علمي حديث بكارينا قراء وايانا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بيك جارك جبيني بيتي وانيا ومات على الإيمان باشا ولو تخللت بينهما ردة أو قيدة مهمة أو قيدة زوجة أرباس ناكري أي شون تخللت بينهما ردة نجبير صحابية دعي وقراوته ويا قدار وموضوع عجمين باشا اخر بو الزوج اخر او اشكالات شي بدرجات ولو تخلت بينهما ردتون ام قيد قيد مهمه تشكل لي مال حالنا من برا صحابي هي شي انكر ارتداد انكر جاوبونا ومسلمان بل
1: وهذا اذا كان الساقط غير صحابي غير صحابي اذا كان الساقط غير صحابي عفوا فإن كان صحابيا فيكون حجة للصحابة جميعا أنهم عدول وكذلك إذا كان المرسل مرسل صحابي لأنه غالبا لا يروي إلا عن صحابي باش مراسيل سعيد بن مسيب ما ذكرناه من رد المرسل إنما هو في مراسيل غير سعيد بن مسيب وأما مراسيل سعيد بن سعيد فإنها حجة يرجح بها باش بابا صيان بوتمان وسعيد بن المسيب من كبار تابعين كان يسقط الصحابية للاختصار وقد فتشت مراسيله فوجدت كلها مسانيد رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب صهره أبو زوجته أبو هريرة رضي الله عنه والبحث في الحديث المرسل طويل وقد صنفت فيه بحثا مستقلا فليرجع إليه من شاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك.

الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين هادي الحيارى والتائهين وأصلي وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب تزغ قلوبنا ويتنا وانك رحمة إنك أنت الوهاب خوش ويستعان هاو لخزمت أويش سيكاني خيزان برزان خوش وزور كاتيكا بيك ديدن بريتي التي لا زوزور إسلام خالي خيزان كبيك دهينن أويش أوي كوا التعارف واتي يكتب ناسي وكباس ما كل زندري كاني كوا أودو كروكتا بيكتر أرالا زوزو المي ناسي هو كاري كبوي كوا أو أنا الشعر زي يكتر بن بو أوي بزان يكتر يانا كوا تخالي الدواي التعارف بري التكافؤ براستي بن مايت زوزو القرنقا معناتيا تكافؤ واتا نزيقبونو ليق نزيقبوني أو كروكسا ليكتر لفكرو ايدولوجيا ولا زانستو زانياريو بيركدنو لهمو بواركا تكافؤ وتكفاءة كبراستي خالج زوزو القرنقا واتا ليق نزيقبوني واتا ليق نزيقبوني

كتكر لقي يكتر أو خالزو ظلميما ليلة شريعتي إسلام لكتاب فقية كان كباسي بنما صدت يكاني حلال بودي كرو كتسق لقل يكتر كبيدو تري عقدي نكاح بت لستن بنمايك دام زراوة بنماي يكم كزوزور جرنجا لشريعتي إسلام أو يجبريتي التي لا الولي معنى تي ولي الزوات دبيل لسبنا ماك بكري او هردو عائله هردو تيان راضي بن بو بروسي هاوس الجيريا لويا بمرز داندرا لبتايبلو افرت دبي ولي واتا باوتشي يان مامي يان برا غوريتشي بيتن او بروسي هاوس الجيريا انزام دا لو نبي افرتك هل لو قرب ببيع حسابي خزمو كسو او لا او لا كسك بيتن او افتي مار بري لو او بابا كديتن ما كتكي مار دبر اما دد بلا مدزيسك كديتن سينجي خوي دات بر شاني خوي دات بر همو شتيتي كفالتي او كسيدك او جبراستي او هاوس الجيريا بخت بختور وسركوتو دبيتن هم للدنيا هم لقيامته ان شاء الله لو براسي او خالص وزور مهمة يعني حيف مخابنا زود جاري وايا كابرا دي داري والله من كتي فران مية كركاك بابي رازيني بقوته او بروسي هاوس الجيري دكي لويا او خالص زوزور جرينجا يعني ولي لشريعة اسلام بتاي بل لما سبي ايمي امام الشافعي ولي ركني حل دروزبوني او بروسي هاوس الجيري لو لبرق ويباوك زور دل صوزا والله بارو دوي خوي دا قلتو دا داتا من دالكي كو خرابي لأوكسي دوي لويا آمادية بحمو حورو كوشك كوا تشتق لبختوري وتساتي وباشي ومصلحتي او كتيبي رتاوي بكاتب مقر بابك اقا زوزو بيه كالك بيتن حاشاتي ايوي بريزو بينارو بيسر بابك بيتن كبراستي كسيتي لاري وخراب بيتن اقا نهمو باوشك او بري صلحتي مالو من دالك يخوي دويتن لوي باوك دي بيت ميدان بروسي هاو سرجيريا خياني بروسي او ها بيغنبري خواد فرمي صلى الله عليه وسلم إلا بولي وشاهدي عدلي أنا مزري رزاقي عدلي دبي دو شاهديش لبني أبروسي هاوس الجيريا خالي سيم لبنى مكاني غير حمو كسيك برك النابل إلا بو كلمي نبي كلا قرآني بيروس هاتيا ككلمة كوشي تزويج زانا تزويج زودبون ونيا تنكيح بون خيزان او شاداي كتوا او كروكت لك دبي بنو للسنة عليه وسلم ولوزا او دادا مزري ودبيت الزواج شي استر ياك اشتي الزواج وبروسيها وتسجيري او يجبريت لما ماري ماري ما فو حقي شرعي افرته لويا بزانا خواي يقول سبحانه وتعالى لقرآن لصورة النساء سيدا فرمي وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ايوه ببخشن بخيزانا كانتان بآفرتا كانتان او آفتاني كماري دا كان دبنا هاوسري ايوا تيام بيبدان صدوقاتهن صدوقا خواهي قولي ناوي لنا بطي صدوقا يعني وكو ماريك نحلة نحلة وتعطية بخشش خواهي قولي سبحانه وتعالى كلمين نحلة نيزي كلت للنحل نحل وات ميشنجين انت مشابك ميشنجين او پري هولو كوشش دكا لوي كوا باسترين برهم بين تدي عالمي نخل هنج ميشنجين زور عالمه چي سيدو غريبو عجايبا زانان دلين ميشنجين يق مليون رحلات دتسيو ديتوا او زي يق تشيلو هنجين برهم ديني يعني تصورك سبحان الله او هولو كوشا معنى يعني هرميشن جيلك يق مليون زار ديودت هنا يعني اقر يق مليون زار ميشن جيلك بروا وبيتوا اوزا تشيلو هنجينك الدات خويز ميشن جيلك ديا بغرام داتي يعني بصانة بقدراي اوزا او ديتن زوان ترينو باك ترينو تاك ترين شتب بيش كشدكك او هنجينة بياو دبي اوا وكو ميشن هنك دياري وخلاتو ماريكي بدات خيزاني نابي منتي لسبكان

بیز وکو با او پری دل خوشیه و پی ببخشیده چکا و دانانی خواهی گوره سبحانه تعالی و غدری لینه کار لویا جیانی خیزان تند او بنمایانی لسر پیگ بیت پتوترو بهستر ده بیت اوانده درش خاین ده بیت گرنگترین بنماکانی جیه چیتی دلو درونه پراستی زور مهیمه جنو پیاو دلیان لگه اکتر پاک بکنه و دلیان لگه اکتر آسوده بیتر زور شد رنگ انسان بنا تاری بنا حزیو بنا بدلی خوی انجامی بده بلان پروسی هاوسن جینی زور زحمته انسان بطانی دو دل لگه اکتر نبن جیان لگه اکتر بنسره زور زحمته جنو مردایتی بنا حزی ناکره جنو مردایتی بزوری ناکره الا دبی اوانا لو خویان پیک بین لو خویان بگون زید اگر نبراستی او پروسی هاوسن جیریا سرکوتو نابیتن لوی برای زانو خوش شویستان بنا ماکانی هاو سرجیری خواهی گوره لقرآنی پیروس دو بنمای زور گرنجی داناوا کدا فرمی و من آیاتهی ان خلق لکم من انفوسکم ازواجا لتسکنو الیها همو هاو سرجیری هاو سرجیری نا زور هاو سرجیری هیا زور هاو سران هیا جیانیان جهنما دل دیان پر لغما مالیان بویت دوزخک زور زحمت او لوی او جیان نیا او جیان چی پر لمرگسات و زحمتیا جیانی هاو سلجیری حقیقی راستقین اویا لی تسکنو الیها براستی پیاو دبی آرامو اقرو آسو دبی الیها لچین در اقر بگری لناو باوشی خیزانکی لگل خیزانکی سبحان الله تبینی لتسكنوا إليها كو أو آسودية بيادبي يا ربي يا إلهي وجعل بينكم مودة ورحمة خواي قردتم إيما خوم بزاتي بيروز وقوريو عظمة قدرتي خوم خوشويستم خستن إيمان إيوي جنو ميردان بزانا وجعل بينكم مودة نافر من محبة مودة خوشويستيق لكانقاي دلوا خوشويستيق زور صاف خوشويستيق زور دل سوزانا حتى خواهي قول سبحانه وتعالى او خوش ويستي لنوان ذاتي بيروزي خوي بندكان بود ناوي برديان يجي لناو بيروزي كاني خواهي قولا الودود خو خوش ويست كرا لكن عبدو بندكاني خوي لو يا خواهي قولا فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا او ودا او خوش ويستيا كالنوان عبدو بنديا لنیوان بنده و خواهی گوره یا دبی لنیوان حوصدانیش بوشه و یا او خوشویسته ها بی که خوشویسته چی دل سوزانه خوشویسته چی ببی بر جواندی خوشویسته چی او تو لبو یک بتاوی نوا دل سوزی یک تر بن اینجا لدوائی خوشویسته الرحمه و جعل بینکم مودت و رحمه او رحمت و سوز و مهربانی لنیوان حوصدان ده بی او بنا ما يعني كا بيوست او تن خاليك و خالانيك بيوستا بنا ما كاني هاوسر هاوسر جيري توكمو بتو توندو طول دكاتيا خالي يكم خالي يكم بيوستا جياني هاوسر جيري وك لسد بنا وك بيروي فرماني چي خداي قوري بريو بروات يعني زور ميما كسي كا بروسي هاوسر جيري دكا زور بداخو هندك زاريو لو بروسي هاو سرجيريا كان سركوتو نابي لبروي كابرا نازاني يعني الخوي يقلانك التوا نازاني لو زواج زكا او زور زور خالتي براستي خرافة يعني كابرا خوي يقلانك هاتو لو زواج زكا زور زاريوايا كابرا لبس شرمي رو در اخر اقا زواجنا كم براستي جيانم سخد دبي يان لبا خاطري داكم يان لبا خاطري بابم يان لبا عبيبي كو ملقا يعني او افت دري اقب مين مركز ني بخيوم كا او انا مو يوكارو فاكتر اللي بو زوات بلا او يك زور جرنغا جندك ها بروسي هاوس جيري دكا كتسك بروسي هاوس جيري دكا لب خاطري خوا دري او شرع ديني خوا اغا نيك بس شي زول لخير و ازو باداستم لدستي اها بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرموي هر كسه بروسي هاوس جيري كت ده فرموه نیوی ایمانی بده سیناو او ده ده چی گلگ گوره کسی که با اون مبسته هاو سرجیری بکا چندی آوازه
لقى خلكاني اشترب ما بستو نيازي اشتتر هاوسر جيريبكا لوي براسي خالي يكا او كسيكا هاوسر جيريدكا دبي ما بستي زيبا زيكني امر فرماني خواي غوربي سبحانه وتعالى خالي دوان دبي بروسي هاوسر جيري لسر بنا ماي خو روشتو باور بيت براسي حدوك بيكوا ها باور بون واتا متسقو متمانا بون بيكتر انزا لسخو روشتي برس اوانا يكتر هل بجيرن هم كتكا لبو كوركا هم كوركا لبو كتكا خالي سيم بروسي هاوس الجيري ويقلبنا ما كان كزوزر مهما خوشويستيه لنيوان يكتر كبنا غيتي بتوي خيزانا دبي او جنو ميرد براستي لو يكتر اوي تي يكتر بن زوزر يكتريان خوش بوي خالي تارم بيوستا جنو بياو بيوستا جنو بياو هاو سران هاو كارو تواكري يكتر بن لهمو إيشو كارك لهمو غمو ناخوشيك لهمو بابتك كروي وبرويان دبتوا ها خاتو خديتا كاتك بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دا قريتوا دبيتا تبشتوانة او بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم راستو خو هي مدة داتا بر بيغمبري خواه دا فرمي اي بيغمبري خواه دا فرمي اي خاتو خديتا زود دا تفسير دا فرمي خاتو خديتا كلا والله لا يخزيك الله أبدا نخير أي پیغمبري خوا ما ترسا سوين بخوا خواي قولة سوك و رسوا خواي قولة شر مزارد ناكا أي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لبر أوي أتو خاوني أو صفتي إنك تحمل الكي كلا باري قرص خلق هر دقري وتقري الضيفة ريز دي ميوان دني وتصل الرحمة صدانو ها مشي خزبو كسكان الدكي تون خواهي قولة شهر مزار الدكا خالي بينزم لبنا ماكاني زوات اوهي كوا هاو سران بيوستا هاو كاري يكتربن بتاي بد لخرجين او مال نابي بياو بري او مالا اي خومو يان لون دي زيات البارد نادمو يان افرد بري والله او معاشي خومو زيات حركاتي چيسين او مال كردبو بركة لمال نامين سبحان الله لوه زور اغا دار بد او خالص زودن ويمي هاو سران براستي يكشي سبن يكا سبن يكا سبن اعبوي بركدكو تمال اقنا هر كزو خي رادة چشي من دالة كانيش هر يكدبتا اي خوم خومي كس حساب لو كسي تنداكا خالي ششم بيوستا يقلبنا ما كاني هاو سرجيري سر كوتو او يكوا بيواندي خزماتي لنيوان هردو خزمي جنو بياو بيوانديك باتين هبي يعني زود زاري ويبداخوا كابرا داري والله مصداني ماري خزبو كسي خيزان مناكا يتوان ردو فعلي درو زبي افتكاش داري مجنع ماري خزبو كسي تو زانا كاكا تو خزماتي تكرديا اتو هاو سرتيني او افتين دو خزماتي خلو دوش من كاريدتيني او افرتش ما في خويتي صداني خالي بكا صداني مامي بكا صداني بلشي بكا صداني دست خشككاني بكا ادي لولو خوت آسائية صداني هم خزمو كسي خود دكي هو زور بداخل وغدرتي براستي ناحقية يعني أصلا يقله كاري مصري زواج هاو سرجيري رتاو كني خزماتيا خالي اشتر زوزو المهمة جنو بياو ريق بكون لسا مصري پروردي مندال مندال لو كاتي بيجوي ديتا دنيا دبي دايكو باوك خمي او مندالي يعني دبي او باوكا جنجيتي زور ريكو بيكو آسودایی دروز بکن لبو او خیزانه تو که تأثیل لناو منداله که ناو رحمی او آفرته دکا اگر او آفرته بارو دوخی ناسنگو نا هاو سنگو نا رگ بیتن لوی براستی دبی رگ بکن زور بداخو واللهی دیتی تب منداله که هن لقوناقی سرطایی بو چیشی بینو جنو پیاو کزاین تبو منداله که عمری 8 سال بو لسن ناوکی هش صالبو أوش دوم يدا رجنا كتبنا سب ناوي من دالكى باو كي باب من دالكى ده يقول والله باب من دواي لي كديما ناوي ليبنا ناوش ليبنا داي كى داي شيء من دالكى ده يقول بهيز نوع نابي أو ناوي ليبنا بابا كم من ناوش لي نابو داكش من دال ناوش لي نابو من دالكى بس زمان يص دون ناوبو باشا كيني أو براستي بختواري جنو بياو لويدا خالي اشترك زوزو مهمة رتاو كدني حزو خليا يكتر
هندك زاري وآفرت حزب اشتكي دكا ما دام حزو آريا بياو حزو خليا اشتكي هيا ما دام بشرعينيا ريغري ليكتر مكا بياو هي عزيلة طوبانية بياو هي عزيلة ياريك اللي ياريك كان بياو هي عزيلة داتسونة يعني ايشو كاركي اوي دخوازي آفرت هي عزي مثلا بخياتية حزي با ايشك اللي ايشكان اتنابي ريغري ليبكي ما دام ريغاكي شرعية ما دام ريغاكي هيت ناب بشرعية تي تيداليا نابي ريغاي لي بجيري ليا يتي لا زانا بريزا كان دلي لهلكاني انداماني خيزانكت خوش ببا تسوكا بما قورة دبي ها بلام لهلكاني خوت خوش مبا تسوكا بما بتسوك دبيت تنزوان او خالة بزانا لي يتي لو خالة او يتاو فوشي كردن ليكتر خالي كوتاية كي مباسب كي جنو بياو دبي هميشة وبردوام تاو پوشی لیکتر بکن بلام اگه خلقت برام بر خود کرد با خود گلهی لخود بکن اها خواهی گوله لقرآن پیروس سوین ده خواه باو نفسی کواب لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة او نفسی سرزنشتو لومی خوی دکا سرکونه خوی دکا اگر کم ترخمیه چی کرد لومی خود بکا سرکونه خود بکا برام بر حلقت بلام برامبر حالی برامبرت سینگت فراوان بیو لخوش بو با دپارنو لخوایگور لهمو گناح کان ما خوش بی خوایگورا گنزو لاوکان ما سرت کوتو بکا بو باشترین و تاکترین بروسی هاوس جیری و صل الله و سلم على سیدنا محمد و على آله و صحبه اجمعین.

قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليره ده هاتينا كوتاي پخشي برنامه كان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامه كان من بزماني عربي.

0: من لقى من الحب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا ذا من لقى من الحب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام. بسم الله.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

أيها الإخوة عباد الله، إن من أعظم القربات عند الله عز وجل الجهاد في سبيل الله، كيف لا وهو ذروة سنام الإسلام، كيف لا وصاحبه يكون في أعلى الجنان. الجهاد في سبيل الله من أعظم القربات عند الله عز وجل. أرأيتم لو أن عابداً انقطع في عبادته، وصل الليل مع النهار وهو منقطع في عبادته، ما بلغ عمله عمل المجاهد في سبيل الله؟ نعم أيها المسلمون، هذا ما أخبر به نبيكم صلوات ربنا وسلامه عليه، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تستطيعون. فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثة، وكل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستطيعون. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل وعظم وشرف الجهاد في سبيل الله، قال صلى الله عليه وسلم: أيستطيع أحد مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القائم الصائم القانت آناء الليل لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله؟ وقال في رواية أخرى كما عند البخاري: أتستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تقعد وتصوم ولا تفطر؟ ومن الذي يقدر على ذلك؟ من الذي يقدر على هذا أيها المسلمون؟ من الذي يقدر على أن ينقطع في عبادته حتى يدرك المجاهد في سبيل الله؟ بل والله الذي لا إله غيره لو أنه فعل ذلك ما بلغ عشرة ما يصنع المجاهد في سبيل الله. هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عند الإمام أحمد في المسند من حديث معاذ بن أنس الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع أيها المسلم، اسمع لهذا الحديث، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي خرج غازيا، يعني في سبيل الله، وكنت أقتدي بصلاته إذا صلى وبعمله كله، فأخبرني بعمل يبلغني عمله إذا رجع. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع، أتستطيعين أن تقومي ولا تقعدي وتصومي ولا تفطري وتذكري الله عز وجل ولا تفتري حتى يرجع؟ قالت: يا رسول الله، ما أطيق ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو طوقتيه ما بلغت العشر من عمل. لو طوقتيه، يعني لو أطلت هذا الفعل ما بلغت العشر من عمل. نعم أيها الإخوة، هذا هو شرف الجهاد في سبيل الله، هذه هي منزلة المجاهد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الجهاد:

فإذن من آثار الإيمان بأنه كلام الله جل وعلا أن يحتفل العبد به، يحتفل يعني يحتفي به، يعني يتعلق به تلاوة، يتعلق به عملا، يتعلق به درسا، لا يهجر القرآن. نبينا صلى الله عليه وسلم شكى إلى ربه جل وعلا هجر المشركين للقرآن بعدم اتباعه، فقال جل وعلا: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجروه من جهة الاتباع، هجروا التصديق بخبره، وهجروا العمل بأوامره ونواهيه. فإذا إيمانك بالقرآن يوجب عليك أن تعظم القرآن في نفسك وأن تجله، لأنه كلام الله جل وعلا، ومن إجلالك له أن تحفظه في مكان موقر، مكان معظم في منزلك. ما يجعل القرآن كأي كتاب تراه على الطاولة وتراه على الأرض وخاب مع الأطفال في أيذا، يعلم الأطفال، يعلم النساء، يعلم الكبير والصغير تعظيم القرآن، كلام الله جل وعلا كتابه، يجعل كأي كتاب تجد بين الكتب، تجد فوقها أوراق تحتها أوراق، يجعل هذا من عدم تعظيمه. فالواجب على العباد أن يعظموا شعائر الله. قال سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. من آثار الإيمان بالقرآن العظيم أن يؤمن العبد، من آثار الإيمان أن يعمل العبد بهذا القرآن. القرآن ما أنزل ليتخذ مزامير، ما أنزل نتلذذ بالأصوات، نتلذذ بصوت القارئ، لا، أنزل ليتدبر ثم يعمل به، ليتدبر ثم يعمل به. القرآن أنزل للتدبر. قال سبحانه في بيان علة إنزال القرآن في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك، يعني فيه الخير الكثير في الدنيا والآخرة. لماذا أنزله؟ قال: مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأنزل الله جل وعلا القرآن لغايتين: الأولى أن يتدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قرآن تحرك به القلوب. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهذوه هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقن، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. حتى قلبك حركه بالقرآن، كرر الآيات، حرك نفسك. الإيمان ينتج من القرآن، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. لا إيمان إلا بالقرآن، ما يمكن يعظم الإيمان في القلب إلا بالتوجه لهذا القرآن العظيم، تلذذا بسماعه وعملا بما جاء فيه من الأوامر والنواهي، وتصديق خبره واعتقاد ما أخبر الله جل وعلا به في كتابه. إذن حق القرآن علينا عظيم. من حق القرآن على الناس، وهذا من ثمرات الإيمان، بل من أعظم ثمرات الإيمان، أن لا نتقدم بين يدي القرآن. ما نعارض القرآن بالعقل، الإنسان يعارض القرآن بعقله: والله أنا أرى كذا، الله جل وعلا يقول في القرآن كذا. هو أنت تقول أرى، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. كذلك إذا حكم الله جل وعلا علينا بحكم نرضاه مطمئنين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله، يعني في القرآن، ورسوله، يعني في سنته، أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حتى الحرج ما يكون في صدرك، ما يكون في صدرك ضيق ولا حرج من القرآن. ثمرات الإيمان بالقرآن عظيمة. فإذا من ثمراته في حياتك أيها المسلم أن تحل حلاله وأن تحرم حرامه، أن تقرأ القرآن وتعمل به، وهذا فيه رفعة لك. يؤتى يوم القيامة بأهل القرآن الذين يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما، يقول عليه الصلاة والسلام: كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبها. يأتي القرآن صاحب القبر يقول: من أنت؟ فيكون القرآن يسره
لأنه أشغل نفسه به. القرآن هو مصدر التلقي مع السنة، ما نتلقى بعقولنا ولا نتلقى بآرائنا ولا بآرائنا ولا نحكم الهوى على كتاب الله جل وعلا.

العلم جاءت النصوص بتقديسه وتعظيمه والرفع من شأنه، فارفع من شأنه وقدسه وعظمه في نفسك وفي غيرك، وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل، والآداب فالتزم في القول والفعل. لا يكون تقديسك للعلم وحثك على العلم والتعلم والتعليم بمجرد القول، لكنك أعمالك تخالف ما تقول، فكأنك تدعو بقولك وتصد بعملك، كما هو حالنا وحال كثير ممن يتصدى لهذا الأمر. إذا قارنت بين العلم والعمل وجدت البون شاسعا، فكأن من يتحدث في هذه الموضوعات يحث الناس بلسانه، لكن ماذا عن العمل؟ ولا شك أن صرف الناس بالعمل أعظم من جلبهم بالعلم والقول فقط، لأن الناظر إلى العمل يقول لو كان هذا العلم، لو كان العمل بهذا العلم نافعا لما ترك العمل به، ولكان أولى الناس بالعمل به لمعرفته وتمام خبرته بفضل هذا العلم، لابد أن يعمل به. وما دام لا يعمل به هو، فلا شك أن العمل به غير مجد، إذن تعلمه ليس بمجد، فهو يحث الناس بقوله ويصرفهم بعمله. نظير ذلك الطبيب، مهما نصح في التحذير من الدخان وهو يدخن ما استفيد منه. يستفيد المريض قالوا لا تدخن وهو يدخن، ما يستفاد منه. ومهما قال العالم احرصوا على الأوقات واغتنموا الأوقات وهو يضيع أوقاته يمين وشمال في القيل والقال، واحرصوا على قيام الليل وهو ما يقوم الليل، احرصوا على صيام النوم وهو ما يصوم، ما في فائدة. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل، والآداب فالتزمي، يعني تأدب بأدب العلم. يعني لا يليق بطالب علم أو بعالم أن يكون وضعه مثل وضع عامة الناس، ويوجد ممن يحمل شيئا من العلم وإذا جلست في مجلس لا تجد أي فرق بينه وبين العوام.

لا يترك القرآن ولا يهجره من عرف قيمته وعرف حقه وقدره. حينما تعلم أن الحرف الواحد بعشر حسنات، وحينما يكون عندك عقيدة أن كثرة تلاوة القرآن ترضي الله عنك، وليس هناك شيء أعظم من رضا الله عز وجل، ورضوان من الله أكبر، والرضوان لا يأتي بشيء أعظم من القرآن. خذها قاعدة أنك لن تجد شيئا ينتهي بك إلى رضوان الله أعظم من كتاب الله عز وجل. نسأل الله بعزة وجلاله أن يجعلنا أن يعيننا على ذلك وأن ييسره لنا. فاستدم قراءة القرآن قائما وقاعدا. وكان بعض الأخيار الصالحين زعيما في قومه، وكان لا تسقط له كلمة، ما عرف عنه يوم من الأيام أنه ردت له كلمة، ولا عرف عنه يوم من الأيام أنه خاف أو جبن أو أصابه الرعب وهو يعني يفصل في أمور بعضها في الرقاب، خاصة في الأزمنة القديمة كانت حينما يتزعم الرجل على قومه يتزعمهم في أمور عظيمة. فكان لا يفتر عن تلاوة القرآن، تجلس معه فتذكر له حاجتك، فإذا انتهيت من حاجتك بس أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بدأ بقراءة القرآن. الذي يستديم تلاوة القرآن يرى العجب العجاب. ولذلك لما سأل عمر رضي الله عنه خفي عنه أمر أبي موسى ماذا قال النجي، قال أتسأليني عن الذي يخرج من فمه كالشهب، فهي كالشهب على الشياطين، رؤان ما يستطيع أحد، لا تستطيعه البطلة ولا تستطيعه السحرة. فاستدم تلاوة القرآن لن يتفلت من صدرك، وتجد بركته وتجد خيره. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمان يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا وقائدنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته وحلاوته والعمل به على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أحل حلاله وحرم حرامه واتبع شرعه ونظامه، بيض به وجوهنا وثقل به موازيننا، وعلمنا به من الجهل، واهدنا به من الضلالة، وانقذنا به من الغواية، واجعلنا فيه كل هداية. اللهم اجعلنا من استغنى بكتابك وكلامك فأغنيته، اللهم اجعلنا من استغنى بكتابك وكلامك يا رب العالمين فكفيته وحميته ووقيته. بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، وأعنا على تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن قاده القرآن إلى جناتك جنات النعيم. اللهم لا تجعلنا ممن زخ في قفاه إلى النار. اللهم نعوذ بك أن يكون حجة علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم علمنا حلاله وحرامه، اللهم علمنا حلاله وحرامه، وارزقنا العمل به والعلم به والعمل به والدعوة.

انهارت الكتب ونصبت الموازين، وقد نوديت باسمك على رؤوس الخلائق. أين فلان ابن فلان؟ أين فلان ابن فلان؟ أين فلان ابن فلان؟ أين فلان ابن فلان؟ استعد للوقوف بين يدي الله. هلما إلى العرض على الله، وقد وكلت الملائكة بأخذك فقربتك إلى الله. لا يمنعها اشتباه الأسماء باسم أبيك، فإذا عرفت أنك المراد بالدعاء، وإذا قرع النداء قلبك فعلمت أنك المطلوب. فإذا عرفت أنك المراد بالدعاء، وإذا قرع النداء قلبك فعلمت أنك المطلوب، فارتعدت فرائصك واضطربت جوارحك وتغير لونك وطار قلبك. تخطى بك الصفوف إلى ربك للعرض عليه والوقوف بين يديه. وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم وأنت في أيدي الملائكة، قد طار قلبك واشتد رعبك لعلمك أين يراد بك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا سيكلمه ربه، ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار عباد الله ولو بشق تمرة. رواه البخاري. تخيل عبد الله، تخيل عبد الله نفسك واقفا بين يدي ربك، في يدك صحيفة مخبرة بعملك، لا تغادر بلية كتمتها ولا مخبأة أسررتها، وأنت تقرأ ما فيها بلسان كليل وقلب منكسر حسير، والأهوال محدقة بك من بين يديك ومن قلبك. فكم من بلية قد كنت نسيتها ذكركها، وكم من سيئة قد كنت قد أخفيتها قد أظهرها وأبداها، كم من عمل ظننت أنه سلم لك وخلص لك فرده عليك.

فكم من عمل ظننت أنه سلم لك وخلص لك، فرده عليك في ذلك الموقف وأحبطه بعد أن كان أملك فيه عظيما. فيا حسرة قلبك ويا أسفك على ما فرطت فيه من طاعة ربك،

اعتني بقلبك وإياك والاستعلاء على الآخرين وإياك والاستخفاف بهم. وكم من الناس قدموا لهذا الدين ولكن بينهم وبين رب العالمين أضعافا مضاعفة، بل والله قد يكون أحدهم ممن تزدري قوله وتحتقر شكله.

سؤال: ماذا نحتاج حتى تنهض الأمة؟ هذا طبعا موضوع شغل المفكرين وكتبوا فيه شروط النهضة، كتب فيها بعنوان مباشر المفكر الجزائري الكبير مالك بن نبي رحمه الله كتاب شروط النهضة. لكنني هنا أريد أن أفرق بين أمرين، بين مرحلتين: مرحلة ماذا نحتاج حتى ننهض، وماذا نحتاج بعد أن ننهض. أعيد: ماذا نحتاج حتى ننهض، هذه مرحلة، وماذا نحتاج بعد أن ننهض لكي نبني حضارة عظيمة كما كنا من قبل، بل أعظم إن شاء الله. أنا أعتقد أن شروط النهضة في هذه المرحلة يختلف عن شروط النهضة في المرحلة التالية. في المرحلة الأولى حتى ننهض ونفيق من هذا السبات وننتشل أنفسنا من هذا التخلف الذي نعيشه، شروط النهضة هذه ثلاثة. أولا، نحتاج الدين الحق، ليس الدين المميع، الدين الذي يؤصل استبداد ويجعل الناس يعيشون في خنوع، وإنما دين حق الذي ارتضاه الله تعالى لنا، فكرة حقيقية لها منهج واضح وإيمان عميق بهذه الفكرة والمنهج. نحتاج إلى دين يحرك الطاقات ويعطي العطاء والإنتاج، دين يعطينا هوية تجعلنا متميزين عن باقي البشر، ودين إذا التزمنا به نستجلب النصر من عند الله تعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، حتى ننهض نحتاج إلى تحدي. الذين ييأسون وينشرون اليأس وينشرون نظرية المؤامرة، كل شيء وراء أمريكا واليهود، ما نستطيع أن نواجههم، إذا استسلموا، روحوا استسلموا أنتم لوحدكم، لن نستسلم. لا بد من إصرار على النهضة، على التحرر من المحتلين الصهاينة، من الطغاة. هذا التحدي ضروري للنهضة. والأمر الثالث الذي نحتاجه، قيادة قوية شعبية وفي الحكم، قيادة قوية. والقوية هنا لها ثلاث مواصفات: أن عندها مصداقية، إن خير من استأجرت القوي الأمين، الصادق الأمين، وعندها رؤية تعرف ماذا تريد، وعندها كفاءة. لا يكفي الأخلاق والإيمان والعلم، وإنما عندها كفاءة إدارية وقيادية واضحة. هذه شروط أن كيف ننهض. أما شروط بناء الحضارة بعد أن ننهض فهي ثلاثة أيضا. الأمر الأول هو الدين الحق، مرة أخرى نحتاجه قبل أن ننهض، ونحتاجه قبل بعد أن ننهض كما شرحت لكم. شيء ثاني الذي نحتاجه لبناء حضارة قوية متميزة تستطيع أن تنافس الأمم وتستطيع أن تقود البشرية من جديد، نحتاج إلى العلم، علم عميق، علم معاصر، فهم جديد للشريعة يميز بين الثوابت التي يجب التمسك بها وعدم المساس بها، في بعض الناس يحاول أن يمسها اليوم، وبين المتغيرات التي يجب أن نغيرها، وهناك بعض من يريد أن يتمسك بتراث الماضي حتى في المتغيرات، ما يستقيم. نحتاج إلى علم دنيوي متطور منافس، نحتاج التركيز على تطوير مناهج التعليم بشكل كبير والبحث العلمي بشكل عميق. فالعلم، إذن شروط بناء حضارة: أولا دين حق صح عدل وعلم عميق دنيوي وديني. والأمر الثالث الذي سنحتاجه هو القوة. قوة، والقوة ثلاث أنواع من القوة رئيسية هنا: قوة الوحدة فالمتفرقون تذهب ريحهم، وقوة المعلومات، والمعلومات اليوم قوة ويتنافس عليها البشر، اليوم عصر المعلومات وكيف نحصل عليها وكيف نستثمرها وكيف نحللها. وطبعا سنحتاج إلى قوة السلاح، قوة السلاح، فالأمة الضعيفة سينتهك حقها. هذه شروط النهضة، وهذه شروط بناء حضارة. لكن يأتي السؤال الأهم من هذا كله: ما دورك، ما دورك في هذه المرحلة وإذا عشنا في المرحلة القادمة؟ تأملوا في ذلك، وليكن لكم دورا حقيقيا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، تحدثنا في الدرس السابق عن فضل من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. وقلنا أنها حرز، والحرز يعني أن الله تعالى يحميه من كل مكروه ويبعث له ملائكة مسلحة تحفظه من الشياطين. واليوم سأتكلم عن فضل الذكر الأقوى من هذا، وهذا الذكر من الأذكار الأساسية في حياتي، وهو من أقوى الأذكار ومن أشهر الأذكار ومن أعلى درجات الصحة، متفق عليه عند البخاري ومسلم. اسمعوا إلى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يومه 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. يعني إذا قلت هذا الذكر لا أحد يستطيع أن يسبقك بالأعمال الصالحة، إلا شخص قال مثلك هذا الذكر 100 مرة وزاد عليها بالأعمال الصالحة، هذا الوحيد الذي يغلبك. تعرفون يا أخوة كم تأخذ منك وقت؟ تأخذ منك 7 دقائق فقط، تخيل، وأنت مرتاح غير مستعجل. 7 دقائق في يومك تجعلك في هذه المرتبة في المقدمة. وفي رواية عند النسائي أنه يقولها في اليوم والليلة، وفي السلسلة الصحيحة 100 إذا أصبح و100 إذا أمسى. نحن فقراء إلى الله يا أخوة، إذا ما اتصلنا بالله وكنا مع الله، الله يعرفنا سبحانه وتعالى ويحبنا، لن نشعر بالأمان. يقول الله سبحانه وتعالى: نسوا الله فنسيهم، ويقول جل وعلا: فاذكروني أذكركم. وأقوى ذكر هذا الذكر الذي أعطيتكم إياه الآن، هذا الذكر بالذات يا أخوة يا أخوات، لا تتركوه أبدا قدر المستطاع. هذا ذكر عظيم والله يا أخوة، عظيم وقوي وعجيب، وله من البركات والفتوحات والحظ ما الله به عليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك بـ2 وأنهاك عن 2، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات 7 والأرضين 7 لو وضعت في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات 7 والأرضين 7 كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله،
1: قصمتهن لا إله إلا الله.

كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبداً.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. برزان هل لدرجي درس كان من سر مبادئ تدبر القرآن الكريم بن ما كاني تيرامان لقرآن بيروز جيشتن با المبحث الخامس باسي بينزم فضل علم التدبر باس لقوري زانستي تدبر دكاتن. قال ابن القيم رحمه الله، ابن القيم رحمتي خواي لبيد فرمي، وأما التأمل في القرآن لوربون ولا قرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه. تأمل لوربون ولا قرآن تيضلي فهو باسي دكا بخوي دريت ساوتي بريني بلام بينيني چي تساوي، يعني بدل دا سيري بكيت، سيري تي بكي سيري معاني بكي سيري مانا يكاني بكيت، يعني زور لي ورد بيتوا. وجمع الفكر على تدبره وتعقله، همو بيركانت كو كيتوا لتسي كو كيتوا لسر تدبر لسر لراماني وتعقله، همو يبو اوي كواتسون بتواني جير يكي لي ور بگري، يعني جير يخطاوي لي بكار بيني. هر همو يبرزان اوي كتازة باسمه كده فرمي، وهو المقصود بإنزاله. هر همو يمبز لدى بزيني قرآن اوي لي ورد بونوا تحديق تساوتي بريني اچي وردي دلي لما نايا كاني وبكار هناني همو فكري خود بكار بيني بيرو خود بكار بيني بتواني لرامان وهروها تعقل بجيري توا ما نايكاني ليور بقريتن. إنسا دفر من لا مجرد تلاوتي، مجرد حرق من نوينيا، يعني بس خوين النوا ما بس نيا، بل فهم ولا لا مجرد تلاوته بلا فهم، مجرد ونيتو بس بيوخي نيتو ببتي قيشتن، ولا تدبر اگر هاتو تدبري تدا النبي ليورد بونوي تدا النبي تنخير برزان، بل كو تأمل تدبر تفكر تعقل هره همي مطلوبة اوش ما بس لده بزيني قرآن بيروزة. ببال قيتي لسورة صاد لآياتي بسنو خواهي قولت فرمي، كتاب أنزلناه إليك مبارك، أي محمد كتابك من دابزان دوا بولايتو مبارك بيروزة، ليتدبروا آياته بو اترامان لآياتا كان بكيت، وليتذكر أولو الألباب بو اواني كخاوني عقلي درستن تيتب كان تذكر، يعني بيري خوان بخانوا بيريان بيتولا بيريان نتيتن. وهروها لصوري محمد لآياتي بسوسار خواهي قورد فرمي، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، آي اوان بو ترامان ناكن لقرآن أهدل كان قفل لدراوة، يعني هركسيك أجر هاتو ترامان لا قرآن نكا ليورد نبيتوا تأكيد أوك أضلي قفل لدراوة بويا تدبركي أنزام نابتا. ولسورة المؤمنون لآياتي شيستو هشتا دفرمي، أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، آية أوانا بو تدبر لقولنا كان قول هروكو درساني رابر جباس ما كر مفسرين درن ما بس يعني في قرآن بو ترامان لقرآننا كان آية شتي ترها توا بو باو با برانك غير يم قرآن بيتن. وعروها لسورة الزغرف لآياتي سي دفرمين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إما قرآن من هنا وتخواروا، يعني قرآن من كردوا بزماني عربي، أي محمد أي مسلمانان لعلكم تعقلون بو اويكوا عقلتان هبي جيري تدا بكار بهينن. وقال الحسن البصري كالكبار تابعين صالصة الدي هجدي وفاتي كردوا تفرمي، نزل القرآن قرآن داب الزيوا ليتدبر ويعمل به، بو اوي تدبري تدا بكر لا ما كلام التعليل وكارش بي بكرتن، يعني كواتا دا هو كاري دا بزينكا سببا كتسيا بوي تدبوري تدا بكري ترامان وكاري شيبي بكري. إن زادا فرمي، فاتخذوا تلاوته عملا، بلام اوان هسان سيان كرد خوين نوكيان كرد بعمل، يعني كأنما اتو اقر خوين توا او كافياك، بلام نخير او كافين يد دبي اما تسيب كان خوين نوكا دبي بيكين بعمل، يعني خوين نوكا كافين يا عملكا
دبي أنزام بدريتن إن زاد فرمي فليس شيء أنفع للعبد هيك بس ترنية بو بندكان في معاشه ومعاده هم لجياني دنيا هم لكاتي قرانويان يعني لبودوائيا وأقرب إلى نجاته ونزيك تربي بورزقار بونيان أجر بأقربي بخواني نوبي كان عطف لسر في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته يعني دطوانين عطف كان لسر أنفعا برن وأقرب إلى نجاته كوان نزيك تريشة لتسي بورزقار بوني يعني هيتش تيق نزيك ترني بو نزاد بوني لتسي بارزان من تدبر القرآن بو أيك لقرآن تيرهمان بكين تداور ببينوا إنزا وإطالة التأمل فيه يعني دطوان أوج عطف كان لسر أنفعا وإطالة التأمل فيه يعني لي وربونوي تدابكن لي وربونوي تشي دور درج تاو كنتي زمان دس بكويتن وجمع الفكر يا وجمع الفكر على معاني اياته وهروها همو بيرخ بيرخ بيركاني خومن فكري خومن كوب كينوا بوتسي كوب كينوا برزان بو معنى اياتكن تي بيجن زين ما بس يا فانها او اطاله تاملا تفرميه تطلع العبد اطلاع عبد يعني عبدي والدك بقى بتسي على معالم الخير والشر بوغيشن بهمو ساكا كانو همو خرابا كان بحذافيرها بتكراي ببي اوي هيتش تشي لي بزيب منيتن ان ذات سير كشي بيضالي بارزان تأمل كردن وعلى طرقاتهما واسبابهما همو رقا كاني ساكا وخرابا وهمو هكارا كاني ساكا وخرابا وغاياتهما وثمراتهما همو ما بستكاني ساكا وخرابا همو بربومي تاك وخرابة كواتا تدبر او هموشتانت بيضالتن او هموشتانت بوروندا كاتوا بيت قلوش بريزان وما آلي اهلهما سارنوسي هردوشان سارنوسي اهلي خير وسارنوسي اهلي شر يعني او كساني كأهلي خير بن سارنوسا كان سيا داهاتو يان سيا او كديارة بهشتا و اهلي خيرش خواي شرش ببورن همان بباريزي خواي قورا او اي كوا جهنما خواي قورا همو مسلمانك بباريزي إن زاد فرمي وتتل في يده تتل يعني وتضع يعني دادنية في يده سلنا ودس ما دادنية أقرهاتو تدبر ما كرت برزان مفاتيح كنوز السعادة جنزين كاني بختوري همو جنزين بختوري لبردسي دادنية كليلي جنزين كان والعلوم النافعة همو زانست بسود كان إن زاد وتثبت قواعد الإيمان في قلبه بنسيني بيرو باور لنا ضل داتني دكات زيجير دكات سابد دكاتن وتشيد بنيانه كولاقا كاني ديوارا كاني هر همو يبريكو بيتشي درسي دكا وتوطد أركانه كولاقا كاني هر همو يتري دكا زيجيرو سابد دكاتن وتوريه صورة الدنيا والآخرة سير كانوا همو يبرهمي همو يبرهمي تأمل تدبر ويني دو أركانه كولاقا كاني هر همو يتري دكا زيجيرو سابد دكاتن وتوريه صورة الدنيا والآخرة سير كانوا همو يبرهمي

بصيره مواقع العبري هروها يعني بيت بشان ده شو أنا كاني ليش أنا نكتب بندو آموش قاريلي وردقدي وتشهده عدل الله وفضله هروها دادجاي خوي پروردگارو ساكو فضي خوي جورد بيبشان داتن بود آماده دكاتن وتعرفه ذاته وأسماءه دادناسيني بذاتي پروردگار وبناوكاني پروردگار وصفاته وأفعاله صفاتي پروردگار وكردوكانشي وما يحبه ويبغضه أو إيك پروردگار خوشي دوي يعني تأمور تدابور پيد دلي أو خواهي جورشتاني خوش دوي وأوشتانش خواهي جوري پينا خوش لي بدور كونوا وصراطه الموصل إليه والرقاكي أو رقاكي ددقيني بتي بولاي پروردگار إنزا بيزغل وش تدبور تأمور تيتريشيه برزان وما لسالكيه بعد الوصول وهركسي كرقاي تأمل تدبوري قرد بتبر أمرقاها لپاش گیشتن با پروردگار و بنتیجه والقدوم عليه گیشتن بوه و قواطع الطريق و آفاتها همو رگر کانی رگات پیداله همو آفات و مصیبت کانی رگات پیدالتن و تعرفه النفس و صفاتها صفاتها و هر واحد دناسینی بنفس نفس انسان سیا صفات نفس نفسي اللوامية نفسي أمارة بالسوء كامية هر هموت بيضالتن ومفسدات الأعمال أو أوانيك كردوكان بوز دكاتوا ومصححاتها وهروها أوانيك كردوكان براز دادني دكات الراستي إنزا وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار هروها بيدناسيني رجاي أهلي بهش چندرا ورجاي أهلي دوزخي چندرا وأعمالهم كردوكانيا وأحوالهم حاليا تونا لبي أهلي بهش تونا وأهلي جهنم تونا وسيماهم رويان تمتاويا ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة وهروها بلبنديكاني أهلي بختوري وأهلي أوانيك أخواب مان بارزي الشقاوة كمصيريا دهاتوان خرابة شقينا درتون لفرمانا كاني خواي پروردگار وأقسام الخلق بون وركان بشبش كانت ترهم وبورون دكاتو بيدله انزا واجتماعهم فيما يجتمعون فيه لچه كودبنوا وافتراقهم فيما يفترقون فيه لچه جلك زاد ابنوا يعني مواقع اجتماع ومواقع افتراق لچه بيقدغن لچه جلك زاد ابنوا هرهم يتسبو برزان هرهم ينتيجو انزامي برهميتيا برهمي تدبره همي برهمي تامل وتفكره وبالجمله بين أجر الملخصي كينوا تفرمي تعرفه الرب المدعو إليه لرى إلهك تدا من سير مدارج السالكين مكر لفديار إلهك تدانيا تعرفه الرب يعني تطهاني برين وتعرفه إلى الرب أرسل دل رفت حيل سر كردوا بويا إلهك زيادة وتعرفه الرب المدعو إليه خدات بيدناسيني فرورد جارك بيدناسيني أو پروردگاري كمدعو إليه يعني خلش ببانك راوا كوابو لاي بقرينوا أو أي كميان دوميان وطريق الوصول إليه پروردگاري كبين آسان دي أو زاري بسر رقاك دقيت بپروردگارت وما له من الكرامة إذا قدم عليه وهروها أو شكوي كأقرهاتو أمر رقاك قرتبر أو شكوي تكبيت دبخشيتن إنزا وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى سيشترج لمقابل أمسية ناسيني پروردگار قيشتن أو رقائي كبيدقا بيدالي وأوشكوي كبيددريتن كقيشتي بوي لمقابل أمسية تلكت بيدناسين دري برزان ما يدعو إليه الشيطان أو إيكا الشيطان بوي باندكا والطريقة الموصلة إليه أو رقائي كبولاي شيطان دروا ددقيني بشيطان وما للمستجيب لدعوته هركسي قاقر ولامي شيطان بداته و سيبه دقاتن من الإهانة سرشوري والعذاب سزا سكاتك بعد الوصول إليه باش أو يكتو دقيت بشيطان كواتا آية أم رقان هربجيرين كناسيني پروردگار ورقاي قيشتنو أو شكوي كبدسي دينين يان أو رقاي كشيطان بوي دعوة دكاتو وأو سرشوري أقر بجيب كينو أو عذابك توشي دبين أو أهرب الجيرين كاميان باشرة برزان أو الديار واضحة ويدفر من فهذه ستة أمور ضرورين للعبد معرفتها أو شش فا
فرمانی که

از بسمان کرد زور گرینگه ضروری پیوسته بو همو بندکان بیناسن و مشاهدتها و مطالعتها هروها بیبینین و هروها مطالعی کن بیخوینین و تیبگین. اذن کواتا ففضائل هذا العلم ساكو فضيله او علمك ما بس علمي التدبر كثيره زوره وهي في مجملها لمختصرك اجا كرتي كينوا ترجع الى فضائل القران يعني فضائل علمي تدبر دقرته بوتي بفضائل القران الكريم نفسه هردقات او فمن ذلك برزان باب زين فضائل علمي تفسير كفضائل علمي تدبر ش تيل خوي دقري يا كم شد لفضائل علمي تدبر الامتثال لأمر الله تعالى في قوله أفلا يتدبرون القرآن يكم الشد بالكذبون بفرماني پروردگار يان زيبزي كردني فرماني پروردگار التي آياتك أفلا يتدبرون القرآن آية أوانال لرامان ناكن قرآن دوميا أن التدبر هو المقصود الأعظم من تنزيل القرآن للعظيم ترامان مبستي هر قوريا التي لهات نخواره قرآن بيروس خواهي قورده فرميه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته يعني عللي عللي هو كاري دابزين كتيا أويك وأما تدبر لقرآن بكين سيم لفضائل علمي تدبر برزان الخروج من حال الذين على قلوبهم أقفال درتسون لحال أو كسانك دلكانيان قفل لدراوة أم على قلوب أقفالها ابن القيم رحمة خويلي بالضلال ومفاتح حياة القلب كليلي جياني ضل تدبر القرآن ترامان القرآن والتضرع بالأسحار بارانوا دسبرز كردنوا لتسكاتق لسحر بربيان وترك الذنوب وهروها تسبكين خومان لقناه بدور بخينوا أقرهاتو أوسي اجتمان كرد او كليلي جاني ضلبة دس دينين هروها تسوارم لفضائل تدبر برزان التدبر من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى وردبونوا الدبيتا هوكارج يعني لو هوكارانيك رامان دي تشيشي بوتسي بو خوشويسي پر وردگار الله تعالى وقد عد ابن القيم 10 أسباب جالبة لمحبة الله تعالى وموجبة لها ابن القيم رحمة إخوائي ليبي ده كاري جمار دوا كأمه كارانت سين رد تشيشيتن بان قد دكا بوخو شويسي پر وردگار والموجبة لها كواتب دكا واد لي دكا بقيد بخو شويسي پر وردگار وجعل أولها يكم هو كار لوشتانت يبرزان قراءة القرآن خوين نوي قرآن بلامتون بالتدبر والتفهم لمعانيه خوين نوي قرآن بترامان بتيجيشن لما أنا كاني وما أريد به وتشي ده بينزم لفضائل علم التدبر أن التدبر نوع مهم من تعلم القرآن ترامان زورك شي جرينجا لفيربوني قرآن والذي به تنال الخيرية بهوي أو فيربوني قرآن تبدز دينين خيرية تساكا كان همو تساكيك والأفضلية باشترين كان التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه أويك بومان روني كردوتو بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لفرمودي خوي كفرموتي باشترين تان چن أوانيك خوان فيري قرآن دكن تعلمه وعلمه وخلش فير دكن زا أقردتاوي أم فضيلة أم خيرية أم باش نبدز بنا خد فيري قرآن كا خرجش فير كبيبا ما مصطي قرآن والتدبر جزء من التعلم ترامانش بشيك لا خفير كردني قرآن ششم لا فضائلي علم تدبر التدبر من النصيحة لكتاب الله تعالى الواردة في حديث تميم الداري رضي الله عنه ترامان لا أموجاري لكتاب الله كأموجاري كتابي خواد دكري إستاكدين ماناكي بازدكين تيا كلو فرمودي حديث تميم الداري هاتوا كدفرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة بيغمبر يخاف فرمويتي دين أمشقارية قلنا لمن وتمان بوشي أي بيغمبر خدا قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم نصيحة بو پروردگار
بو كتابي پروردگار بو پیغمبركي بو پیشوای ایمان دارن و عامت خلق و تهره مو مسلمان داخل دبه. ابن رجب الحنبلي ضله اما النصح لكتاب الله امشغاري بو كتابي خو اما بس بيتيا فشدة حبه وتعظيم قدره اويتو كلامي خوای گورت زور خوش به قران زور خوش بیت و هر وها تعظيم قدره و يعني رزق قرتني قدرو اندازكي بقورب زاني اذ هو تشي لبرتسي اذ هو كلام الخالق قصي پروردگارا وشدة الرغبة في فهمهم زور حزبكين لما تيبغين لتيقيش نكي وشدة العناية لتدبرهم وزور هولي قنجي بوبدين كوا تدبري تدا بكين حفتم لفضائلي تدبر علمي تدبر التدبر من المدارسة التي تنال بها الفضائل التي ذكرت في هذا الحديث العظيم تدبر لو مدارسة مدارسة بريزان خوين نوية بلام تسون خوين نوية كوا كسيك بو كسيك يتر بخوين توا لبر اوي او مفاعلية مفاعلش و يعني اشتراك دبي لنوان دو كس يعني كسيك بو كسيك بخوين او جيلي بقري بهمان ترجع ايش بو يتر بخوين توا كواتا تدبر لو مدارسة كدتواني تسي بدز بينين او فضائلانا او تساكاني كباسكرا لو فرمودا قوري كبيغنبري خواه دا فرمي قال صلى الله عليه وسلم كإمامي مسلم جرأيته فرموتي وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله هيتز قلق كونبوتوا لمالك لمالكاني خواه ما بس دي بيمز قوتا تصدكا بزاني فعلي كاري أمانتيا تفرمي يتلون كتاب الله قرآن دخلناها ويتدارسون بينهم بو يكتر دخوينها او بو او دخوين دري او جي دقري او ديسان بو او دخوين توا بابزان اگر قلق اگر قومك لمالك لمالكاني خواه كوب بيتوا وقرآن بخوينه بو يكتر مدارسي بكن برهما كيتيا نتيجة كي انزاما كي إلا نزلت عليهم السكينة إلا آرامي بسريان داد يتخواروا وغشيتهم الرحمة بزيدان دبوشي وحفتهم الملائكة ملائكة دوريان دقري يعني لقليان آمادة دبيتن وذكرهم الله في من عنده فروردقار باس عندك يعني لا يخوي يعني لا ملأ بو ملائكتان باس عندك يعني أو تسريزيك تسقوريك مسلمان أقرهاتو إما تدبر بكين بوهي مدارسة كردني قرآن هشتم لفضائل علمي تدبر الاستغناء بالقرآن عن غيره واتا قرآن بو إما بسا لشتي تر يعني بهوي قرآن واز لهمش لكاني تر بينين بيغمبر إخوة قال صلى الله عليه وسلم دفرمي ليس منا من لم يتغن بالقرآن لإمني أو كسي كوا تغنينك لقرآن باب زان برزان تغني تن مانا هي زانان وللعلماء في شرح الحديث تفسيران دو تفسيران يعني هي هروكو كالفتح الباري هاتيا يكم لا وشي تغني مانيتيا أن معناه ليس منا من لم يستغني بالقرآن عن غيره لإيمني أو كسيكوا تنها قرآن بو أو بزبتو فش لو يتربكا واز لو يتربيني غير قرآن وهو في ذلك بمعنى قوله تعالى أو بو ما نايدك لقرآن هاتوا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أي محمد أما سبعا من المثاني من ولقى القرآن جبوتو من هنا تخواروا زاد فرمي لا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم سيري أو نازو نعمتيك بوان من داوى مكة يعني اكتفابك بقرآن بوتو قرآن بس أي من كان معه القرآن العظيم هركسك قرآن بيروزي لا بي هيبتين يعني لقى القرآن بي فقد أعطي أعظم نعمة باشتري نعمة بيدراوة فلا يليق به أن يلتفت إلى متاع الدنيا بيوزناك لا إقنية بو أو قنزاونية كوا سب ساو سيري سبكات أعور بداتو لخوش يكاني دنيا وهذا الاستغناء أو دولة من بونش بس بدس دينين بالقرآن بقرآن أعظم ما يحققه وبقورتين تحقيق كرني أو استغناءش بس بدس دين تدبر القرآن الكريم لي ورد بونوا يعني لرامان القرآن بيروزا نويم لفضائل علمي تدبر بريزان الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في تدبر كتاب الله تعالى يعني اقتداء كردن
کردن به پیشوایی چه بکن به پیشوایی خومن ساوساغی خومن رنمونی خومن پیغمبری خواه لچی لتدبوری قرآن. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال أبو ذر غفاري رزاي خوالي بيد فرمي قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها بيغمبري خواه شويتي ببردوامي تابعني كردو بيك آيات حر دوباري دا كردو آياتكش أويك للسورة المائدة آيات سطو هجدا كدا فرمي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. یکشو بس ام آیاتی دوباره کرتوا زا هر کسی اگر هاتو بمشی وازه تدبوری کل قرآن که انما اقتدادکا بپیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دیمین لفضائل علمی تدبور التدبور من صفات اهل العلم تدبور لصفات اهل زانست علم. قال شیخ الاسلام ابن تیمیا شیخ الاسلام ابن تیمیا رحمتی خواه لیوی داله المطلوب من القرآن داواکراو لقرآن هو فهم معانيه تجيشتن لما أنا كانتي والعمل به كاربي كردنتي. فإن لم تكن هذه همة حافظه أجر هاتو أوا أوش تجرينجا نبي كحافظ القرآن كدي هوي قرآن لبربك أمش تجور بدزنيني لم يكن من أهل العلم تفرمي أو كسر لأهل علمه والدين وأهل دين دان أدري كواتا حافظ القرآن بنمريه كم دبي همو شتك بقرينك بهمي خوان داب ننسي بريزان أو تدبر بكن لقرآن. قال الإمام ابن القيم في النونية في شواء ابن القيم لقصيدك يخوي النونية دلي فتدبر القرآن إن رمت الهدى تدبر القرآن إن طلبت الهدى تكا رمت بمعنى طلب قصد ديتن يعني أقر هدى دويتن أجر قصدي قرآن هدى الدوية تدبر القرآن فالعلم تحت تدبر القرآن زانز لجرس ده لجر تدبر القرآن ده يعني أجر تدبر تكر زانز لك بدز ديني يعظم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ابن تيمية شيخ الإسلام ضل من أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله هركس جي بقري لكلام خواهي قرو وكلام وقصيب بيغمبركي بعقله بلام جيغرتن بس بجوينا بضل ببور بعقل وتدبر بقلبه وترامان بضل بكاته يعني هم بعقل وهم بضله وجد فيه من الفهم والحلاوة والهدى سبدس ديني تيغيشتن تام خوشي هدى رنوني شفاء القلوب درماني دلكان والبركة بدس خسني بركة والمنفعة سودكان ما لا يجد في شيء من الكلام لهيس كلامي يشتر بدستي نأخ أمشتانا لا منظومه ولا منثوره نلا شعركانه ولا نثركانه. دوازدام يعني إدراك لذة القرآن دوازدام لفضائل القرآن أوي كواتو تامي قرآن دكي دقيبة تامي قرآن لذتكي. قال الزركشي إمامي الزركشي ضلي من لم يكن له علم هركس علمي نبي وفهم تيجيشني نبي وتقوى لخوات رساني نبي وتدبر ومقصدك إيمه تدبري نبي تفرمي لم يدرك من لذة القرآن شيئا هيد تاميتي لخوين نوي القرآن بدأسنا أخاتم. سيزنم لفضائل القرآن التدبر دواء للقلب من أمراضه ترامان لقرآن درمان بود لكان لهمون خشيك. قال إبراهيم الخواص إبراهيم الخواص كقدماء لصالي دوسط نوتيك وفاتي كردية دلين دواء القلب خمسة سعر السري دلكان بينشتن قراءة القرآن خنوي قرآن بلام تشون خنويك بالتدبر وخلاء البطن يعني ستشخو من بطالك يعني تي يعني زور خور نبين سكمرف اگر زور خور بي ناتواني تفكر تعقل اشتان بك وقيام الليل شو هربستوا سيميان سوارميان برزان التضرع عند السحر وهروها بارانويك بضل لبيانيان ما بس يبيش نويجي بيانيا ومجالسة الصالحين هل سكوت بكا دانيشتن بكا دائما لقر بياو تساكان وهروها. وقال الإمام ابن القيم إمام ابن القيم دفرمين إذا مر بآية ما بس يشي مر يعني متدبر القرآن أقر متدبر القرآن بآياتك دابرا وهو محتاج إليها في شفاء قلبه بيوسي بم آياتي يعني هندك آياتي إنسان بو شفاء قلب دخوينيتن دفرمين كررها ولو مئة مرة ولو
للیلا اگر 100 زار بیو د خوین تو اگر شوقی هر همی خیری چی به هر خیری چی خوین نو آیت د به فقراء آیت بتفکر وتفهم خیر من قراءة ختمة بغیر تدبر وتفهم خوین نو آیت ببیر کرد نوا بتی گیشتن باشتر لا خوین نو ختم بلان ببی تدبر ببی تفهم وانفع للقلب وبستر شبودل وأدعى إلى حصول الإيمان أو تدبر تفكرا لها مو دعوة كراويكا كدعوة لدكات وددقيني بتسي إيمان بيدقي بإيمان وذوق حلاوة القرآن وتامي خوشيكي قرآن دكي بريزان سوار دميان لفضائل القرآن الاقتداء بخير القرون من الصحابة والتابعين في اعتنائهم الاعتناء الفائقين وبيرو كردين النموني چه باشتريني السداء شيبون اوانا لصحابه وتابعين كزور جرينجان ددا جرينجيتش قالك زور بكتاب الله وتدبره بون منا على سبيل المثال جاء في صحيح مسلم لصحيح مسلم هاتيا عن كعب بن عجرة لكعب كري عجرة انه دخل المسجد و تويت مزقود وعبد الرحمن بن ام الحكم يخطب قاعدا تو مزقود بن عبد الرحمن كري ام حكم خطبه ددا ديار خطبه جمعه بدانيشتنوا فقال انظروا إلى هذا الخبيث فمسيري أو كساكن كإنسان خرابة يخطب قاعدا خطبة دات بدانشتن يعني بوغ ليلي كرت لبراوي لسوري جمعة على آتي أصدام وقال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوة انفضوا إليها وتركوك قائمة كاتك بازرقانيك هاتشاري مدينة ديار بوانك خطبة بيغنبري خواب الرويشتن مطلع بيغنبريان بجيهش بتنيا حال كوني پیغمبر صلی الله علیه و آله چون بو بقیام بو یعنی پیغمبر و تارکان به پیو داوا او بو است او تار داده دانش داوا سیر که و هذا استنباط رائع او هلین زانی چی تاکا یرجعه العلماء علماء بو دگرنو بو الى قاعده دلاله الالفاظ دلاله الالفاظ لتي في باب دلاله الاشاره لباب دلاله اشاره او مباحث الدلالات او كلا كتب اصول الفقه لا يبقى تفصيلي دخوندره وقال ابن عباس ده رزاي خواي اللي بيضلين لما خرجت الحرورية الطائفية يقول لخوارج كان كاتش كدرس لجيش إمام علي اعتزلوا في دار على حدتهم سون لشوين يقدان يشتن بتنياي حدتهم يعني انفرادهم وكانوا 6000 كذب فقلت لعلي بإمام علي فرمو كأم يا أمير المؤمنين أي بيشواي إيمان دارن أبرد بالصلاة او دیار پیش نیوژن نیوروبو فرمود به نیوژن نیوروکان خومن بکن لعلی اکلمهم برچقسان لگرب کم هؤلاء القومی او جماعت خوارجان قال اني اخافهم عليك امام علي فرمود من لید ترسم لوان نوک ازیت بدن اینجا قلت ابن عباس فرمی کلا ان شاء الله نخره و نازر به من ناگین اگر خوای گربی هوی اینجا ده فرمی فلبست احسن ما يكون من حلل اليمن زوان ترين زلتشي كاو كاتي ديارة زلتشي يماني زور مشهور زوان بو دفرمي لبرم كرت وترجلت وهروها برتي خوم زوان داهينا ودخلت عليهم في دار نصف النهارين نيوروبو تسملايان وهم قائلون في نحر الظهيرة لقرماي نيورويخ يعني قيلوا لي عن ذكرت فقالوا وتيان مرحبا بك يا ابن عباس وتيان بخير بي أي عبد الله كوري عباس ما هذه الحلة سيرك يعني هر ابن عباس رزاي خو اللي بكتسو زاني اوان بسيار رتسده كان قلت يعني او زلت زوانة سيدة برت كرد قلت ما تعيبون علي بو قليم ليدا كان بو رخنم ليدا قرن لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل بيغمبري خوان بينت زوان تنزل شلا بر كردوا ونزلت او آياتش دابزيوة لسورة أعراف لآيات سيدو قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق چيلا سرتو حرام كردو اي محمد زواني دنيا او زواني كخداي غوري بي بخشيوي بو بنده كانت والطيبات من الرزق همو باكيك لرزقك انزا كاو آياتي بو خوين نوا قالوا فما جاءك به ولا ميدانوا هي زلامي كان قصيه كان نبو قلتان سيوا لي كردي بي قلت لهم بيموتن أتيتكم من عند أصحاب النبي هاتم للان حاول كان بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم كين المهاجرين والأنصار كوزبرانو بشتوانان ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم هاتم للاي كري
مامي بيغنبري خواه وصهره زواكي وعليهم نزل القرآن قرآن سلوان دابزي لصب أصحاب نبي فهم أعلموا بتأويله منكم أوان شار زاتر لتفسير قرآن لإيوة منهم أحد لإيوة كزنوكو أوان بي لأبلغكم ما يقولون أوي أوان وتيوان بإيوة ضرم وأبلغهم ما تقولون وقسي وجبو إيوان دبا فقال بعضهم هندي كان وتيان لا تخاصموا قريشا وكان مخاصمة مستمر لقال قريش مكان فإن الله يقول بل هم قوم خصيمون لسورة الزخرف لآيات بنزاوهج أخواني قال لباس دكا أوان بس قريش مشرك دكا أوانا قال يكن لسر شتمر دمقالي كلن درس كران يعني هر خلي شي مشتمر شتي بيسودن بوي هندك لوانا قوتيان مخاصمة لقال مكان قصي لقال مكان قال ابن عباس ابن عباس فرموي وما أوتيت قوما قط أشد اجتهادا منهم نتسوي من لا يهيس قومك كالعبادتا لاجتهاد كردنا وكوان بي يعني خوارج لمسألة عبادتا كسنب والشان لشان يامداتا إن ذات فرمي مسهمة وجوه من السهر يعني دموتساو يعني دياربو كأوانات سانداشا ونخونيان كرديا يعني تيرخونين كأن أيديهم وركبهم تثنى عليهم دستكانو تسوكا كانيان يعني وكو أثري بروغ يعني هنسو نسوز دبردنو هندس يعني لسر زوي داناوا همو جي ديارا هند خيري چي شونو يجو عبادة فمضى من حضر ديارا مزموعيق لو يرويشتن كالو آمادبون وقال بعضهم هندي چانو وتيان لنكلمنه ولننظرن ما يقولو قسيلة قال دكين بزان انسي دالي قلت ابن عباس وتي هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله وابن عمه صرخنا يكتان لأصحاب رسول الله ولا كرمامك إيهك علي كريبي طالب بيمرن قالوا ثلاث وكان سيتي بنيمان هي قلت وما هن سنة سيتي بنا قال أما إحداهن يقلوانا فإنه حكم الرجال في أمر الله سير كان برزان إساج لأن لا سر دمج قصي خارزان هدو بارتو وتيان إنساني كردوتو بحكم لسر قرآن وقال تعالى إني الحكم إلا لله حكم كردن ترهابه خدايا كسي تربوينيا ما شأن الرجال والحكم بياتون دتاني حكم لسر القرآن بكاتن قلت لهم بيموتن أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب الله وسنة نبيه آية أقر بيم شاندان بوم خينوا لقرآن ولا سنة بيغنبري خوا ما يرد قولكم كولامي قسي إيود داتوا ردكاتوا أترجعون آية دقرينوا قالوا نعم تان بلي قلت أما قولكم يكمشتان حكم الرجال في أمر الله علي كري أبي طالب أبو موسى أشعري ناردبو كوابتي تسبكاتن لأمري خواه يعني لو صلحي كالنوان خويو معاوية رزاي خواه لهموان بيتن بكاتن تون دبي أوان ديانقو مروف دبي حكمي خواه بكاتن فإني أقرأ عليكم في كتاب الله من القرآن بوتان دخوين موا أن قد صير حكمه إلى الرجال حكمي خوي دعوة الدس بيوان في ثمن ربع درهم لا نرخي سن ربع درهمك يعني تساريق درهمك فأمر الله تبارك وتعالى فروردقار فرماني كردوا أن يحكموا فيه كحكم بكريت بتسي بويك أو رجالي كدان درا حكم بكا أرأيتم قول الله تبارك وتعالى آل قرآن تان بينيوا لسورة مائدة لآتنو توبينز يا أيها الذين آمنوا أي إيمان دارا لا تقتلوا الصيد نيتسير نقجن وأنتم حرم أي ولا كاتك دال جير إحرام دان ومن قتله منكم متعمدا هريك لأيوا بتعمد هستا نتيري كش لزجير إحرام دابو فجزاء مثل ما قتل من النعم سزاي أو كسيك أمشتي كردوا وكو تسوا وكو أووا ككشتي نعم جمعي أنعام أنعامش برزان بحشترو تسيرو بمرو ببزن دا قدرتن يحكم به يعني تشي حكم دكا تشي دلكاكا تو أود كشتوا لمقابلك ورا أو جزايكيتي دا فرمي ذوا عدل دو كسي عدل دا ترور برام لا تشي منكم لا إيوا إيه بزانا ترور دقار حكمك دا دز تشي دا دز رجال دا فرمي وكان من حكم الله أنه سيره إلى الرجال يحكمون فيه فروردقال لحكمة كيدايت دست بيوان كحكمة تدابكن ولو شاء حكمي فيه أغا خواهي قوري بيزوا بخو حكمي دكرد إنزا فجازة من حكم الرجال ري بيداوك بيوان لو حكم بكن أنشدكم بالله سوين تان دادن بخدا أحكم الرجال في صلاح ذات بين وحقن الدماء أفضل آية حكم كردني بيوان
لا صلح کردن لنیوان دو مسلمانان و نهشتنی خوین یعنی خوین رشتن نهلیتن افضل باشتر نی ام فی ارنبین یان لویک کس یک هستا و برن ارنب چریش که چکشتوا یک کس یک ل حرم چریش که شید دبین لمقابله دو کسی دات پرور بین حکم کی دیار کن کاک لمقابله او سید بی بیداتن قالو بلا و تم والله بری وای والله بل هذا افضل او باشتره وقال في المرأة وزوجها وهروها لأفرت ولم يردكي كاتك كتششان دكيوتا ما بين لسورين سالة آتي سيوبينس خواهي قلت فرمي وإن خفتم شقاق بينهما أقر بنيتان درز كتا ما بين الجنوب ياو فبعثوا حكما من أهلي برو حكم يقل أهلي بين أهلي بياوكين وحكما من أهلي وبياوي تشك حاكم بلا أهلي رجال أفرتكي إن سالة فرمي فنشدكم بالله سوين تان دادن بخواي حكم الرجال في صلاح ذات بينهم وحق دمائهم أفضل من حكمهم في بضع امرأة آيا صلح كردن لنيوان مسلمانان نهشتني خوين رشتن باشتر لنية لوي كسي حكم بكاتن لا ما بين الجنوب بياوك زا بضع هندك دلن زانة دفر من بنكاح ديتن يعني لا لكاحش لنيوان الجنوب بياو قالوا اللهم بل في حق دمائهم وإصلاح ذات بينهم كتن والله حكمك باشترك كوال النيوان وكخوين خوين ريشت النهيلتن وصلح لنيوان مكات قال لهم فخرجت من هذه ابن عباس قلت باش أولو مسألة من طابهم قالوا بلا وتيان بلا إنزا دو مسألة كيترش كوان ديارة لنا التفصيل بيبدا ابن عباس فرمي وفي آخرها لكوتاك فرجع منهم 2000 كس وازي لو خارجيان هنا توبيان كردو قرانوا وخرج سائرهم عاني ترج رويشتن 4000 كيتر فقتلوا على ضلالتهم كجران لسر قمراي كان قتلهم المهاجرون والانصار كزبران وبشتوانان كشتيان وهذا من ابن عباس رضي الله عنه اوجل استدلال عبد الله كري عباس استدلال درن زمدان بدليل اولى ببلغي اولاتر احدى دلالات قاعده دلاله الالفاظ اوجيك لدى معنى كان بن سنين معنى كان الفاظ ومثل هذا كثير من قصص الصحابة والتابعين يعني قصص الصحابة التي يروك كان الصحابة تابعين وغير ذلك من الفضائل كواتا برزان أو هم فضائل أو تسكيرو كمان ابن عباس من جرى همو إلى سر أوي كابزان تدبر كردن تنسودي هي سن قوري هي دير إن شاء الله كتاي بيدين درسي دها تشتسين ساء المبحث السادس ثمرة التدبر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة إخوائي لبي مدرسي ديما باب من الشرك النذر لغير الله للشرك بخوا قرار دان وهو بخوا قرار دان نذر كردن بو جغل أخوا بكريت. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله. مصنف فرمي طبعا قلت من المصنف يعني اخوي قال كتابك شيخ محمد بن عبد الوهاب باب شيء شريك الشريك بو قرار دانا كزي النذر بو غير خوابكات بو شيء لبر او عبادتها نما عبادتها نذر عبادتها عبادت جناية غير خوابك ريت اي لكونه عبادة يجب الوفاء به اذا نظروا لله اگر ام نظر بو خوابو اگر كابرا وفاية بيو بكاو جيو جيب كات فيكون النذر بغير الله شركا في العبادة دواتا نظر بو غير خواب شريك بو خواب قرار دانا هاول بو خواب قرار دانا لعبادتا نظر جي يعني نظر يعني مشروط جي نظر بيت ومرج بيت بالرياء بي اگر نالا كم شاك بولو ونفوشيا او كما خير اگر او اگر نظر اگر كشرعي بو او ابي وفاية بيو جيو جيب كيت نك بيجي كفارة شوان أدم أو النابي مثلا كابرا نزيك ذا قال من على جي شاقبوها كورب كاتا نزل بوخوا لا بيجي ولا كفارة شوان أدم وردت تفرني أقول تاني نفرك مشكلة كيفوا يعني ما نالك أن أخوتي أجر شاقبوها خانو كم أفرشوا مي كم خير تلفوني أقول تاني كذا أما أبي بيكاوت ما يفت نازلني كذا ما قال خوي برادي داو خوي صار خوي برادي داو شيء كذا سنة جديدة الله أمك الشرعي بو خالف الشرع نبوي بيت وفاي بيبقى وجو جيب كات وكبرة نو يعني دور تاني يعني كبرة يعني ترفع شو من زدرو يكردو شو نشي خالو جار يوم درو يوتي خي كفارة قدم دواي أما غموس يميني بيوتي كفارة هني تاني جوري ما كفارت هنا أول ثانية كوا شو أنا سرش شيء خويت دعائي بدل كي كوا بيشوانا كي راسة يا بيشوانا كي باشا شو أنا خوين اجتماع باوقت يا قصار كل فلان كسانا كيت يا نشت فلان زغل دنيا شو كيت دعائي كشكانت لك كفارت شو أنا قديت. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا بعضی که ولی صفاتی کسانی ما داره کجیه یکی لی صفات که آوازه وفا اکن به نظر یعنی آو نظری که ایکن با خواهی جب جی اکن لترسی روزیک لروزیک اترسن که شرکه یه غیر بی اجنیت یعنی نار حتی کانی قیامت یه خیلی و کسان اجنیت که وا پیشوانی شری خو اجورانو یکی لوی که نظری کرده و جب جی ناکات فالآية تدل على وجوب الوفاء بالنذر أما يتبع القيلة سروي كوا واجب وفاء بكيبا جيب جيك الدنيا نذره ومدح من فعل ذلك طاعة الله وهروها خواهي قولا وباشي باسي وكسانا أما بو خواعكا وفاء بما تقرب إليه به إليه وفاء كذنبه وكوا الأخوان زيك تكاتو. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم حيث نفق وخيرك ناكل هيش نزل ناكل إلا خواهي قورا يقوار بيزانيت فهداش لسر أداته نزل بو غير إخوة أوي إخوة الأخوة قال الشيخ الإسلام أما ما نذر بغير الله كالنذر للصائم والشمس والقمر القبور ونحو ذلك نزل كذر بو غير إخوة بو صنم بو خور بو مانق بو قبر وهو شوي أوانا فهو بمنزلة أن يحلب بغيره من المخلوقات وكوات على السيون بغير خواب خويت فالحالب من المخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة أو كسيون بغير خواب أخوات يبقى شيخ الإسلام تيمية نابي جي وجيب كات وكفارة الشنية طبيق رقم وكذلك الناذر للمخلوقات فإن كلاهما الشرك هروا وكذلك نذر كات بوشي وغير خواب ومعود رسكلا وكات شون خوار نکش تو نظر کن نکش کوا مدام شون بغیری خواهی او نظر بغیری خواهی فرمی هر دو کیان شریکن شریک بخواه قرار دارن ليس له حرمة، بل علي أن يستغفر الله من هذا. إيش اللي سرني والله مقرك استغفار بك وتوبك. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، هكذا سوني باللات والعزى قال ورجل لا إله إلا الله. أما إذا أروا على السري بالذيجي تنين أكل المهم أوي كوا إما دو زور نزر معن هي نزر يك معن هي بو خوايا بو فايب يبقى جو جيب كيت نزر كشباني بو غير خوايا أما حرام جيب جيب كيت إجماعي لسرى كوا نعب جيب جيب كيت نزر كده يجي أقب نعلكم تشاق بوا أبي كاتو يو بوا أبي سوالي تلا دي بكم يا تل مال بكم حرام يقدر رخوي نزركات يعني أو كبرى وتذكر وابي تاني بل بزارو خمرود كم مكات خم جاهلي أمشي على بوه طبعا يعني أجر أوم بو بو جرك أو بكم يعني أجر أوم بو نبو جرك فلان كذا بكشوب نزر بيت حرام نشتيا نزر وغير يخاف شكل نزر عبادته أبي عبادته بخوا بكريت وغير يخاف إبدا شريك بخوا قرادان بلام علماء لسر كفارتك خلافيات هي يما أوفر بذيك بعذكر أن حرب بالله والعزة فليق لا إله إلا الله أما قياسي كده ابن تيمية فرق كذا هركز الشر بلات عزة بخوا بابج لا إله إلا الله شو كبو كافر بوه شاهد بان بيروي مسلمان بيته بس أول إيران ابن تيمية رحمة الله إلى بيت حديث يترمان هي فبين لا نظر في معصية وكفارته كفارة يمين نظر لمعصية ثانية كفارة كش كفارة الشعنة هل كسيك نظري كيكر ناشر عيبو لا بيجيب جيبك جيب جيبك ناي حرامة إذا كفارة الشعنة بدأت أي شهر طبعا حديثة كش أبو داود روايتي كلها أجمال السي 1291 صححه الألباني
1: لعيني وكفارة الشعنة
0: أو يعني أو ابن تيمية أفرمي ذا فرمي ذا بروي أما كفرة بالشركة شريك وهو قراردان كفارة النية شريك وقراردان يعني كفارة النية قياسي كذا لما يعني ابن تيمية قياسي كذا والله أعلم كفارة كيف تسر كفارة أداد يعني لو كابر هل يكرع أخبك أداد يعني أقر جيب جيبكات أو الشركة وهو قراردان بتوحيد لا إله الله بكار بلام ناعي بكات نيشي كل كفارة شوني كذا كرديشي يجي لا إله إلا الله كفارتونك شدات أو أنا كبيجي لأحوطرة إذا نحتاج أوتاك كفارتك قبل ده بعشرة كبوي إبن تيمية وقياسي كردوا طبعا من نص الكشبانية هلا هذي علماء محدثين ضعيفة طبعا هذي علماء بس أحيان زانيو الأشكال الثانية هركز كوان نزري كي كتبوا مع صيجة بجينكات وكفارتونك بده أو طبعا والله أعلم فتوعي مالك شر رحمة إخوائي لبيت أما نزر كوتا النزر يعني شتيك ما في خوايا ما في خوايا نابي أبو غير خوا بكري
1: هو نزر
0: شرعية نزر شرعية كفارة شيا يعني نزر شيا نزر بخشيلة
2: بيسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصرة بكاتي هولير دورو بريك

تو هیچ شکل یعنی انجام دانی پرستش لانجام دانی پرستش هیچ شکل مقدس نیه. اشکی باب کی خیرکی با او تو خود دیده کشت گورتی سرمایه مروف خویتی لپینای خواهی گوره یا خود دیده کشت الان با خزمتی که خمات گلکت خاکت دولاتکت خیرکی با او هر کو اجازه لگو اوکت خیره که پاداش دی ورگل خیمه ده باوکت بس نه باوکت سر نه وید پهنا باوکت خیره نه برید پهنا خوایا بسم الله وک نوش نوش کی هل روز قیامت خوای گره فرمیشی والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتهم من عملهم من شيء اما رحمی خوای گره یعنی باوکیک دایکیک عبادت انزور زوره مخابيان برزل اي اخوه والله من العلقان يكشتين موحدن والله بليان اهل اخوان با بلي باقو دايكيانو الرجل قيامة اخوه يقر ام همو من العلقان بلي بلي برزي باقيان يا دايكيان اما بو اهل توحيد اقل من العلقان يشي كردويت عبادة دي باقو كردويت ما قيبي عبادة دي اخوه يكرده اخوه يقول ايجيان ده باقو دايكي وقو مقامك نك باقو دايك دعبزن بلا قيام اما برزور بوينا اما قران بس يكبر وايت قران ويقرك امام شبكارت يكبر لك هنا وشانا هذه خلق خوي وادي كات اخوي اذا عاد اخوي بتاقلك اكو كرد باب كان كرد هاتي شي عربي هاتي تركي هاتي شي هاك تو يعني هيك كسي وكو مسلمان خدمتي قومي خوي ناكات تو صرف ادي زكاه ادي خير اكي صدقه اكي كفاره الشان كفاره الضيعه حبي بكي تشتي برخوايا خوام خوبیدان آوا. رابو کیه؟ این فقط فکر خلقی خود. کلمت الله هی الولی. اما یه قضیه خیر خیره که با خلقی خوده. حتی زکات یعنی حتی اگه خلقی فقر و فقرا و هزار و نزیک خود باهو با شارکت نمیت. ای که قبلی خواه سال چه مدنی مدنیش من نخوشیش که چون مکان نخوشیش کرد بودن. چون زاین داشت لمکا بریا. ويليج باسو دي بشي اما يعني امتش انا يعني اسلام يعني اما بوتشي اكات او كسي بو قومك اكات في سبيل قومك اكات بمنتك هذا سريع بلا منو توك بو خوائكين لكن او قومشا بو كجرين منت ما انكد شكوان بطالة فوتشريتو وهي مسلمان كات خير اكا زكاة يدا صدق اكا خوي ابخشيت لكن او خوايا وخير خلق دورو باری خوی خوی گروه پداشت اداتو راجل راجان من ایب نتکه و ناز بکات امچم کانا لروی عقیدو بیرو باورو لروی عبادتو زور ضرور اما حالی بین لی حالی بین لکن نم خزیانه اما نزره اتمن او دو ایلی رسلا کسی نزری کرد نزری کرد معصیتو جو جینه اگو کفارتو نگه ده او احوال تقیسی اگر نزری کرد معصیت بو جب جيناكات واستغفاركات لا إله إلا الله أكا وكفارة شوينه قدات كفارة شوينيش چيا چي بكي قرأكا يكي النقطة يكي لكفارة شوينه هيا زوربي خلقي كتو ده حلوة تيايا آياتكش نصي آياتكش معنى هيا ما آياتك السورة دي هذا ما أدخل مع إيديا سوري مع إيديا آياتي هنا بزعنا بابي خلمت أما أعلى زور قرنقا بيزاين أمس كفارة ديشة هذا ليك إن شاء الله سوري مع إيديا آياتي هذا خلص صبرك إن شاء الله يسيدو سيما لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم آياتي أشتاون ويا ولكن يؤاخذك بما عقدتم الايمان خاي يقول لي تعال اجري اجل شوين يا قلنا زانينا لبي اجاي هذا دمتانا كفارتي ليا والله ام اوي كوا ازاني شي دان وتو شو دار صار خاردوا لسر اويه فكفارته سيركن يطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوته او تحر الرقبه امس يشتيه ناني دخل كي فقير هجار
لو نانا مام ناوندی کوا تو خانواده که داری خوان هفته یک حوت روزه چوار روزی عادن چیه خوید لوی بیدید یان پوشاک یان مرزنیا در جهاجه بید یک نفر بکشنی عائله بمرای چی کشنی گیدی بس فقیر من یاو کسو تو هم یان پوشاک پوشاکی دکس او تحرور رقبه یان عبدیگ آزاده کهید کسی سجده گینا حق دریا و پاره بریدن پاره که یدید بریدید اگر امانه نو فمن لم یجید اگر امانه نو فصیام ثلاثت ایام امزان روشو اگرید نگرز خود اکسر چی روشو بگرید ذلك كفار ايمانك اذا حلف اما كفار شنو كانتن عادي شنو تار خاردش كانتن واحفظوا ايمانك شنو كان فريزن خل بده شنو كي خويت بي فريزه ما قلنا ناش حرام بي شنو كانت قطع يصير الرحم بي تاواني بيقول حبيت ايش كنتو كفار كديت كذلك يبين الله لكم اياتي لعلك تشكر خويا يقول او هذا غير نقد بو صفات غزار بن لا اگر مدام مساكين وفقراء ويكو هاتن فرق لان هيا بس اگر مساكين وتنيا هات فقراء جاقريتو فقراء وتنيا مساكين جاقريتو او وكو چون اقريتو اه وكو چون بربري بصلاح بان هيا ما يجيد يعني اسلام و ايمان اگر بيكا وهاتن او حديثك ايمان شش ركنك يا حديثش كنش بايك يا اگر اسلام بتنها هات ايمان جاكريتو ايمان بتنها هات اسلام جاكريتو فقير ومسكين شاوعي او بصراحة زور معنى لو انا او بوي بزعين كفارتي الشين اما يخلقي لا اما يكسر اشي اجي سير الرجو أولي يجري بس ما يقول لي لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم خواهي يقول لي تهنا قريت يعني كفارتها ناك يتسر قناه بارناون أو شتيك هاتو الدم تانا بلي آقاي أقاد أنا خطان نبو سيد نخوار ده يجي والله ناخد آورا أديد ماذا يجيب تدمته أو سيد نقنع كبيت بس يجي كاكا بيش ما فلان يجي كاكا والله برام النايا شون ديم مالين أو بناية ماليما يا من نايم حسب بكابلاني شو ديب مالي يعني. أما على هذا خدك أو قال شويت أنا شويت ما هيش بس هندي أشيان هي واجب بيشكينيت وكل من قطع يصير رحمكي يا رجل فان كذا قصنا كم مسلمان يصير قلنا كي رسني حرام هذا واجب أجي بيشكينيتو كفرت كيف بدي يعني هذا خلك يجيك ولا سير لسر خادنا كبيت كبيت سر خادنا كبيت لسر عايش كبيت سر مشي كبيت مادام اگر خودش اون خورده ما مرجع تماش کنه دوای او اشکالی تبع نه چیکار کنم با فلان شهر نارو اگه نروی نشینه یا رب دیگه طلاقش نکه ادامه سیج کار اگر بشه فلان مال حتی نشی طلاقی نکه مشروط اما طلاق مشروط یا حلفی مشروط سونی مشروط ما مرجع تا مرجع نشکنید سونا کن اشکال قال المسلم رحمه الله في صحيح أن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي لا يعصي الله فلا يطيعه فلا يعصي في غمر إخوة فرمي صلى الله عليه وسلم عن سيد بخارية طبعا فزمان الشش زارو شش سونو تشش شش زارو حوصت فرمي هركز ينزري كلك وإطاعه قرالي خوابكات با قرالي قبكات يوجيبك هركز ينزري كلك وإسيان ومخالف خوابكات با سرکیچی که نکه بس ما نکه او دونه یعنی که امامی حافظه فرمید چی اتفقوا على تحریم النذر في المعصية زانایان یک دنگ لسر اوی که حرام نذری معصیت جب جب کهیتو انجام بدهیت و تنازعو هل ينعقد موجبا للكفارة ام لا تقدم والله بخلاف يعني آية كفارة تنائج لا اله الا الله يعني لا اله الا الله وكفارة قئذيت اگر شریک بخواه خلالدان بید ابي هر حد لا اله الا الله قبكيت او هشياني اگر شریک بخواه خلالدان نبید كفارتك اديت
توبة أكيد بس معنى يتو إخبار أكيد. قال المصنف رحمه الله في مسائل الأولى وجوب الوفاء بالنذر. يا كم تجيب لما وصايا ما وفاء كردن جب جب جب كردني نذر. طبعا نذر شرعي وحلال. الثانية إذا ثبت كون عبادة لله فالصرف إلى غير شرك. أجر ثابت بو أم قضي عبادة بو خوال حقته أجر بو غير خوا كردت أو شريك مخوق دعوة. الثالثة أن النذر المعصية لا يجوز الوفاء به. نذر بالريادانية كوا كمعصية خواب كيت وسرفية تفر معنا كاري خواب كيت نابي جيب جيب كيت نابي جيب جيب كيت أقل قناها توبيل يكيت وكفار دشوني يديت أقل شركة لا يالله أكيت وكفار دشوني يديت أو أحبط قيتي. وصلى على محمد وعلى آله وصحبه ومن واله

الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كتابي نواقض الإسلام ودقيق تروي كبلين رسالة يعني ملكي نواقض الإسلام كتابي كي زور بتشوكا بلام بابتك يزور زور جرينجا لكروكي عقيدة أيش نواقض واتا هل وشينا روكاني إسلامكات يعني شون دزنج كرتن هندي نواقض هي ودزنج بوشتانا أشكيت شون نج بهندش بطالبيتوا وهكذا اشتكاني تر لشرعة ليرا باسي لوكر دو شيخ كشايت مانيش وخدي مسلمان نتيش مسلمانتي كسي مسلمان بوي هي بهندش تلوى شيتوا سر رأي أويك هستك على سر دين أو نيجك أو عبادة كانت ريشك بلام يكيك لو هلو الشيء لروانا تيكويت مسلماني تكي هلو الشيء توا ليرا دا هلو الشيء لروي باس كردوا أواني كا بو كمترين هلا قرن كا رخنا لا دعوي الشيخ محمد كوري عبد الوهاب بقرن ليكي لو رخناني كا آراس تكراوا ألين بوشي وتويتي نواقض إسلام دي لكاتك أخوي زياترة. طبعا الشيخ لم كتابه ما بس دي أوانا بوو دياري شكا بلد نواقضي إسلام تنها دشتو يانظنية شون لحديثة كان هاتو بيغمان صلى الله عليه وسلم بونو من فرمويتي السبع الموبقات لكاتكا كموبقاتي تريش هي بيجك لأو السبعة مي شيخيش كالير باسي كردوه ما بس دي لمشهورترين أو شتاني كممكنة ديني إنسان إيمانو توحيدو إسلامتي إنسان هل وشينتو أم دشتن. طبعا انا مش شرح كراوه بشويكي يعني بشويكي فراوان رون كراوه توا بلا مليره بس سريعي باسي او كم كاودش تشين شيخ باسي كردو يا كمي الله الشركه يعني انسان اگر شركي لعبادتي الله عز وجل انجام دا اتر هيج ربطه كنا من باسلامه الله تعالى فرميتي ان الله لا يغفر اي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أروى فرميتي إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إترن من أهينته باسي أواكا كهركس يد حيوان يكسر بالريب وغير الله عز وجل خوي بين زكات ولا قبرك لا وليك لا جنك أوا شركة بان يجبك بار رجوبك ريبا هرشي عبادتك إش أنجام دات. دوم ناقض أوي من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا هركسيك لبين خوي والله عز وجل كساني كتر داب ناتوا بزاني خوي ناتوا نبا الله بقات إلا للرقي أوانا ونبي الشفاعة بوبكنو إن جاتوا كل بقات سر أمانا كتر أم كسانا آية في غمر بن آية ولي بن آية يعني هركسيك بن ألي أما كفر إجماعا بس نواقضكات سيم ألي من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر يعني الله تعالى بون منبع يهود نصارى لقرآن فرميتي أمانا كافر كسيك بولي نا كافرني أمانا أمانا برا أمانا إيه الله أما يعني شون حكمي الله رتكاتو كواتا إسلامتك يخوي حلوة شانوا يعني قماني هبي بولي كافرني نازعنم لواني كافر بن لواني مسلمان بن أمش رد كردنا ويبو حكم الله عز وجل جوري كتر باسك على نواقض فرميتي من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه هل كسواب زاني برنامي كتر هيا لبرنامي بيغمر صلى الله عليه وسلم السنة كي أو باعش تربية يعني حكمك هيا لحكم أو باعش ترو قنجاو تربية أم سردما بونمونا أو كسال إسلام درجت باسي ناقضي كتركا فرميتي من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر يعني هركس الرقي لا اشتك بلوانيك في غمر صلى الله عليه وسلم فرماني في كردوا وحزي لنكات وحتى أجر خويشي بيكات ولام لناخي ورقي لي بي يعني استهزائي في بكا في كافر بيت باسي ناقضي كي ترأكات يعني من ببستم بس ويبزان كناقضة كانت شي وشي يعني ببستم وني شرحي بكم الله من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر وتأهل كسيك بهرش تقل ديني الله عز وجل قال طبكات واستهزاء بك وسكايتي بي بكات قال طيب ثواب يشتبه بعقاب يشتبه كالله لا بو بهشت بو جهنم باسي كردو لقرآن بي كافر أبيض
Çünkü Allah Teala fırmıyor ki, قُلْ اَبِ اللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ Nâkıdı ki itir bâsakat, sihir. Allah'a sihir itir, sihri sarf bir, sihri atıf bir, her cüre sihri gibi, lewani ka şerhekani em nâkıda bâskirâva, este emecegi bâskirnini, Allah'a bikat, yani pey razi bir, boy bükret, pey kafir bir. دليل الشيء أولا الله تعالى فرميتي وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر هشتم ناقض على بريتي لا مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين هرك يبرد بال بيدين كانوا مشرك كانوا وهاو كاريان بي ولقل أنا بيت دجب مسلمان أم كسا بابل مسلمان مسلمانتي خوي بم إيشا بم كارا هل وشان وتوا بم فعلي مسلمانتي خوي نيشتوا دليل إش أوي الله تعالى فرميتي ومن يتولهم منكم فإنه منهم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ناقضي كتر لو عني كباسي كردو الشيخ ناقضي عشرة من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر هل كواب زاني بوي هي رجع بيدراوا بهر اشتك خوي بيب خلطيني يا خوي قناعت بيب كانت كأتواني للشريعة بيب غمر صلى الله عليه وسلم اشتك درجة والله أمي أنا من شمول ناكاد من لما أنا درجم أمي أنا بو أمسر دم باش نية بو من باش نية بو كرد باش نية بو عرب باش هر لقل وايوت لإسلام درجة وناقضي كتريش لو نواقضانا كآخر داني باسي كشيخ بريتيا للإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به يعني مسألة دين أكاد اشتكي نقلا وكي اشتكي بأهمية لش يعني الله من حق بوني الروي لي ورقي الرئي أو علاقة بمنه وني مثلا بو دين دارة كان باشا بو إسلامي كان باشا بو نازالم سيا كان باشا الله من بيوان دين بمشتانة وني لو أني دجاتيش نكات بس بلا من حق بمشتانة وني مثلا دين ودين داري وعقيدة وشريعة ومشتانة من كارم بيوانيا كواية أو إعراضة إتر بمشي ولا إسلام درجة دليلي قصك إيش قاله ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها أعرض عنها يعني الرويلي والجراوتي أما بيوندي بمنوانيا إنا من المجرمين منتقمون لا كوت هاي كتابك يا قاله أماني كباسم كرت أم دناقضة كلا راستيا أما همو ناقضة كان نية بلاي تنها أم دشتا إنسان لدين دارك زور شتيتريش هي زور زور هي عند لسانين بتفصيل بأسيان كردوا أم ألد لأخيري كتابك يا ألد أم ناقضانا أو كسب راستي بيت بصعبتي بيت يان ما بستي أو بيا خوي بباريزيت قصيك بكابو أوي قمان لخوي دور خاتو ألو قصانا أما إيش زور كس كأيكات عن جاري واهي خوي وادر خاك لقل جماعتك يا لقل حزبك يا لقل كسيك يا كتي دواي نيوشك أو أهلي مزقو توتيو الله الله أعمل ترساوا كم بوي معاشك هي يعني وضعك هي يعني اشتكي لدسينا دا يعني قمان نية السري الله يعمل ناقضة إلا ما قال كسي مكره بيت أحكامي مكره جاوازة أكر مكره بي واتها بزوري هرشو بزوري زور داري بي بكريت أو يعني جاوازة تلك وتاي كتبك إن شاء الله نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه وصلى الله على محمد أما بختي أو كتابيك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

پیغمبر فاصله صلی الله علیه و سلم بو دلتن وی وسی دلتن وی خوای ګورو مې روان ته گند جوجوان اکاتو انجه ات خطه بهشت او وی ته پیرز نه چده بس تاب زنی لجاتی پدش دوان ورګری گند جوجوان تکاتو پیرز نیت نه مې نه کاته است بهشت او پیرز نی نه سنو بش نه بهشت جوانو گنج بیتو انجه است بهشت انجه پیرز نه دل خوش تر ابو لوی کوا لسرتا او جواب داوته پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوای لسر به معاملې روزانه اجاری او ابو یاری لګل خزانه کانیا یاریک لا سفرا دایك عائشه جرته ولا دور روداوي زور سيرو عجيبه كاركس كلام سردمي ما بي كان هزارنا وناتوري لي انا هزار قسيبيه كان دايك عائشه جرته افلمي روجي كان لخدمه بيغمبر ابو صلاه والسلام يخوي له سربيه لا سنن بهقيه تو بس نديك الصحيح افلمي اللي قال كوملك لصحابه كان لا سفر بوين افلمي جيشنا التختايك بيغمبري خوا صلاه والسلام يخوي له سربيه ريكني خاو كردو بمنوتي خاو بروتي الصحابه كان يوتي يا وبرون من لقال عائشه ثانيا كانوا الله وان كوت نرى الروش تندور كوت نو بيعوز عظم لسر خوي ريكر تا وان دور كوت نو ولا تشاو ديارنا ما وتي عائشه بين رابكين زان كم من سريع هذا كم اما السناني به قيا يا قصاني كم بوتان ندرو بيعوز عظم هلا واسيني بس ببينن توب زان توني لقال هاو سركت على قال خيزانه كتا فرموي عائشه بي بين رابكين وياكو افرمي دايك عاشق ويقرا افرمي وتنباش على الرامان كل قال في غمره صلى الله عليه وسلم من رشيق بوم في غمره صلى الله عليه وسلم ثمانيه قربوا على الرامان كل في عصا صلى الله عليه وسلم جي الله هيك قسينا كر في غمره صلى الله عليه وسلم روج هات روج شو ما ويك طبعا في غمره صلى الله عليه وسلم كاتي اشوف سفره كان قرعيه كر لبين خزانه كان لبرو ظلمنك كي قال ماديت نا وكان ينسي قران بوكر طبعا خوينين نسي كسيك بوكر قرعي بو انا كردو سهمي هر كسي درتو لقل خويا عيبر بو سفر دايك عاشا فرمي دواي ماوي كي بسرعه شو من توزع قلوبم غوشتم قرتبو قلوبوبم الله جاري كي تر لسفرك لقل بيغمبر ابو صلى الله عليه وسلم من هر لبير من ما كاتي خوي رامان كلوبو يكو الله بيغمبر صلى الله عليه وسلم جاري كي تر خاوبو تي صحابه كان تي برون الله من كوت بير من كبي بيغمبر صلى الله عليه وسلم جاي كاتي خوي وايت تمباش من قلوبو مد ازنات وانا مرابكم تمن متوزع شو تسرو قلوبو مناتو انا مرابكم الله يوتي برون الا رويش تندور كوت نو تالا تشاو ديارنا من وتي عايشه بين رابكم تمي بيغمبري خو هم حالو ملكيو تو امراكم وكاتي خوي بو تازرانا كم تي نابي بين رابك الى قلما بيبزن كما يعفر من رام انكر بيغمبري خو صلى الله عليه وسلم زور من يجي يلا هاتو فرمي عايشه هذه بتلك اما بلانبر اوي بوكا او جارك اللي بتبر اوي يك بيك هستا كان قسيكي بيس تخوا بيجن ملايك وايكرو لقلش نكي ايوه هاب زين يمل لما نهجي او لا ما نداوى بيغمبر صلاه وسلام يخويا لسربيه لقال خيز طبعا امد امي بوتان باسكم 8 ل 6 نزيك بيغمبر صلاه وسلام يخويا لز نزيك ل 6 صالي ام كارك لمن زور قوله ترى لقال هيك لك خيزانه كان راك على سفر صحابه كان شي كسيناج بوتشي واكا راك على قال يا دي ام في ايجنت شي في ايجنت ملاطفه كردن حتى لقال اما يا بيغمبر يخويا صلاه وسلام يخويا لسربيه حديثك كثير معناها امام الترمذي بمعنى جرتوا افرمي بيابك هبو ناوي زاهري كري حرام ولا قبيله اسلم افرمي خلقي اوايبو زور جار شتي دروسك لا اواي هنا لناو مدينه اي فروشت جار جار كاهد ومدينه شتي كي جاك كردوا لقل دسي خويا ما استيك بو خريك بو شتي بابتك ولد لقل دسالم لناو اواي اي هاورد ومدينه اي فروشت شته کی جاک رو ایت اما به هدیه با پیغمبر صلی الله علیه و سلم این نرد با اجاره بو خوی اینا وای پیغمبر خواهم هدیه کم بود اینا وای پیغمبر صلی الله علیه و سلم زور زور خوشی بیست طبعا ام ظاهره پیامک بود لر روایت کن اتو الله و کان دمیم پیام خوشش نیه باز کم بلا میتر روایت کوه باز که الله دمو چای ناشرین بود یعنی چون به جوره کل جوره کن دائما خوی وکو کم زانی ول ناو خالکاله برو زور شوی ناشرین بود بلا ملای خواه زور گران به ها بو بوی بازی آم کر لبر ما بستی حدیث که بازی کم افرمي روجي كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم يقول لسبيل لم روجانيك اتشتنا وبازار لبشتو بيني سيرك او زاهري كوري حرام لنا وبازار ويساخريك اتشتفروش افرمي پیغمبر يقول صلى الله عليه وسلم يقول لسبيل چو لبشتو ريك بهردو دسي اوا ويسابو هردو دسي ريك اوا لبشتو زاهري قايم اوا قرد او اوا خوي راتك انا اما كي برمدا لنا وبازار رايا وبيغمبر يخويا صلى الله عليه وسلم يخويا لسربي امام الترمذي روايتك للشمائل الترمذيه بسندك صحيح افرمي قايم باوشي كردو بزاهري كوري حرامي اسلاميه لنا وبازار يا خلق سيري يكر
ايت اما كي برم دو او خوي راته كانوا بيعوا صصم قائم تريجر الله يفرم او روي ورجرا لايكر دوا سيره كافي غنبري خويا صلى الله عليه وسلم خويا سربي هيور بويو او فرمي في غنبري خويا ببوره نمزاني جنابتي بيغنبري خويا صلى الله عليه وسلم ها قمك كوتاي هاد يا ريك كوتاي هاد صعبتك كوتاي هاد بلان بيغنبري صلى الله عليه وسلم ناوي صعبتك كوتاي في افرمي بيغنبري صلى الله عليه وسلم باين كير فرمي من يشتري العبد كي ام عبد ام ليسانيه كي ام عبد ام ليسانيه ظاهرتي اذا يا رسول الله تجدني كاسدا اي بيغنبري خويا زررك عبدك ناشرين مخلف علي باش فين هذا فرمي لكنك عند الله لست بكاسد اهم درس فرميت ولا اخوا زور جران بهاي لكنك عند الله غال للروايتك تولا اخوا زور جراني تولا اخوا زور جران بهاي اي زاهر خد بكم مزانه انت عند لروايتك انت عند الله رابح تولا بهم الشوي قازان جك الى اخوا تو هم رابح الى اخوا تخواك يا لئم او معامله بك لقل حاور كانيا لقل دول بريا امر روزانی پیغمبر بو صلوات و سلامی خوایل سر به پیغمبر صلوات و سلامی خوایل سر به روزی کان لیک کی تر لسعبت کان قصه خوشا کان بیا وزم لقال مالوی خوین روزی کان ابو نعمان کری بشیر گرتو افهم روزی کان پیغمبر خوا صلوات و سلامی خوایل سر به امیش ترمذی روایت کله شمائل افهم چو مالی پیغمبر خوا صلوات و سلامی خوایل سر به سلک لقال دایک عائشه قصا ک دایک عائشه کو چون تو رب تو زدنی برزه دنی برزه الله أبو بكر الصديق دايلة درجة وتمان كي وتي كيا وتي أبو بكر الله درجة كيكرا أبو بكر شو جرو أبو بكر باوك عايشة الله وتي بيو دشمني خواب ودن برزك هذا بان بيغمبري خواص الله سبحانه بخوي لزبي الله كشوف هذا الروي بيغمبري خواص الله سبحانه يكسر رأيك كده بردم عايشة أو هذا سيجر ده بردمي تنا يا الله ليدي أما زاو خزورن وبيغمبري خواص الله سبحانه بخوي لزبي الله أبو بكر تبي أي بيغمبري خوا لبرتو إيش ناكم بلام إذن بدأ بتميكم جاري كيت الدنج برزنك هات السرتا للرواية كيا عتوا الله أبو بكر دانيش هفسي الروي شو دروا الله وتبيها عايشة شونم لقلطة شونم بوت عايشة من نوايا أوبيا وبيرليت يدا الله عايشة تذكر بيا كني دعائي شو أبو بكر دعائي توزع الرأي وسيرك قصي خوشة كان بيا كول فالمي شون بشرك هات ما بين تانو بابا عشتك إيش ما بين تانو للشمائل ترمذيها بمشي وازعتك يا غنبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم صعبتي كده لقال خيزانك إخويا حتى دنيا برزوك لو باوكي أتو تميك أودس تتنايلم قبل الله كم ديلي ودعش تتي شونم لقلتا هانا ميلا وبيا وبيرا ليدا وبيا وبيرا هوري إخويتي بس هو وايتي الله تابي بلا تو جنجي تو جواني دنيش بس كي تسر وحنا نعلم عزيت الدن أما معاملة يا غنبر صلى الله عليه وسلم تابي زانن شن جاواز لقال إيه ما تاك بتاك من لهر طبقية كي ناوكو مالقاين چوني دا صلاتت هيا ناوداري لهر آستك لآستكاني لهر شوازك لشوازكاني تو كهاتي تمال لقل خيسانكتا مير دي كواتت توبو چي كاردانوي توانوي لقل هاو سركتا پیغمبر صلاة والسلام خواهي لسربي جاري وابو لقل كسانك قصي خوشي كدو ني ناسيو روشي كان زلامك هاد بولاي داواي كرتي اي پیغمبري خواه نيه ناسي عربية قوي پیغمبري خوا الله انتو كسي كي دس لخيري احملني على ناقة حشتريكم دري با سواري بم والله خيكني سواري بم احملني على ناقة وكوتان زلامي كي فقير بي بولاي كسي كي بانخوازي كسي كي ناودار بيجي بي سارمني بي وستمو ساريك ساريكم دري پیغمبري خوا صلاة السلامي خواسي فرموي إسا بچك حشتريك تدمي تي پیغمبري خوا بچك حشترم بو چيا خواتا قوري كم خوامو دسي وراتين وتي بوشي اي حشتري قولي شهر بس كي حشترني كابلا يا علامي دزك هذا بيكانين يا اصلا حشتريك يا ذاتي لقل يا قصيكي خوشي لقلاك خو هذا اي ذاتي حشتريك في ايدا في غنبر صلاة افرمي لقل اعرابيك ان ناس راويشا الله بس كيك حشتر تدمي الله يا غنبر اخوي حشتر تا قوليكم او نفقيك لك افرمي اي بو حشتري قولي كانش مقال هربس كي حشترني حشتري قولي تدمي ما ترزا قصد ان بس كي حشترني بس كيتي لازمني أمانة صحابيك من هي تخوي جوتن خلنا لين بابة زور دقيقة زور خوشة بيا كينا محمود كوري الربيعة لسردم يوا تشن منالك هبو زور بتشوكون بيا موسى صلى الله عليه وسلم لبير نايا قش تعلمون التابعي قش تعلمون التابعي لبروا زور منالبون بيا موسى صلى الله عليه وسلم لبير نايا أم محمود إيش
پیغمبر صلی الله علیه و آله سلام لبیر نایا لحدیث حدیث کی صحیح هيا ک بخاری مسلم روایت یکا افرمی عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجه مجها في وجهي وانا ابن خمس سنين من دلو افرمی پیغمبر اخوا صلوات و سلام اخوا الى سربه دیت بیرم وکو خیال دیت بیرم روزی کان دولکه یک بده سیوبو او اوی کرده ناو دمی او اکی لدمی و پرژانه دمو چاوما وک خیال اوی تیت بیرم لبیرم نچود زانکان فرمون اما یک یک لبرکتکانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ام پیاوی لتابعی کرده صحابی چون که کسی یک شتیک با ایمانو ما بیتا و لسر اوا منالش بو بی لسر ایمان ما بیتا و شتیکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لبیر بی روایاتی بکا پیو تیل صحابی او كانت ترجشتان تابعين جغل محمود كل الربيع بي او تري اصغر صحابي من الترين صحابي كالروايات اللي بيغنبرو كل صلى الله عليه وسلم محمود كل الربيع بتشي بركتي بيغنبرو صلى الله عليه وسلم بتوزي او لناو دمي برجانية دمو جاوية يعني كبير الرجل الرجانة واكاتو محمود كل الربيع هيتي بيغنبرني صلى الله عليه وسلم من على كليو يسيا توزي او كاتنا او كاتنا برجانية دمو جاوية طبعا سر الرأي وبركتيك بركتي لدمي بيغنبرو صلى الله عليه وسلم بلام او من على جورا ابي عليه وكو خيال او تعالى عقلته يعني اقلم وحال عقل ما يجرد ديت خيالم مشكم شتيكي ورغدو كبي اوصل سلام بمن علي جاري كان قمي اوي كدنا ودمي لنا ودولكيكو برجاني دمو تشاوما اذا برو سير استيعاب كان سير اصابه كان ناوي محمود كل الربيع تي ابوت الصحابي لبلو بيغمر الله صلى الله عليه وسلم ببركتي خوي يا ريكي لقل امن عليا كردو روجي كان روجي ججنا لما لي پیغمبر صلى الله عليه وسلم يخوي له سربه كچك دانشتو دو كچ دانشتون جاريه دو كچ دانشتون دفيان بده سويه دف ليدن او گوراني الان سرو دلن شعر الان بسر ججنو پیغمبر يك ماني اخوا داتيون دف ليدن و سرو دلن ابو بكر الصديق لو وديت سيرك على مالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دف ليدري وازني پیغمبر صلى الله عليه وسلم لبر شرم شرمكي خوي بيان نالي گينا بينا خوشا ديت له أمزمار الشيطان في بيت رسول الله لما قال بيعمص صلى الله عليه وسلم أمزمار الشيطان ليدن ترى بيلين بره الريان بيعمص صلى الله عليه وسلم دعهما وازن لبير أبو بكر وازن لبير أبو خوان دف ليدا إمرأة ججنا ججن باجوا لك وقاور بزان الذين كي ما فسحة هي ومجال هي وازن لبير أبو خوان دف ليدا لما قال كيف يا غمرة صلاة الإسلام يا خوالس حديث كتير من هي كا بس لو أكا دايك عائشه خويه جرتو افرمي پیغمبري خوا صلوات والسلام خويه لسربه كوملك هبون لحبشيا كان ياري كان هبو ياري بشمشير انكر لناو مزگوتكي پیغمبر صلوات والسلام خويه لسربه لناو دلاقي مالك مانو لناو دلاقي مالك مانو شونيك هبو من ابويا سيرم كردايه پیغمبري خوا صلوات والسلام سيري كرد وتي عائشه بي سير كا اوا شاني نزمو كرد مش اوا دسم خصه سر شاني پیغمبري خوا صلوات والسلام خويه لسربه اوا سير مانك او سیریان مکر اوانی شرشم شیریان مکر علی ماوی کی زور سیریان مکر پیام صلی الله علیه و آله دسم لسر شان کی فرموی عائشه چاو تربو علی اوتم جاری پیغمبری خوا جاری بم یلا با سیر کم علی وازی لی ماوی ماوی کی تر بسری اچو جاری کی تر پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله فرموی توابو عائشه توابو فرموی جاری پیغمبری خوا واز بیر با سیر کم علی پیام صلی الله علیه و آله کی تر حتا ماوی کی تر چو سری الله پیغمبری خواه صلوات السلام خواه سبب جاری کیتر فرمی عایشه توابوی فرمی بله پیغمبری خواه تو وازیان لیبر الله دست مال الله سر شانی و اللهی یکم جار کپیمی ود واز بیره طاقتی سر کدیم نمابو بس وتم بزن پیام صلوات السلام صبرم لسر اگری دایک عایشه خویه فرم بزن جنبوی هی دعوال پیام که بکه بجو صبرم لسر بگیره با سری یاریه با سری خوشیه با سری شتی خوشک واجبه بای باج نکانی دعای خون بیشم اما شورش باج نکری دايك عايشة فرميت ما بزان لدواي خم لدواي خم أتوانم بجدا كان بلم ببيع وكان تان بوت عنيه بيجي أحلم ليه ما كبع سيري كشتي كي خوش بعتوز سير بكم بع سيراني بكم بع سيري كشتي كي باش بكم بزان واجب على سير بيع وكا تشاوري بكا بيعمبني خوا صلاة والسلام يخوي لسبي اللي قال أبو بكر الصديقة أبو بكر الصديق الله جاري كان لخدمتي دانش بو خرمايا نخوار بيك هو قابيك لبردم يعني بو پیامبر صلی الله علیه و آله مشغول بو ابو بکر صدیق ناو که خورماکان یلگت کردی ناو قابکی پیغمبر صلی الله علیه و آله قایل سر به بو حوریتی لگلاب کا علی پیغمبر صلی الله علیه و آله سیری که سره کا ابو بکر هیچ ناو که خورمانی له بردسیاو نا قابکی پر بوله ناو که خورما او ابو بکر صدیق تی عجبنی پیغمبری خو هرچی خورما خورده
يعني شنو خرما زور خوارد لخرماكا هيش ناوك خرما لا اونيا ايجوتي عجبا ابو بكر تو خرما بناوك قوت دي هيش ناوك خرما كتنيا يعني حتى في مصر صم لقلها وركان بمشي وازا معاملي كردو كبجورك تنانت ملاطفه حتى الرجل كان افرمي بيغمبري خلاص الله والسلام يقال اسبل لنا وبازار كقرايوه پیامک هات برده کی بدستی خوی دروس کرده ولی مالو هاوردی تی پیغمبری خوا اما بو شانی تو جوانه. علی کردی سر شانی و صحابه کان بینیان زور جوان ل پیغمبر هات صلی الله و سلامی خوای لسر بی. پیامک بینی فوتی الله لم جلو برگشت شن جوانه خوازگاه پیام صلی الله بیدایت من افرم پیام صلی الله دایکان ول بری. علی صحابه کان خریک ولی دم. بودا پیام صلی الله شرم که عدایتی اوتی وازی لی برن دعای میکرده. لسر شانی پیام صلی الله دایگری توی کات سر شانی خوی که امانه گشتی نمونه جوانی پیغمبر صلی الله و سلامی خوای له سر به یک یک لو کسانه که کما کتاباسم بو کاته کزور دریج نه به تو باس یکم بوتان له خدمت تانه اویا پیاوک هب و نای نعیمان بو نعیمان پیاوک بو لیک یک ل روایت کانه تو کله صحیح بخاری اتو افرمه روجی کان نعیمان یان هاورد بولای پیغمبر خوای صلی الله و سلامی خوای له سر به عرق خوارد بو سر خوش بو پیغمبر صلی الله و سلام فرموی لیدن ل صحیح بخاری مسلمه افرمو لي من داو ليك كل روايه كان اتو ابو هريره يرتو افرمي بيغنبري خوا صلاه والسلام اخو الى سربي بياوي كان هنا ناوينا ابو هريره فرمي بياوي كان هنا بولاي بيغنبر صلاه والسلام اخو الى سربي كچن جارك عرق خوارد بووا لي عندا لدوي وكلي عندا بوچ عرق خويتو طبعا عرق خوارد نو إهانة كردني عقله إنسان عقلي لسر خوي نامين توانا جن طلاق بدأت وانا بدأ لزلام توانا زلام بكوجة زلام سر خوش بو ليه ترسي ساقي ممنوع وسر خوش بكي بولا برو إنسان عقلي لا يخوينيا لإسلام عقل حرمتي تعبتي كسك جناياتي كده سر عقلي تعزيرا كده ليه عنده الله يكيك لناو صحابي كان كليه عنده وتي أخزاك الله تي أي خوار رسواتك وعمل چنجار دوباري كربو خوار رسوات كوا عرق خويتو بيانصا زنبيت ده بيانصا فرموي بوشي واجي بوشي خوار رسوات كا بيغمبري خوار عرق خوار دو فرموي لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم يا رمتي شيطاني لسرمدا إنه يحب الله ورسوله لصحيح بخاري مسلم بزان ما بختي بوكي فرموي او خواه بيغمبري خوش غريكا چون بيجي خوار رسوات كا عرق خوار دو سر خوشا بيغمبري خوار صلى الله عليه وسلم فرمي إنه يحب الله ورسوله ما وصل شمع المفتي نزم لو تارك ترى ما جنب مداوى بس لا كسي كي خزمي خوينا كما وصل شمع المفتي عرفي خوياك الخوي يقول لي خوش بو يك يقول أن مني بان خوازا كان كرنج دانوي أخلاق كاني بيا وصل صلى ميت يابو تي خزمك ما بو على خور بو نيجي ناكر سرداني مكرم وبشكم تمني جورا بو دس كاتنيج قناعتهم بيكر دبو زور دلي برو إسلامات بو على روشی کن چو خوی باسی کرد بامو تی چو متناو حوشی مزگاو تکه جمعه وقت مباقیه لخود ببی ها دلی برای اسلام هات بو و تی چو متناو من برکه ناو حوشه که من دانیش توم گیو بگرم لخود بی جمعه بزن معمولات چیه جه و تی ولای ملا شمال ملاکه لسر من برای و تی تی اوی عرق بخواته و بی اخلاقه تخو ملا شمال من بی اخلاقه و تی نو ولاد تو بی اخلاق تی والله او بو عایق لرگی او خزم من دستگاه نیوش کردم رقی لملاه صادو خربان خوازه کن آخر بس سيري أخلاقي في غنبرك صلى الله عليه وسلم يخوي لي سرب آخر بابين وكو أولى قال خلك ما عامل بك أما أمانة لسر شان مان خلك كدور لدينا كمان خلك كلا دينا كمان تينا جيشتو خطو قريت قشت خلك كا وكو توبت بيش شو تابانين خير شو نجبك وازني أم تاراني كأميدين بس بوتو إلى مزجوت كاتي ما بس دعوة هلي مزجوتكين روجي قال لي جماعتي برادري وتم كا كمان قال خطبة بس بو كسان يبدم بسو 4 ساعات لنا ومزجوتايا لناو مزجوتا كمان بياو هي أو بياو كلام ملتزم ترى لا مزجوتا من خطبة بس وعو بدم بس قصبة وكم هدايتي أو بدم أي خلكاني كيا صالي جارتي أنا مزجوت يك جار جوان لو تاري من أبي من شون قصي لقلابكم أبي هيرش كم سري أبي بيبش ما أخزاك الله أمن عيمان الدور وداوي زور سري هي لقل في غنبرة صلاة والسلام يخوي له سربي يك جاريان أعرابي كتير حشترا كلام مزجوتي بعنصر ما بسيته وجماعة بيجن نعيمان أبرو حشرة من بوسر برا أشي حشرة كسر أبرو بيا وصل صلاة بارجة يدا أشي حشرة كسر أبرو وقش تجي بيا وصل دي الله إنكي الله نولان نعيمان بيا قام يخوض صلاة سلام يخوض سر بيا باري حشرة كذا تاع عربي كو قش تكذا ده صعبه كان بوس عبت واقع كذا هيك كل الرداء وكان كباسة كم بوتان
أبو بكر الصديق نعيمان وسهيب بيعمل كيترب ولا قال خويا برديوتي بوتجارة بازرقاني بوشام نعيمان بس سهيب عليه سهيب هرجو كان خادم بون لخدمة أبو بكر نعيمان بسهيب عليه بري خواردم دري الله والله خواردم إذنمني بقى أبو بكر بيته وخواردنا كذا دمي لا شامل نعيمان بيالت كم خواردم دري برسيم عليه بقى أبو بكر بيته ورزا رحمة خويا ليه إنجا خواردن تدمي نعيمان الربو بازارك عليه عبدك ما هي عبدك مزور زور زيرك أي فروشم بس يكتو السرشيتة كاتي بروي بيجي تو عبديجا من عبد نيم دروه كان يجي وچن أي فروشم وانا رك باره ورق ريو غادة جيرفاني باره غادة جيرفاني تي يجيت او عبده كما كاتي يشن بولاي يجن بيك هكا تومان كيرو جي بابا من عبد نيم يجي باني باس كرده بيضي أيبا أيبن بولاي أيبا وكو عبده يوا أبو بكر ديته والله تشيب والله والله سويتم فروش حتى أروقنا عجل بيك والله كاكا ما عبد نيو باركتانا بارك افرمي هاتي نو بو مدينه بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بس ما كر پیغمبر خاص اصلا يك سال دو ايو پي كاني اي نعيمان تربيت دي چيكر نعيمان پیغمبري خاص صلى الله عليه وسلم خو اله سربيه بمشي لازم عمليه كر لغل صحابه كاني تاك بتاك اگر ببينين هم رو دا كاني جياني واي ايت بو چي اما بو چي اما هاتون اسلام مان كرو تدرك لخل بو چي هاتون كر مان تعاقرو خصمان ده هر چي مالايا من الله كان مان كردو تدشمني باو كان هرچی گنجه که کاتی آواه بیت، ناو مزگو تکانه بطلی آرام و بچای فرمیس کرد رول خواب که دام ناو لفیس بوک خریگی تکفیر کردنی ملا و خالکا رجمن داره هرچی منال یقصب هرچی خالکا میکه جنیو با خالک بداخل کی بان جوازی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وابوا بین سر سیرتوش یان نمیکن بیبزن او چون معاملی کرد لگل دورو بریا لگل کسی توان باره لگل جنکیا لگل منال کانه لگل کسانی که کدور بون لمزگود لگل کسانی که ایمان دار نبون بوي اگر بچين للروزي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دانشين شد قلق ابينين كقتل ايمه چاوره ناكره كس لأيوه ايمه جناتوان انجابه جيك والله هر يكيك لأيوه لشونك همين ببينين لقل جنك ما استباقكم تصوير ما كانوا امدنا فيسبوك ها چيه كان امانا ده او پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم خواه لسه بوي قرانه بو سيرتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواه لسه ربه بشكي زور زور گرنگه شرط نية جيان باسي جياني بس گريان به گریان من سوز با دوری من لعو اگه نه پری لخوشیه پری لخنده پری لقصه خوشه پری لقصه شیرینه دعوی پر لخیر و برکت با کمالگاه بینی حتا که استل سر زویه با تخیر و برکتو همو امتی اسلام لجر سایه حساوتو یا ربی خواهی بگوری خود رحم من لیبکی دل من پر بکی لنوری ایمان لخوشه ویسی خود و پیغمبرکت صلی الله علیه و علی آله و سلم خواهی گم دعوات لیا کم ام خلقی که ولی ردانش تو دستیان ولی تو بر ذکر او که چون قبول یعنی ذکر او خواهی گیان برکت و خیران بس را برایش شونوش و عبادت و طاعتیان لیور بود خواهی بگوری خود دعوت لیکم دلمان پر بکل نوری ایمان خواهی بگوری خود دعوت لیکم بو عبدانه من بجمیره که ولم شوانه لیان خوش بی خواهی رحم لمردوکان من بکی رحم لنا خوشکان من بکی اوی عملیاتی اوی آسان کی اوي تو شحات سي سياره ورزقاري بك يا رب العالمين باج بيته وخويا بقوري خد دعوات ليكم اوي زرع سرطانيه باك درج اوي نخوشي دروني ايش فايف دي اوي تو شي وسوسه وخويا جنب بقوري خد رحمه ترحمي لي بك خويا دعوات ليكم اوي مشكله خزانيه مشكله كاني وعلاجك اوي نداره بي ببخش اوي قرزاله قرزي لسلاسان هو بي سي كاني دركي اوي كريتي خانو بي ببخشي اوي رزقي تسك رزقي فلاوان كي اوي تو شي بلاب ومبتلايا لبلا رزقاري كي اوی منالی نابی منالی پی ببخشی اوی زواجی پیویسته زواجی بو آسان کی اوی قطابیه یا رب العالمین سرکوتوب کی درجه باش بهینه اوی دعوی هدایتی کردوا بو خوی بو معلوم نالی خوی هدایتی معلوم نالی بده اوی استمی لیک را و استمی لسر حل گری اوی اسیر رزگاری بکی اوی سجنی و شیعی و رزگار بونا رزگاری بکی اوی قطعی سلی رحم لبینی آیا برایتی دوستایتی لبینی اندروس کی یا رب العالمین خوی دعوت لیکم بان خوازکان من بین وسر منهجی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وكو او دعوة بكين وكو او سجوانا كاني بدين ايجوي خلقا وين سبب هدايتي كومالقا ام تنجو ام همو شلجاني كوا دروس كرا وبناوي دينوا قنجا كان من لمزقو دور خراونا توا قنجا كان من انكروتا قاضي بسر كومالقا يا رب العالمين خوايا جان هدايتي عن بديتو بين سر رقاي الراس وكو بيغنبري عقد صلاة والسلام وخالي سبب دعوة بكنا امين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala imamil enbiyai vel mursalin. Habibina ve nebiyina ve kaidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi bi ihsanin ve yakin ila yevmiddin. Rabbena atina min ledunka rahmeh ve hayyi lana min emrina rashada. Allahumme allimna ma yenfa'una ve fa'na bima allamtena ve istamilna ve la tastabdilna. Ve gfir lana ve rahamna ve ente khayrul rahimin. Allahumme amin. La berdavami şerhu rafakirdini kitab al-i'tisam bil kitabi ve sunna. لا صحيح كيف يا شباب بخاري رحمة قائل يبي لا باب جمال الشانزية باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حظ على اتفاق أهل العلمي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حظ على اتفاق العلمي تأخير كي جمال كي زور فرمودي هنا وقشبون فرمودي جمال حو هزار وسيصد وشل كإمام بخاري رحمه الله فرميت حدثنا مسدد حدثنا عباد بن عباد حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال أنا سيكون مالك رضي الله عنه بدأ بعض كذا فرميت حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في دار التي بالمدينة حوزار سيصد سليه كيش التكملية هما فرمودية وقانت شهرا يدعو على أحياء من بني سليمين يعني هردو فرمودك ترقيمك كرا وكرا وحوزار سيصد سليه حوزار سيصد سليه يقل صحيك لحق هذا يكفر مودك را ودوب شو سبب تشي او كسيك ترقيمي كردو محمد فؤاد عبد الباقي بي ام بوشي كردو تي بدواني حقيقه من نازان بوشي يعني كردو تي بدو فرمود حتى كان نفسي اسنادا نفسي راوي هما الراوي هما سند هيك جواز اشتيانيه مرحل بدو رقم هنايتي انا سي كوري مالك رزاي خو اللي بد طبعا ديار ام فرموديا برسالي شي ليك افرمي بستوتك الرسول عليه الصلاه والسلام فرمي لا حلف في الاسلام يعني هاو بيمانتي التحالف لإسلام دانية أوجه فرميد كجواب داتو فرميد الرسول عليه الصلاة والسلام حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في دار التي بالمدينة يعني دليل لسلوي كبيغمبر يقول عليه الصلاة والسلام جونك لا حلفو هاو بيمانتي أغر شي أمريكا أنباسيك على حقيقة دا عنوان حلف نايقريتو شكا أما أخوتك كالبين أنصار مهاجرين أكلو تبيغمبر يقول عليه الصلاة والسلام يعني فرميت تلانات في غنبري خو عليه الصلاة والسلام لو ما لم داك لمدينة طبعا دي على جالي بيش مشتك بخاري هنا يوتي لبرخاتي موقعك يعني جاك كيكا شو يعني اويكا آخا بين المهاجرين والأنصار بين القريشي والأنصار لشوية لو ما لي منك لمدينة أنا زا فرميت قالوا شو يعني دجاقي ما لك يا قالوا يا هاو بيمانتي خس بيني قريش وأنصار وقنت شهرا يدعو على أحياء من بني سليمين وهروا في غمار خو عليه الصلاة والسلام ما ويجد أنا مانج بدري جاي مانج كا كنوت يخونه نجكانية لهندي الروايات توفرن بياني ونورو عصرو مغرب وعشاش يعني ده هر بيج نجكية في غمار خو عليه الصلاة والسلام كنوت يكردو لدعاء سمع الله لمن حمدا شيء أكرد دعاء أكرد ويفرمو يدعو على أحياء من بني سليمان دعاء لهندي ل هو زكان ولا تيركان ولا بشكان وجركان بني سليمان كرد كبريتهم لا رعلو ذكوان وعصية أو قبيلانة بون ككاتك لصالة شوالي هجرية هات بابلين حسابي واقع كما بوينة مسلمان الدعاية داوانا في غنبري خواكر عليه الصلاة والسلام كمجموعية لصحابين لقال الله بنيري هم بو فير كردنيا يعني اما فير ديم كات هم بش من السند وبش بو بران برتي لكانيكا الرسول عليه الصلاة والسلام حفتا كسيان لقال الله نيري بيان وتلا قراء يعني اوانا بون خلق شارة زاكا بون غدري شان لكن الحفتان شهيدا كان يعني هل حفتان شهيدا كان بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام ما ويك دانا ما ندعي لكدو يعني اللهم ألعن رعل اللهم ألعن ذكوان اللهم ألعن عصية فقد عصى الله دعاي ليكرد لو تيرانو لعنتي ليكرد بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام ليرا جاري لو دعاي شنو سلام فرمودي شكا لباب شكا بمفرمودي دس بيكاتو تقريبا بالرواية سندي شكا أويك جاي باس أويك أنا سيكون مالك رضاي خوي لبيت شويني خوي أخو شويني أو جايك بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام أو مشهدي كلنا ومدينة أو جايك لنا ومدينة بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام برعاتي وحلف خسبيني مهاجرين وأنصار وفرمي لما علاقي من أبو لما لدينا وهروها صالة مانكي كيش ببردوامي قنوتي أكردو دعاي لك قنوتيش بهر دعاي لكاتي نيجاك ببيو بكريت بيو تيا قنوت يعني ببلينك هندك جار ل فيش شونا لفيش شونا ركوعة يعني لهندي حالة ده لفيش ركوعة أخيون ده وبس دوريش بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام دعاء ركوعة وهالصلاة ولا سمع الله لمن حمده دعاء كردسي كده بدعاء كردني
وقنوتي زور باقا كاد لنوازيلة سنتك واضحة كبيغنبري خو عليه الصلاة والسلام وكاتي نوازيلة وتحر نارحاتي ونازيلة ومصيبتك دا وظيبة بسر أمتا يعني قرسايك دا وظيبة بسر أمتا سنة إنسان قنوت خيونت لو نارحاتي يعني كدية البيشواني كتوشة بيت إنسان قنوتك جاء لهندك للروايات كان أفرم بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام دعا كاني أكرت مأمو مكان لبشتو آمين يعني أكرت أوش دليل لسر دليلي واضح لسر ويكا اگر امام بیان شخصک دعای کرد جایز خرش شکل دعا امین بکات که امین طلب و دعای استجابه بکول دعای خو معنی کین یعنی کس دعا کات و انک امین کن سنت یک پیغمبر خو کریتی اصحاب شکر دیانو لم کات شکر دیانو بتایبتی لا قنوتک یعنی بس بستنی قنوتک کفایت نبو لگلیشا ها ولا کان قنوت یکر دوا امش بو عرضم کردن لی اعتصام کینات و ایت مشهد شو نکان یک پیغمبر خو علی صلوات و سلام ایش کان یکر دوا بو ما بینتوان باشن بخاري رحمه الله فرموديش كانت كلاريج معركي حوزار وسياسات وشلودوها فرمي حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة حدثنا بريد عن أبي بردة قال قدمت المدينة فلقيني عبد الله ابن سلام أبي بردة كري أبي موسى أشعرية أبي بردة كري أبي موسى أشعري هاولا صحابية أفرم طبعا العراق دانشتن زمان هيك أبو موسى أشعري هاتوا العراق دانشتن لما تقيكوا فدانشتو شو ديال لقال علي كريب طالب أبو رزاق خوي لبي لقال كوكاتك هاتوا للمدينة وهاتوا له كوفة العراق دانشتو أبو موسى أشعري أبو بردان يريت بو مدينة تاو كفشيد لعبد الله كري سلام وعلم فيرم به يعني يريتوا بلا عبد الله كري سلام أو صحابي في غنبري خوي عليه الصلاة والسلام كبيشتر يهود هو دوايبو تا مسلمان أيني لا تواني تاو كفيري زانستو علم ببير ليوي أفرمي كهات ما مدينة أبي بردا جيرتو أفرمي كهات ما مدينة قديمت المدينة فلقيني عبد الله ابن سلامي بخزمات عبد الله كل سلام قيشتم بي قيشتم طبعا ديارة برسالي ليكا خويب يا ناسيني فلان كاس مكوري فلان مؤمانة ويش رازو حلماتي كيزوري ليقريتو فرموي قال لي انطلق إلى المنزلي ورلق المغرب شنو مالكي خوي بو شي بيالت فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فرمي ولا بدبمو بمالو لا قابك لا برداخك دفرك أو بدمه كبيغمبري خوالي خواردتو عليه الصلاة والسلام لشونك شانو يشبكيد مصلاك مسجدك كمسجد خويبو يعني عادة وهاب هاولان انا مالكان اخوانا وكو مجاري شارت ما عنده وكو سنتك شوني كان ترخان كردو بو شوني يوكو مزغوتي خويا نيج عباده وطاعه وشوني يجو هرشي شيان قران خوين كربيتيان كردو انا باش يهر زوري شيان داوان بيغمبري كو باش كيزو انا داوان بيغمبري كو كردو عليه الصلاه والسلام شتا مالكان ده شوني كانو شيان بوكا تاكو او شوني رسول نيجي تيا كردو او شوني كانو بشوني نيش كردني خويا يعني حرمه بركه بوكي بيغمبري كو عليه الصلاه والسلام هر بوكو بركته كبيغمبري خو عليه نيجي كردو اجلي نيجي كان جا فرمت باب شینه مالو لو پرداخه کا اودی ام یا خود خواد نو دی ام ک پیغمبر خو علی وسلم تی اخور دتو و کو تبرش یک پیغمبر خو اصل بو شته ک پیغمبر خو کردو حقیقتا یعنی کو حرمت یک و تبرش یک بشنوار پیغمبر خو او بارش یزانی حقیقتا مجالتیان رسول علی وسلم بو شونی دی پیغمبر خو گراو بخو رسول علی صلوات و سلام لبروا بر بالو پرداخه اشته ک دوم ک پیغمبر خو تی اخور دتو و هر و ال شونه ک نوش ک پیغمبر خو الیان یجی کردو فرمه فانطلقت معه فأسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في المسجد لخزمتي عبد الله كل سلام ورشمه أفرمت شي دامي السويق هرشتك كلا أردي قنم يعني أردي جو دوس كتابي جاري وهاب وحلوان لقل تيقل كردوه مثلا هنجوني لقل تيقل كردوه تقريبا كو حلوان كو مادر شو اشتك قالوا بابتانا أفرمت لو السويقي بيا بخشيم دايمي بأنواع أشكال اللي اندراه جاري وهاب ولقل رونا مثلا جا شيرين كان قراتي كلكلو بنوع قلنوع كان خواردو انا اروا فرمي واطعمني تمرا وهروا خرماشي مجمع خرماشي بخشيم وصليت في مسجده لنا او مزقوتيك مالكي دابو لو يدن يجمكرت تحديدي وش هناك ها والله النبي محمد عليه الصلاه والسلام حريص بن لوي النبي محمد عليه الصلاه والسلام يجيك دول ينشك لشي اخواتي لو بيكونواني لشو راوسته ولا راوسته لشو دانش ولا دابنيش لشو اخوته وبش اللي ياسر خيك بشكينه لشو بيغنبري خويك متابعه برسول عليه الصلاه والسلام هم قال شنو قالنا لبروا
كشوينك بيغنبري خالي نجي كردو تيوان أعلى لها بيغنبري خالي نجي كردو بتايبتيش عامي صحابة تيان دهبوا وبخصوصيش عبد الله كرو عمر كي شلاء سينا سري يعني إيش يقبلوا أنك تحري وكنا وكن قراب وموقع عنك بيغنبري خالي صلى الله عليه وسلم نجي تيا كردو الإلهي داوة مثلا تيادة نوع العبادة كردو هاتو تكراري كردو تو آني تاوكو شوين بي بيغنبري خالي بعملي لهم هون قال قال قلتو مش بيوتي اعتصام يعني ليلة ندات جاء فرميد أبي بردا فرميد لو يادا نوجي شم كردو لو خوارنش بشي دام لمالك يخوي دا فاشا بخير رحمة إخوائي لبي فرمو ديش كانت بجمال الير بجمال حوزار وسياسات وشلوسية لترقي المكاة فرمي حدثنا سعيد بن الربيع حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير حدثني عكرمة عكرمة كتابي بن عباس برزا إخوائي لبي عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه حدثه قال أما جرانوي صحابي لصحابيه جرانوي صحابي لصحابيه زوج ابن عباس فرمودي لعمره جراوته والإشيو جراوته أنا بوشك ابن عباس رضي الله عنه هنديك لما شاهد كان هنديك لشتكى مثلا قلنا يبيني بيت جرابيتي وأنا لا شو كان فرمودي ما هي رابية كي لصح صحابي لصحابي صحابي لصحابي إيش كي جرتو كويش لبيع عن بريخوا بجرتو أفرميد أن عمر رضي الله عنه حدثه قال هذا بتعمل يقول خطاب رضي الله عنه بو عبد الله يقول عباسي جراوته رضي الله عنه بيت فرمي حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول عليه الصلاة والسلام فرمي بوي باسكردم عمر يقول خطاب جرت رضي الله عنه بيت فرمي أتاني الليلة آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة طبعا ديارة جاري بيش مشتك هندي اكشت بو يشتك الروم بيتو يعني عقيق منطقية كالدلوي مدينة نزيكي دش كيلومتر لمزقوتك بيغنبري خواه دور عليه الصلاة والسلام يعني او شوني كبرو بابلين ميقاتي اهلي مدينة بو ارويت لدوروبالي نزيكي بقيعه او منطقانة ارواد بس تقريبا دش كيلومتر لمزقوتك بيغنبري خواه دور عليه الصلاة والسلام رسول عليه الصلاة والسلام لي لا يداو وتيه بريو حتى قرابة شو تشكله في المدينة كاشينه وخدمتي أقول ليه قرابة توه بيقام يقول للسفر كقرابة توه لو وادية لم وادية لم دولة جوا تقريبا منطقة جوا لش أقول نزيكي آخر شو بيت بيقام يقول ما هو توانه لو نيجي كردوها تاوه بياني إن جهته توناو مدينه أفرمي الثاني الليلة تأتي من ربي بيقام يقول أفرمي أمشو نيرداوك للان بروردقار وهاد بولا دو حالتي هي يا اوتا فعلا جبريل يعني هر ملشي شكك الله سبحانه وتعالى موكلي كذبه بوا هاتو تخزمتي في غنبري خو عليه الصلاة والسلام تاوكو خبري شي بداتي يتقن ترى ما بيتا ميقات يعني بيتا ميقاتي اهلي مدينة فرميد يعني اوتا بخو بيوتراو شك عادة خوي انبيائيش صلاة والسلام الله نسبه وحيه يعني هنديك أحكام هي هنديك شدي وبعامي بيغنبران هم ينهبوا إبراهيم عليه السلام لخوا مثلا شتي بيغن بيغنبري خواش عليه الصلاة والسلام هنديك شدي لكاتي خوا بيغنبتوا لبرو فرمي أمشو نردائي وقل الآن بالوردقار مو هاتلام وبيوتم لكاتيك العقيق بون أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة دير برو حجي أو حجي فرمك حجي مع الأوائي بوشك بيغنبري خواش عليه الصلاة والسلام بتنهاء وحجي كدوا فرميد هات بيو تمتي آليا دورك عاد نيوش بك كصحيح واي أما دورك عاد نيوشي سنة بيجو إحنام بسيت دورك عاد نيوشي سنة إنسان كخوية شوى دورك عاد نيوشي شوى دورك عاد نيوشي كاتو إحنام بسيت فرمي آليا دورك عاد نيوش بك وبلا عمرة وحجة عمرة وحجة بريتيلة شي بريتيلة نيات يعني نيتي روشن بو حجك إيتر بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بإفراد كردوتي يا بابلين بون منا برياري حج عمركي بيق نيت هناو هردوشي يا كم جار نيتي حجي هناو دواي اغادر كراو عمرشي تيقل كيش كردي بيت كان بهردو حاوتك ابيت اصل واب ولله مشركين كاتك حجي ان كردوا او ما غاني كمان حج عمرتي ايدا بجايز يا نزانيو او ما غاني كمان حج اشوري حج بيانو ابو لما غاني نبي عمره بكيت الرسول عليه الصلاة والسلام لو مناسكاني كالله سبحانه وتعالى فيري كردوين مسلماني فيري كردو أو يكا مخالفي هدي مشركين كراولا شوازي حج كدنا كان بوي عمره إضافة كراوته واني بنا حجكش يتريا وتابة متعة وانيا يعني مثلا بون من أهل العراق وايكا عشان يكام جاء عمركا كان دعاي حيا مشكين شاوريا كانوا انتاو روجي ترويديتو انجا جالشكا
نيتي حج بتنها هنو كات عمري نية بس عمرك كيف كل دو يا وتنا نيتي حج هنا وبتنيا دو نيتي عمره هنا بتنيا لا بيان أو تا عمره حج كم بتقال كيجي هنا بس هي كواني كوهرس جورا كي حج بارحال أو كلي راجي ما بس ده تحديدي أو شو أنا ما بوكا كبيع عن بريخو عليه الصلاة والسلام كاتك لما ديني أبو لشو إحرام بستو لشو دسي كدو بإحرام بس وهرو أفيدي أوش ما بكات ك نيتي عمره وحج بپیشوانی همو عبادت کانی که پیغمبری خواه علیه السلام کتیه دا صوتی برز نکرده تو بدم یعنی هیچ وارد نیلی بلام لحجا پیغمبری خواه علیه السلام بدم یعنی اعلان یا خود اهلال اهلال بریتیل اشکرا کردن اشکرای کرده با حج یعنی با عمره مهم اویا ام او میقاته که پاشانش فرمیتی هذا الواد المبارک ام دولا ام بابلینم کمبارکه مباركة طبعا منطقة السيل يقبو زور جار حتى مشركي باولين أهلي مدينيش هر صالك باران لو منطقة كم يك كوبو بيتواني استفشاليان بخير كردوني يعني وابيان وابوك وصالة صالة كيبر بركة مادام باران ديريا كوبو واني معناه بركة زورة وصالة تيوانا مباركة هر صالك لو يناهون ده او كوبو بيتولي وياك بو بيت السيل و بيت باولين آوي شخور بيت اخوار بنا ام دولايا وتيوانا يقينا امصال صالكا بركته لبرو هر جبريج عليه السلام فرمتي ياخذ اوي كاتب ولا يبيغ فرمتي ام وادي مبارك قال يا ده دورك عاد نشكو فاشن بلد وقول عمره وحجة هم عمره شو هم حجيش لا ادري رياض شات عمره في حجه يعني تيكل كشكد بس هذيك وقال فاشن فرمودي جما راح وزار سياسه وشلوشوار حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر محمد لسان عبد الله يقول عمر رضي الله عنه فرمى وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد أما أن عبد الله كل عمر ميقات كان ما بودي عليك أبدا يعني خم ميقات شيء ميقات واضح لا لا لا لا أو جيجاني كهركسك جيشت أو شوينا جائز نية بلو ما كبروا هذا قريح لعنة بستيت هركات جيشت أو منطقة بلو ما كبروا شيء لو منطقة درت شويت أبي بيحرامه بسيت كاتك كبتوا عمره بكيت يعني حسب كيت لبرو لو شوينا درت شو شويني ميقاته توقيت كلا آل يرى بدواء وكشوي برو مكة أبي آل ربي إحرام دس بيوكيت يتر ببي مناطق ولاتا كان رسول عليه الصلاة والسلام لإتجاه كان كخلق ديتو بنايب ومكة موقيتي دانا ومواقيتي دانا وبو أهلي ومنطقة لن فرمو دايا مواقيتا كان ما بيه عبد الله يكرو عمر كبيغنبري عليه الصلاة والسلام شوين يدياري كردو وفرمي وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد بو أهل نجد قرني دانا بو بيوتا قرني منازل كمسافة صدو أو ندش كيلومتر دورة في موالا مكة أفرمي والجحفة لأهل الشام أو ميقاتيك أهل الشام ليه وإحرامه بس بيوت جحفة وهروها وذا الحليفة لأهل المدينة كيسا آباري علي شي بيضا يعني ذا الحليفة وهروها سابي شيوت آباري علي أو شوينيك أهل مدينة قال لما مدينة وروشن برو مكة لم جيقيدا كبيغنبالي خوة عليه الصلاة والسلام بيشت الإحرام تيا بسوا آليه وإحرامه بس قال سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم من خم بجوي خم من بيغنبري خوابي سوى عليه الصلاة والسلام وبلغني بيشم قيشتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولأهل اليمن يلملم أواني كاليما نوادين منطقية يلملمي بيوتري أو ميقاتي أوانا كواتب بهر شوار دوري مكة كخلق برو مكة بي لهر أراسي كوابيت بفي شارة كان بفي منطقة كان طول شو هاتي يا أوتال قل ميقاتي أهل شامة يا وتلقى المقاتى أهل نجدة يا وتلقى المقاتى أهل مدينة يا وتلقى المقاتى أهل يمنى إحرام بسيط وشيت ناو مكوبو جامداني عمرية جامداني حجك جاء أهل رأى برسيا اللي كان فرمي وذكر العراق فقال لم يكن عراق يومئذ برسيا لأنك روتين أي أكات أبو أهل العراق شو يدانا لو فرمو ده فرمي لو لحظة لو كاتيا أهل العراق نبو يعني بابلين جاك لابيتواني لسر منطقة حساب كنا هرشان دعوة رسول عليه الصلاة والسلام شو يعني كشي دياري كردوا شو كان أم جيغانا تقريبا همو أو موقعان كخلق يشيتو برو مكة بو يبي غنبري قوة عليه الصلاة والسلام كدياري كردوا فرميتي بو أواني كأهلي أو منطقة وبو أواني شي كبياتي أبر تو كابراك بتاريا بس الياتي أبر ديان مسافر اللي هو أروار لشو يعني شكو هاتوا شو يعني ميقاتكاني بو دياري كردوا أوي كبابلين إلاقي بيوندي بكتابك وبابك وهي هم مشاهد ما بودي عليه كات كجيك كان شو إنك بيغنبري خواتي عليه كل عليه وسلم فعشانش سنة رسول عليه وسلم بو كسك عمرك ريا حجيكر لشو دزب كات بستني إحرامك
باشا انا شيت فرمودي جمال حوزار وسياسات وسلوبيان جفر ما حدثنا عبد الرحمن بن مبارك حدثنا الفضيل حدثنا موسى بن عقبة حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أبيه شيء سالم كرو عبد الله كرو عمر رضي خويلي به لباو شو جرت قاتهم لسان عبد الله كرو عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوري وهو في معرسه بذي الحليف حليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة أو هي كم جار عقيقة يعني مقاتك يبي يقنبالي خوة عليه الصلاة والسلام فرميت بشان دراب وبي يقنبالي خوة لمعرسه معرس شيا وكويك لبداية أبو مباس كذن هات كاتك بي يقنبالي خوة عليه الصلاة والسلام لدلو مدينة هاتبتو ناو مدينة لسفل يكابوه لغزايا كابوه لهرش يكابوه أقل لأواخير الشوى قشبت أما منطقية معرزة ويكا ليلا داوة انجا ما وتوتي ايدا نيجي كردو تاوكو دنيا رناكو تنجا هاتو ناو مدينة يعني لشوى خوينا كردو توبناو شارع حتى لفرمودي ترى طبعا دي على وكات جاواز لزمان يشوكو يسادا نهي كردو اقر انسان لشوى يدرنقا هاتواني بداتو بسر معلوم من الله كيدا يعني يكسر مباشرة تمشيتو بو معلوم اي مثلاً لان داو شونه تمزگو سیوش یوم هن دعایی به اصلاح شونه تو ماله و بو هم بوی لبرو نیوشوا یعنی اینا هم احتمالی زوریش یعنی بو والله علیم بو نهشتنی ظنه یعنی کابرا قدری خواسته و لبرکا آسیت و آنی مش قانو کویستانه بو کابرا دزیگ لماله که در پرت در و گمان بجنه کی برد کسی یک مثلاً لیو در پیش رخت در و گمانه کبر نه لجی خود تبرو دعایی بر رو بو ماله يستاج جواز مثلا استاتو وسائل هي كابرا ما معناه اني انسان شرقيه قبل شيء تشكتو اتصالات هي تليفون هي انواع اشكال وسائل كي انسان تو مالو قدر كاتونيكا برواتو بمالك بار حرب يغمر اخو عليه الصلاه والسلام فركاته كاتبته انا افرم الرسول عليه الصلاه والسلام لذي الحليفه بيانود انك ببطحاء مباركه يعني بطحاء بهد ولك الشابولي او باران وردتشوي تياكو كتبته انا بيوتي بطحاء تو انا بطحاء شيك او شويه مبارك يعني أم جيجاي كيساتي أيدي جيجاي شي مباركة بمعنى إشارة من بوه دا عبد الله كرو عمر فرمي أم جيجاي شي جيجاي كي بالبركاتك في أغنبالي خواه عليه الصلاة والسلام نجي تيا كردو طاعتي تيا كردو بوه هركسي قراء تاوكو بقصي في أغنبالي خواه شون في أغنبالي خواه قريت تشيتاو منطقانو أما أخي فرمودي أنا كلو بابيانا هنا ويتي كباب جمارة شانزبو باشو بخاري رحمه الله أسيت سربابشك بجمارة حفدة أفرمو باب قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء آياتك سورة آل عمران كات عنواني بابك كآيات جمال صدو بستوهشتي سورة آل عمران الله سبحانه وتعالى روكات بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء إشارة بؤويك بابتي اللي خوشبونو سزادان توبة قبول كردن وتوبة قبول نكردن بيواندي بهش كسيكوني وتنانات بيواندي برسول شوري صلى الله عليه وسلم خويلة سلبيتنها بيواندي برب العالمين وهي يعني هش كسيكوينية في وابك كيتر ما ببري رحمة لي بجيري يعني أمكسة بري رحمة لي جيراو يعني أمكسة تازة دوزخية يعني أمكسة حقا تنشكا بواتا تحديد كردني دوزخ بوشخص نية غيري الله سبحانه وتعالى أقل في أغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمو بيتي فلان كز هو في النار شخصي خوي نية تاوكو خوي تحديدي كادا ولا دوزخا شكا ما تنهائي في أغنبري خو الله سبحانه وتعالى بريالة دا شيف شتا باش وشيف جد دوزخوان هيش كسي شيكا تنانت پیغمبرانی صلی الله علیه و آله سربیت تنانت پیغمبری خوشمان توانای اوینی ک خرگی او پینا دراوکا تحدیدی بهشت و دوزخ بو اشخاص ک بو معنای ک او دیاری ک شیل بهشت او شیل دوزخ ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون اخوالیان خوش بو بیادیان سزان بداد او ظلم کردو بلان قزی او اگر توبه کرد پشما بو نو اخوالیان خوش بیلن خوش نبی پیونی بکواوی پیوندی با کس اونی تداخل قبل اون خالی کوچ نبود چون که آن بابت مجازات تأکید مالی کرد و توانه تداخل کردنه لبریالاتی خواهد تعالی خواهد تعالی کسی قبول نکرد و کشور کابری بنو اسرائیل با شخصی برادری و دوستی والله لیان خوش بیان خوش نبی پیوندی با خواهی پیوندی با کس اونی تداخل قبل اون خالی کوچ نبود چون که آن بابت مجازات تأکید مالی کرد و توانه تداخل کردنه لبریالاتی خواهد تعالی خواهد تعالی کسی قبول

قارئ بكات لم باب بخاري رحمه الله يك فرموده هنتواني فرمودي جمال 1346 ان شاء الله اللي يقرين بودر سيداهاتو دا وكان بخوي تعالى برحمك ورحمه بكات لقنا حكام خوش بالعاقبه خير ما كاتو شهر زام بكا اقول قولي هذا واستغفر لي ولكم واخذ رحمه الله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة

0: من قالها حين يمسي أجير من الجن حتى يصبح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

يصبح وحيد المرسلين. سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: مرة حين يسبح الله وبحمده. لن يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: أذكار المساء.

0: خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ
1: من قالها ثلاث مرات لم تضره حمى تلك الليلة.

0: القول مثل ما يقول المؤذن
1: ولام دانوي بانغ بيش.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
1: عبد الله كري عمري كري عاص دالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین اینجا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدد خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد اینجا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکد شياوي شفاعتم دبيت.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا رب العالمين، يا إلهي يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله، يا غفار يا وهاب يا فتاح يا صبور يا الله يا الله يا الله. هاو كارمانبا پشتیوان مانبا پرجیر مانبا یارمتی مان بدو سر مان بخا. يا رب يا رب يا رب، كسي بي كسان پناگي فقير و هجاران و پشتی بي نوايان. خداي مهربان خداي پروردگار، خداي مهربان خداي پروردگار، مهربانكم سرکوتو من بکو چشکان من بو حل بکو لخم و خفت لعش و جان رزگار من بکو پروردگارا. الله سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی، چشکان من بو حل بکو لخم و خفت لعش و جان رزگار من بکو تیکرای جیان من خوش بکو پروردگارا. مهربانکم الله، یا الله یا رب یا رب يا رب، داود لدكم آراميو آسوديو بختوريو كامرانيو خوشو شادي بأيمو بتواوي مسلمانا ببخشا. يا الله يا الله، خوشي بتكراي مسلمانا ببخشا، دلي تكراي مسلمانا خوش بك، آسودو بختور بك. يا الله سبحانه وتعالى، يا الله يا رب يا رب يا رب، أجاوو شرو كشتار لولاتي إيمو ولاتي مسلماناني دنيا دور بخو. خداي پروردگار، خداي ميربان، أجاوو شرو كشتاري لولاتي إيمو ولاتي مسلماناني دنيا دور بخو. هيتي ديكا دايكو باوكان من درجان نسوتيو أفرتاني إيمان داريش بوجن نبنو رولا جوانكان من بباوكو بناز نبن پروردگارا. مهربانكم بالي رحمتت بچيشة بسر ولاتي مسلمانان پروردگارا. مهربانكم بخشندكم بالي رحمتت بچيشة بسر تيكراي ولاتي مسلمانان، دستي يهود و نصارى و كفار و مشرك و منافقتان، دستي فتنة و فساد، دستي آجاو و جاسوسي پيلاني پيس و نگريس و خيانتيان لولاتي مسلمانان ببرو. هیچی دیگه نتوانن با اگرو آسن کاول کاری لنیو مسلمان هن درجه پیودن. یا الله یا الله یا الله، خدای گوره لید دا پاره مو بناوی جوانت صفاتی برزو برزو پیروز پرور دیگاره کم لید دا پاره مو، مادم اوان دیانوی فتنه و شر و کشتار لنیو مسلمان هن برپا بکنو بلاو بکنو. خدای خدای فتنک بخوانی و ولاتی خویانو بیکتی مشغولیم که. یا الله یا الله، چون ولاتی مسلمانانیان پر کر لآگر اوها ولاتیان پر بکی لآگر بیلانو بی جگایم بکی. یا الله پروردگارک مهربانکم، خدای عزیز، خدای بده صلات، خدای بده صلات، چون من داڵی مسلمانانیان بێباوە کرد ئاوها بێباوک و هاتیویان کەی هەرچەندە زۆر بەیان منداڵی زۆڵ و بێباو کرد پەروەردگارەکەم میهرەبانەکەم خدای گەورە لێت دەپاڕێم بە ناوی جوانت صیفاتی بەرز و بەڕێز و پیرۆزت خدای متعال خدای میهرەبان خدای بەڕەحم خدای بەخشندە داواکانمان دعاکانمان نزاکانمان جیرا بکەی یا ئەڵڵاه دەستمان بە بەتاڵی نەگەڕێنیەوە خوای پەروەردگار خدای پەروەردگار وەڵامی تێکرای داواکاریەکانی ئێمە و داواکاری مسلمانان بدەیەوە اللهم آمين اللهم آمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
2: بسراني برز خوشويس استشكاتي دوباره بونوي برنامكاني روجا بأميدي سود لورغرتن إيردنجي إسلاما دنجي بزوتنوي إسلاميا لكردستان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ذكري دواي بانك. دواي ولام دانوي بانك بيش صلاوات بدل سر بيغمبر صلى الله عليه وسلم باشان بليه

كان بكاو نريزو بزو روشن كان سراريتا بكاو نريزو بزو روشن كان سراريتا روينا كان لخدا كان تا

0: عايش في راوني هاني قصور افتار تنتقبه باش في راوني هاني قصور افتار تنتقبه
1: بندر وبنجي بجاج بيت نغيب ورادير بميل كثير الاخوة ويردون زاب اخوانا
2: بميل كثير الاخوة ويردون زاب اخوانا
0: وي

0: وريا بين لك عتي خوي آماده دس بكار بين وريا بين لك عتي خوي آماده دس بكار بين
1: فندر وابنجي بجاج في جغيب الرادير بميل كثير الأخوة ويردون زاب أخوان بميل كثير الأخوة ويردون زاب أخوان
0: سستي من وين انت يا دي فارز هميشه
1: سستي من وين انت يا دي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برزان خوشوستانم ام بشيه كمل كتابي الذريعه الى مكارم الشريعه باسي احوال انسان اكا باسي هيزا كانينا انسان اكا باسي جوري انسان اكا باسي اخلاق انسان اكا لدرساني بيشو زورشت من لسر انسان باس كردو امرو مساله كي زور جرينك ايبو اما رون كاتو باسي خاطر وفكري انسان باسي خيالات انسان انسان خيالاتي تشونه تشيوازيكه

همو انسانك لسر زاوية بشك لحياتي بريتي لخيال وتارك ما هي بدور ودريجي بس يوم كل وقت جنت شون بروسي خيالي أكاتك بروسي كي برهم دار ليرة لخزمت الراغب أصفهانية أفرم في ذكر الخاطر الذي يعرض من جهة العقل والهوى يعني يعرض من جهة العقل والهوى أفرم باسي أو خاطرات أكم أو خيالات أكم كبدلو عقل تويا تي أفر آية بو هوا ترأك يا شيء لجهة هوا يا لجهة عقل إنسان و. إما زور كان لكردي خومانا إما تنها يك نومان هي ألان خيال وطاو هيتشي ترنالي بلام لنو عربية بلبندية كي لدروني إنسانا كاتيك خيالي ودروس أبي همو هنگاوه كتو ايني لجيانا سواء هنگاوه چاق بي خراب بي بشيكي لخياله و لخياله و دست بي اك شتيك من هي لزمان عربية بيوته سانح شتيكش من هي بيوته خاطر سانح و خاطر فرقه كيان چيه تمن تسلسوله كلا مسلي بابلن او خيالاتي كإنسان چون ابيت عملو كرده طبعا مسلي سانح شتيك كا بحال بر جوتك يان بحال بر تشاود اك ام بحال بر تشاو كوتنا يا بر جو كوتنا زوريني انسان جو بينادا يعني همو اوشتاني كتو اي بيني لجيانا همو اواني كجود لي قلتي هي زور كمي تول سري را اوستي وابيت بشق لخيالتو بشي كي زوري اروا هيج جو ناديتي ام جو بينادا انا او بشي كم بيوتي سانح العربية حتى وكو دروز نبي بشكانية الدروز ناب جاري وهي جود لقسيق أبي دو أي حد بيرش الأشياء تبا لو شيء بود باس كانوا جاري دوم كأنما نو بيستو بوشم كان نبو تخيالي توش هيك يان جاري وهي أبي تخاطري لدلي تويا ورده ورده إنجا خود بو خود قسي لقلا أكي خاطرة لقل سانحة فرقه كيشي سانح يتبرجوتو أروا بلام خاطرة أو هاي لزمان عربية تو جويلي أقريبا باشي تركيزي أخي تسر يعني تركيزي چاوتي أخي تسر بويلة فرمايشتكا لباسي النظرة أفرمي النظرية كم لسر حساب ناكري دوام لسر حساب بو شكو يكم خاطرة كأروا إنسان خلق زور أبيني حل ماشي شان نامينتو أشي تبازر أو هم حشامات وخلق أبيني بلاي وقرنج نية أوان كا تركيزي أخات السرو ذهني أخات السرو بابلين هزي خويتيا بكار أني أبيت خيال أبيت خاطر للايام أوان جولي دوهم هنقاوي دوهم أني أوان أبيت ماي أويكا لسري بوستي وإن جايتي ودو فكري لغالي أجولي أفرمي فرمايش لكي بيغمرا صلى الله عليه وآله وسلم أفرمي إن للشيطان لمة بابن آدم شيطان لميكي هي لغل ابن آدم وملكيش ملائكش لميكي هي لغل ابن آدم أما مسلي ابن آدم لم فرمايش لكي هاتوه بني آدم واتكافر مسلمان أم حالته أما طبعا ربطي بإيمي مسلمان وانيا كافريكيش بهماش واس شكا مسلي رحمتي خوال راغب باسي مروف أكا كباسي مروف أكا تنهار ربطي بمسلمان ونية كافري كيش أقريتو بها مانشش أم لما يتشي لما بمعنى مس ديت مس أو مس بحال دز لدانك مس للشياطين والملائكة وتشي مس للشياطين والملائكة ووسوسي لدلا وسوسي عابر كبدلي إنسانا دي أفرمي الشيطان لما يكيهي وملكش لما يكيهي بنو آدم لما يملك وعدي خيره تصديق بحقه أمانه شتي باش إهنه بدليا لما يشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق أي ترسينه بويك توشي الشر أبي توشي مشكلة أبي همي شر رجبيني أكا شيطان ملائكش قجبيني أكا أميان ويلي أكاكا تصديق بحقك وتصديق برب العالمين أميان ويلي أكاكا تكذيب بحقك وتكذيب بخوابك بدري بزاني أم آية بيروزي خيان داود واتر في غمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم فرموي رب العالمين أفرمي الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ولا الشيطان
فرمان تان پی اکا باشا بفحشا و خرابا للايكتشو اتان ترسينا بفقيري طبعا ام دوشتك لپنايكا يا زهر دقيق سرتا او ترسينا بفقيري دواترج هنگاو بي انا برو خرابا كايري هميشه يكلوش تانيك انسان لجيان و لحياتا لي ترساوا بريتيا لفقيري كزور خمي بي خواردو استرج او هاي لجيهانا دائما قد ديقتان دابي اعلام وامانة واد لي اكن دنيا ولي اكن تسرمس ولك وليه كان طاو تسرزبي طاو وحجنا ما طاو وكاك قراني دس بيك قاتو خري دس بيك هم مفنوني شيطانة إيت الشياطين يا إنسي بن يا جني بن فرغناك ين زور أو ترسين بمسألة فقيري جاء رواية بيطلا جنجي جيهاني الرؤدة وآوى إلي آو نامين أو نأزام سرزي وشكبي أنواع لم كلماتنا بينما أم الزبية إنسان خاوني نيتا وكو إنسان بتواني أو كاوليك خوايب وعظمة خاوانيتي بوي أفرميه الشيطان يعيدكم الفقر كأوى ترساني توي ترسان بفقيري كأفرماني بيك اللي بفعشة وخرابة إيكي تجاوز أكي لح أترسي أترسي دس أبي بو حرام علي نبادا لهم قومي للا حرام لا شيرين رجوانك لا يكي أو ترسين با أويك توزوزو فقيري وهدي أكاكا بلا ماري حرامك بدي أفرميه والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا خو جل جلاله لقل برامبري أم مشاكلانك الشيطان بودروسك هميش رب العالمين وعدد أداتي بويك ليت خوش أبي أي عبد فضل زيادة لحد خوتد أداتي ما ترس فضل بيعطاك طبعا فضل لزماني عربية بو زياتر أوتري يعني أو قدريك خوتها خوالو زياتر أداتي لا هموش تيكا چنيتو أخوي لسر سفريك خوالو زياترت في عطاك چني أبوشي لو زياتر في عطاك والله واسع عليم إيشي لنا وكان يخوا واسع رزق بدز أو أو توسع برزق دات وقوريك أو لشوين رزقك زيادك لشوين كم هم إذا صلاتي أو لدواي أم دوانا وقتها كم جار سانح بحال خطوريك يتبر جويت يا يتبر شاوتو أروا دوام جوان جوي اللي رأى أقريا جوان تركيزي أخيت السر أبيت خاطرة سهام أبيت إرادة لإنسانة هر خيالاتي كرتو خودا بدسي وأو بإرادتي إن جدوا أبيت عزم لتويا إن جا أبيت كردو بأن منيك بين مو أمارون كمو قنجك أبي سي دراو سكين دزيليك راو عابره يا بلا جو ارو هيج جوش ناداته لبير يشتو بياني كتزيل اكراو يجي كتير يا هر ام غنجا بابل ام جارا كباسي بو اكري دراوسيكي دزيل اكراو جوان جو اقري چون دزيكي اكراو والله اهو بو پنجر كان بري و بو شوازو چون تشورو باش باش حس لبرا اقري دواتر ارادة چون خوي بو خوي او اكا اگر خات گشت امر رتبی خو خیال کړ چې پنجره دروسه کې بری او بسیو به اراده تکسک عزم چونه متابعه مال دروسه کې اکا زنه پنجره کې چونه چې شوازه کې چون بی برشي هشت هیڅ نه کړو بس تخطیط لمشک بشوب عزم لکه تکسک به استرو عمل چی رکچو بکردو کړی کابو سرتای همو کار کې خراب لبستن یا بینی نه کړو دسپیک وات انسان خوي بو خوي شر تيانيه شرها ورده بنا انسان ابي سي ابي ني انجا ورده ورده ايشي لسرك همو بابا تكاني تر اوه زور كادوتوما طبعا جنجي كرد قد بيرناكاتو او كا نمونا بد زينا ايوا جنجي كرد قد ام زينا لين يعني بالله والله كاك اتشم مالي دراوسي كمان مثلا دسا كم بد زي كده قد امنات الزهن بلام لما سلي فسادات يعني سرتا لو أشد جيل ناوي أفرتي بي بني سرنجي زور راكش أجر سرنجي راكشا يا جوي خوي داية أو بخاطرة أجر لدلي خويا ليك داية عربي ألا حديث النفس يعني لقال خويا قصائك كأنما لقال خويا قصائك أو تشو قناغي كترو إنجا أو أبيت طبعا أبيت إرادة لك سكا دواي أو إنجا أبيت عزم متابعة أكا بزانا كي أروا كيت دي محاولة أكلين زيجت أخيرا أبيت عمل باشا
أما يعني طبعا لقنجي كردة ممكنة لما سلي آفرته أو أنا ذهني أروى خيالاتي أروى بلا من الدزية خيالاتي ناروى شو قومك صفتي قومك أو هاي يعني مثلا لكشتنا ناي خيالاتي بروا فكري بروا أما أنا صد صال بوبجي موبجي بك فكري بو أما ناسي ولا دراسي كيبو كشي ومن أعلى كاني سر بروا بروا أما ناي بس ذهني قنجة شكا من لفطرتي أما جاقي نابته بوي زورك لو فساد يعني كدروس ابن كلو امر للرؤى انترنت وكزري زوري لخلق داو يا مهن جزار تنبيهات لسري ادين وانا كشك ما نويا نبدا ام كنجا لسانحة وبشتا خاطر وبشتا ارادة وعزم وبيت عمل لي اقرنا مجرد دياريه كايكا زور جرينيا بلام دواثر تخطيطي تشاكي شر او هاي دي قد بدا لما جيسك دانشتوي لما كي ملائكة شون يعني أبهم شيوازي لما جيسي كاتو دانشتو عينا باسي مسلمان كان ألان كاكا بنجاه تيوب خيوك إيه جاري واهب داني واو باسا كان ببنا يوتا أرو يونا ديتي بلام هندي جار يوخو تركيزي خيطة سر بنجاكس أي ما شاء الله دوائي يتوا خوزقم منيش أمبو باشا بنجاكس ما أو أكرت باشا نا والله هتيوكم مثلا بخيوه كرت دواتر هر اما امبو بإرادة يم تخطيط دا انم بريار ادم لجيانا ابي اوا كاسبي كم اوا بكم اوا بكم هتا بارم دسكي اونا لباركم جيكم ايدم هشتا حيشي نكرو والله هو بعزم لتوي عزمي كيشاك لدواتر كباركت تسليم كربو بعملو كرت بهمان جر كوابو همو خيالاتي كي اما كومالي قناغ برينجا قاتا ويكا بيتا كردو بويا ام بشه لناسيني خومن زور گرنگه و نزانين خيال تنها خيالك وديتو وواج نزانين عقوبة نادرين لسر خيال سانح وخاطر عقوبة لسرني چه اوي كهاد بعابيري بلا يويتا روشت چه اوي كميكيش تركيز الداية هرناكات اوي كقناه باروي بلام اگر کرده با ارادة خود بو خود باسه کرده و تخطيطه بو كشا کرده با عزم اتر بو با قناه بويا رحمتي خويا غزالي افرمي وانا زاني همو خيالك بغناه نسري هني خيال هي بغناه نسري شكا بولا خيال تجاوزي كدو شو تشي شو تقناغي عزم واراده ايه بغناه لسري نسري افرمي بزانا اگر سانحنا بخاطرنا به باشا اگر بحال بريو كوتن نبي تركيزيج نبي لسدي اگر تركيز نبي او اراده وهمه لانسان دروز نبي اگر او نبی عزم لانسان دروز نابه كوابو سرتاي هرچی خراب کاریه لانسان دست بی اکا لسانح و خاطر و دست بی اکا کاتی که انسان هاجس و واجس من هي طبعا هاجس لزمان عربية لگل واجس فرق کیشیه واجس ها فأوجس في نفسه خيفة القرآن دو جرهات ولباسي موسى هات ولباسي إبراهيم عليه السلام كاتي كم ملائكان هاتن ناني بودانان سيري كنا نكناخون إبراهيم عليه السلام أو بيوتو أبا الضيفان شان روجناين أخوار تاوكو ميواني كي دسكو ورم ميواني دسكو تو ميواني كش نان ناخو نان نخوارني ميوان لنا عربا نشاني چي و نشاني أو بو إرادهان باجنية شكو اگر نمكيان لما لب كده زرين لنا دا نمكيان لنا كده زرين أدا فأوجس في نفسه خيفة ترسك لدلي خطوري كرت خطوري كبتشوك أهو بيوتي وجس بحال خطوري كبتشوك كردو يعني لما سلي موسى عليه السلام طبعا علماء فرمون كاتك همو ماركان ينهلدا فأوجس في نفسه خيفة موسى وموسى لما ماركان نترسى إذاني ما حب له جن السحرة ترسى لويك أم خلقتوشي قم رايبه زهند مفسر به الله تفسيري أو آتا بيروزيان كردوا تفسيري كان آوا كردوا وتوانا فأوجس في نفسي خيفة موسى موسى كأما راني بيني ترسانا والله موسى بولا ما أترسي كسور أزاني ما حبلة حيش تيقنية نا لو أترسا كأم خلق أما راني بيني قمراب بوي طوزي قرايا دواو كاتا كما راكاني بيني أفرمون أها فأوجس خطوريكي دل باشا خطوريكي زور ورد بدل يا هات ترسيك غميك بجاريك هاجس لخاطر قورتر
اگر بيتو بتشر بقسي بكري بيوتي هجس لزمان عربي يعني لو درتو لنا الضلابه توزي كشكوت سليو افرمي هرشي مشاكل كان كل انسان ودس بيك حموي لسانح خاطر ودس بيك اويج لشيو بهاجس واجس افرمي اگر انسان تواني لما نخوي لا بدا بحياتي خرابكاي لضل الناس اسبي بهيشي وازك وأتواني إرادة وعزمي خوي كنترول كاتوا حتى لم حالتها بإشي زور سهلة بوية أفرمي فحق الإنسان حق هاي إنسان إذا خطر له خاطر خيالاتها وبزهنا بفكرة شتيكي بي شتيكي بيني أي يسبره لبيجني بدا ببلا ناتش التأخيري كاش وجاري وتأخيري كابت إرادة لتوية يكسر لبيجني بدا أجر خيري تيابو أما وردو دبيكا تكردو الله يخوي اگر شربو هرزو هلی کوله نهیلی چکر دا بکتی دلکی پاک کاتو هرچون اگر زویکی هبه جوان بجاری اکا هیچ خرابو پیسی کتیا نهیلی به همان چشن افرمه اما قصی حسنی بصری که افرمه رحم الله عبدا وقف عند همه رحمتی خواه لو کسی کللی همکی اوسته واتا ها خاطراتی هاتو بدل اکسر رای اگری نهیلی زیاد که فإن كان لله أمضى وإلا كف أجر هاتو لبينا يخويا أبو إتر إيشك جاب جيك على بر إخوان أبو راء وستي نايكا هندي اللي حكما فرمي أنا أجر هاتو خطريها وبدلتا توانيت بي توانيت توانيت لاي ببي توانيت بي شوي توا أو زور باشا أجر نتشور دوا بيت الشهوة لتويا هرشتك لوانا هر خاطرات و خيال بدلي تو ياهات زو فرياي نكوتي بيشوري تو وردور دا أبيت إرادة و عزم أبيت الشهوات لتو يا شهوات دا أجوليني أقل الشهوات فرياي كوتي باشا أقلنا واي لي نفسي تو داواي أوشتاكا أقل لداوا كردني شا فرياي كوتي هر باشا أقلنا رق إيكاتا كردو إيشا كجي بجيك بويا حتى وكو لپلکانی خوار و تو چهار سری نفسی خود و تربیه نفسی خود و تسکیه نفسی خود که کاری که زوزو باشه کرد هنده لحکمان فرمویانه ولیکانی خواه اگر لمی شیطان و وسوسه شیطانی ان بو هاد دلیان پی تیه کچه از عاجبن پی یکسر با بصیرت ازان اما تاریکیه ترس غمدانک دور کونو لی لمی ملکیش ان بو هاد دلیان اکریتا و اولياء الشيطان ببيتشوانون اگر هاتو خرابيان بو هاد دليان اكريتو اما دارانش باشيان بو هاد دليان اكريتو خواهي قولي لقرآن فرمويتي وإذا ذكر الله وحده بير كنو اگر كسي مشرق بي لقل خواهي قولي كسي كتريج ببرستي داري برده هرشتي اگر باسي خواهي تاقاني بو بكي تاقو تنها وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة او كسان ايمانين باخر الدنيا ضليان دا اجيره بينا راحت ابن مباسي خوي تاقانا افرمي واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون بلام اقل لقل خواك يا لقل الله يا باسي كومال الهي تريشكرا باسي بتي تركرا ضليان بي اكريتو دمشاو يعني قشبيتو طب دمشاو قشيو دمشاو حمي ربطي بضلي انسان نوه جاري وهي انسانك دلی ناراحته. پی اکنه، بلام پی اکنه که جوره که لگریان. دموچاوی گرچه نیوچوانی. بوی اصحاب افرمون کس من نبینی و کوپی غمری خواص الله علیه وسلم. کاتی که همه کیه و یکسر لیره درک و تهمه کی به تختی کی. همیشه ببشوشی و بجوانی امن بینی. اگر ام بشاشتی ارن بویم جمالی نیوچوانی نبوی امن زنی غمی کیه پجاری ناراحتی کیه پی غمر صلی الله علیه و آله وسلم. دی قد بده. كافر بيدين كاتباسي خواكاني أكري إذا هم يستبشرون أي توت شون باسي الله وبكري توشي بشارة وفرح وخوشي ودل خوشي نابي سيري دلتك زان لكيا ولا شأستيك أجر بذكري خوا دل شاد بوي ديار الأولياء خوي أجر بذكري خوا دلت جيرا أجر لخود به أولا لأنه داوي شياطيني دوريان داوي أبي أجر لي به اگر دل کرد لگل خواه جل جلال و هستی به آرامی کرد، هستی به راحتی کرد، هستی به خوشی کرد، اول خیر و برکت، هستی به بیتاقتی و بیزاری و تمالی کرد، اول خطره. کوابو ام امره لخدمتی راغب اصفهانی آمان زانی،
كهمو خيالاتي شي اما وهانيه كحسمه لسنا نسريو اثير بلن ولا كاكا قين اكا خيال ابا ادي باتي بودريشكين ها والله زاري ويا خيال ابيت عزيمته ابيت اراده لتويا ابيت جناه لتويا بو يزور ضرر اما ايمان دار بعقلنا ما مال لقى الخيال كان يخوم انا بكين بزاني الخيال كان ما لكيو دا انين لتشوين اكا لتشجيكا اكا وخيال كان من ايه لخيره للمي ملائكه يلمي شياطين بزاني شون ما مال لقى خيالاته كان من اكين براسي انساني مسلمان اقر خيالاتي خوي كنترول كرت خوي كنترول كرت خيالات درقاي بو كردوا خوي فوتا كابو سرچاوي شر لخيالاته ودسبي اكا بوي بيسمان بشورش اكا جنجي ام رومان خيالاتي خوي راقري لو فساد ولو خرابه هيا چاوي خوي جوي خوي لو خطوراتانيك وشيطان دروسي اكا شياطين انز بيا جن ابي خوي بفارز كوتا اقسم لخزمتانا علماء قديمي قصي كان كردوا حنفي كان بتايبتي فرموا انا هندشت هي نابسيديك كراهتيه يكيلون حتى انسان بيساي خوي فرمي نابسيديك بوي تشاوي مسلمان بارزرو تصورك يعني باش شلون تشاي بارز بو تشاي بارزرو تو نابي خرابه سيركه نابي خرابه ببينه اگر كسي گناهي كرت ايه ام ابي متابعي گناهك كينو يا جويل گناهك بگرين يا بچين بدو گناهك بزين چوني كردو ابدا بوچوك او سرچاوي بوچي بو خيال و تقداني مروف هميشه انساني مسلمان ابي خور راگر بي بتأتي لأمرو يا او همو انواع جوري فيديوهات و چي و بلاو اكرت ابي زور خوي پارز راو كاتوك اما ابي تسرتاي كي خطر ابي تخيالاتي كي خطر لما احتمال برو كردوي كي خرابي بره بلام اگر چاكو جواني بيني هميشه ابي ثنائيكا باسيكا لناو خلقا بيليتو بوچي بوشي ثناي شاكا اكري بوشي ايلت بوجولا شاكا اكري بوجولا هم خطيبه اكري هو كاركيمه اما انا همو حسنه وشاكا لا تو ادروسك خويجان اما امشو مال برخاتي تو زندو كردو يا الهي داولي اكن بناوي جوانت وصفتي برزت باسمي عظمت يا الهي لسرجم غناها كان ما نبوره غناهان خويجان بدل ما انا غزري كردو لي ما نبوره پروردگار غناهان باشكرا كردو ما نعفو منك گناهان به پنهان کردومان عفو مان که گناهان نمان زانی و کردومان عفو مان که گناهان زانی و مانو هر کردومان عفو مان که بزی خود بسر مانا ببارینا عفو و عافیتی خود بسر مانا ببارینا کرمی خود بسر مانا ببارینا یا الهی دلمان ساخ کرو و دلمان پاک کرو و روح من آسوده که یا رب العالمین دلمان آرام که مالکان من آرام که جیان من پرل آرامی که یا اکرم الاکرمین خواه پنامان بدل شیاطین انس و جن يا ربي خواجان توفيق من بدا ما ندر دسي خوا من يا إلهي نوچوان من بقربو خير برو خير من ببا يا رب العالمين يا إلهي هر يكمان يكو مال قرفتو كشم من هي همو من كو مال الدعاء ناخي قرتوينو أما نيبوتو يبرسكينو يا إلهي تخد أغا داري ناخ ماني أغا داري پيوستيكان ماني أغا داري جيان ماني چي چاك بو دين من بو جين من بو دنيا من بو آخرت من بي من عطاك يا أكرم الأكرمين يا إلهي أو من بحال مال مال دارك أو من بمنال منال بي عطاك أو من بمنال منال كان يصالحك يا إلهي داوال لأكين برحمة بزي خد أو من قرزار قرز سرشاني سوك أو من كم رزق رزق حلال زيادك أو من بروجيك هي بي طاو نكراو يا إلهي بو من سهلك بو من طاوك يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين بقوري خوت برحمتي خوت لغناهي داكو باوك من ببورا يا إلهي لغناهي داكو باوك من ببورا أو داكو باوكاني كوفاتيان كردوا يا إلهي بقوري خود رحمتي خود بسا قوركانيانا ببارنا أو داكو باوكاني كماون يا إلهي آرامي بسريانا ببارنا يا إلهي لغناهي مردو كان من ببورا لغناهي براو خوش كان من ببورا يا إلهي لغناهي خزمو كسو كان من ببورا لغناهي خيزانو هاوسرو وچو منالا كان من ببورا يا إلهي داوال لأكين برحمته بزيخو لغناهي بابا بيرمان ببورا لغناهي أمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ببورا يا إلهي أرامي بسر دلمانا ببارينا أرامي بسر مالمانا ببارينا أرامي بسر ولاة ونشتمانمانا ببارينا
ارامي بسر امتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ببارن يا الهي داولي اكين بناوي جوانت بصفتي برز باسم عظمت هر گرفتك من هي بمن چار سرك يا الهي هر كشيك من هي بمن حلك بخوا پروردگارا زمان من كل لدعايا بزماني پیغمبر صلى الله عليه وسلم دعا اكين يا الهي او خوشويستي دلمن او نوري چاومن لهم عمريا هر دعوه ایشی لکردوی یا الهی امش دعوه لی اکینو پی من عطا که پنای پی گرتوی لهر خرابه امش پنات پی اگرینو پنا من بده یا رب العالمین یا الهی صلاوی ام مجیسی ام بگینا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک یک ناو من لخزمت یا بینا یا اکرم الاکرمین درگای خیر بسر منا بکرو یا رب العالمین یا الهی قد سپرده لی تو زیا نبو و خمانو ایمان من سپرده تو کر یا رب العالمین وأدري خير من يبكر ودعاء كان من قبول كلمة راضي بيا رب العالمين لبهشت لخزمتي في غمبرة صلى الله عليه وسلم كمان كروا آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خير لجناه مني شو أجبوري خال من قبولك.

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل ويستيشتر لجيان نامي پیغمبر صلى الله عليه وسلم باسي شويني چيتر أكين لجيان نامي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كزور گرنگا لو إما سودي لور گرين سنكو خواهي قورا پیغمبری کردوا سلامي خواهي بقدوي إما پیغمبری کردوا بشاريح قرآن كان قرآن يمشي على رجلين پیغمبر واسطه لما بين آسمان و أرز همو ما مستيك همو تاجيرك لهر قناغك بي هر انسانك هر چشه چي هبي ابي سود ورگري يعني او تار سر او درمانه پیغمبر صلى الله عليه وسلم او اصلاحا او ما مستيك لو دين سر باسه چي تر كاتك پیغمبر صلى الله عليه وسلم افرمي ادبني ربي فاحسن تاديبي خوي گور امني پرورده كرد بجوان ترين پرورده پیغمبر نخشو نيگاري الله دروس كردني پروردي پیغمبر پاچی و صفا و وفای پیغمبر ادبنی ربی پروردگار پرورده کردیا افرمی حر لمنالی و خوای گوره مراعاتی کردیا و پرورده کردیا و تعودیری کردیا عقلیا جسدیا روحیا فکریا پرورده کردیا سو مروف هی جسدیا بهیزه بلام روحیا بلام عقلیا بلام فکریا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لهمو بوارکانوا حتی زمانی زور پاراو حتی فکریا حتی عقلی حتی تیگیشتنی زور فراوان بوا حتى عدالتي صادق الأميني أفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بردوام كأروي تبو عقلي چي صافو پاك يعني هست يكرد لغر مجتمعي خوي لغر كومالغا خوي پراوزه بو حتى باپيري لمنالي وهستي پي اكر ناسو ناو منالكان دي ناسو ناو بتکان وكو خلچي تر سوكو عقليته چي واي داو پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواي گوره پرورده يكر أفرمي روي يعني شوان بو ماندبون بو كاسابت يكر تزارت يكر لغر خد حتى تمن روي قشت سلصالي سلصالي تواو برو كمالي الروا عقلي تواو فراوان جسمي تيغيشتني فكري تجربي جياني لغر كومالغا كغيشت سلصالي أفرمي حز يكد لخلقك دور كويتو كخلقك بتبرستو يكتر أزيدانو كتزيد بصال كردنو دور كوتنو لخواو يكتر اتهام كردنو يعني خرابي فوزاي جنسي أنواع فوزا أفرمي أو حز يكد دور كويتو لخلق حبب إلي الخلع پیغمبر أفرمي صلى الله عليه وسلم افرمه تنهایی خوای گور خستینا و ظلم پم خوژو دسی کر بروی اتودر لخلق دور کوتو لمشاغلی خلق لتیکلاوی خلق لطماع و دنیا و صراع و ململانو ازیتو ظلم مستمی خلق دور اکتو بلانت دور کوتو الروی برو حتا اشاتو او شوینیک اشکوتی حرا اشکوتی حرا اسو شوینک خدیزه لمن اجرتو دایچ ایمانداران رضای خوای لی افرمه الروی خواردن بو آماده اکر لگر او ای برد لگر خوی بمانگ زارو بو زارو بیست روز منجک الروی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تواو لگر سرشتی کلبو اعتزال یکر تواو لگر هموشتیک اپسرا روی لسرشت اکر روی لالله اکر روی لآسمان و کون و کائنات غرقبو تواو نغروی ناو تأملات و ناو بیر کردنو لخلق و بیر کردنو لمخلوقات و لگوری الله و لرخستنی او کون و کائنات و لعظمتی الله اوان الرؤس تا هموشتی چی لبیر اسو تی کلبا گوری خواه ابو تواو روحی فراوان ابو تاوکو بری تاوری اوی اکر هر کسیک لوشتیک آماده بکری هر کسیک بیوی چکا خواه گورا پیغمبر آماده اکا لو رساله اک انا سنلقی علیک قولا ثقیلا لو قولی چی قرص لو پیامی چی گورا لو اصلاحی بشریت لو آخر پیانی آسمانی ابی بینا و بین کسیک تدبر کا بینا و بین دور کویتو لو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که دور کوتو غرقنا وتأملات إلهي بو لكتو برك وكتو ريشتك أفرمت زبريل ليدركوي ليدركوي وكتو برأي قري أفرم اقرأ أفرم ما أنا بقاري إنزا أفرم فأخذني فغطني ثم حتى بلغ من الجهد ثم أرسلني مني قرتو كشي طواو مني كشي إنزا بريدام أو إشارة لوته إشارة لويك أو بياما أو بلاغ إصلاح بشرية ما ندوبوني دوي قرصاتي تيدي زهدي دوي تيكوشاني يعني أفرم مني كشي يعني كأنما الرسالة لداي كبي وكشتي تر لداي كبي أفرم إنزا بريدام سيزار فرم اقرأ فرم ما أنا بقاري فرم من خوين دو إنزا أو لوي خين دو لدي فرم اقرأ باسم ربك بخوين بنايخوا أو بياميتو اقرأ تعبير لهم حضارة تكنولوجيا بخوين دروستك يعني بيدايكا إبداعيكا دابنا بلام باسم ربك بناوي إخوة هر حضارتك هر تكنولوجياك هر خويندنك هر شهاديك هر بيشكوبنك بناوي إخوة تيداني قيمي لقرنبي نبس ريتو بآسمان نبس ريتو بإيمان مروف
إلا إغراءك وكو أوسر دمي أبيني يكم بيامك إصلاحي همو بشريتي تيري أقل لي تيبقي بخوين بناي أخوة تكنولوزياك بناي أخوة صناعتك بناي أخوة إيشك بناي أخوة شريك داني بناي أخوة كحموشتك باسم ربك حموشتك بنا أرينك أو آية دابزي بإغمار صلى الله عليه وسلم ما أكل وما شرب وما عمل إلا ببسم الله الرحمن الرحيم حيز عملو كردو كارشنا إلا بناي أخوة بناي أخوة كاركا بسم الله مجريها ومرساها بناي أخوة هستا وبرو دانش إلا سركوي فرمي له إن زباسي خوين دني كرد باسي نوسيني كرد باسي كتابت علم الإنسان بالقلم باسي خلقي إنساني كرك أو زر إن زاكا قراوة أفرمي حاتا وتسوكو بيشيشيشي واي نبو بيغمر صلى الله عليه وسلم ترسا تون زبريلي لأس لسا شكلي خوي بيني لكاتي شو تون ناترسي بلان بيغمر زور بغيرتو آزا وزور سينك فراوان وزور بهز وقراوة لاي خديزي فرمي زميلوني فزملوه أوانش دايم بوشيتي سيا باشان بانجي كير فرمي سيري خيزان سيري جني قورا وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة بانجي كير روتي تسيتا وتي خشيتو من نفسي لنفسي خوما ترسيم توشيش تقبم فرمي كلا والله لا يخزيك الله أبدا خوا هنا سرزماني خوا إلهامي دروني كرد سنتي خوايب يوتي قسم بذاتي الله قد تو زليل نالي قد تو خوا رسواناك قد تو شبلا نابي لبرتي إنك لتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدومة تاك كان يجمر نك عبادتك هر انسان تش تاك كار بي خو ذليل نك تاك الرصيدي انسانه انس قيمتي انسان تاك كانتي فرمي اي پیغمبر تو تاك كار بو تاك به انسانك نك كشيد بك خراب كار بك خوي گورا ذليل ك نخير تو مادم اهو متاكت بو تو پياو شي تاك باشه و بير هنا اگر کس تو شي مصيبت بو باشكان و بير بينو اگر بت له خوا پاره و باشكان له خوا پاره بر خوا له خاطر يوي ك تاك كم عبادتك أو الزور قرنقا أو أنا حمو درسي قرنقا بيامي بيغمبر هموي بيامي بشرية وإصلاحي بشرة أقر تاكا تبي مستحيل الرسوان نابي مستحيل الزليل نابي بشر يعني تاكا كردن الإحسان يعني لو فرموي انزل لو زيادة القناعة الضليبة بردي الله إنه فلي كري مامي وتي أي ورقي كري نوفل جيب قرر لكري براي خود أويش كقساكي لو كرد فرموي يا ليتني كنت حيا لأنصرنك نصرا مؤزرا بريادنا الزندوب أمزانة شون سلم دي خصلي كانت قومك الدردة يقول لهم قومك مدر مكان يقول الله كسيكني وكتوتو أبي بيغمبر كسيكني أوي كهاتي تلاي موسى وعيسى أو شهاتي تلاي يعني تو فرمي كسيكني أو بيام بيني إصلاحي بشريتك تاكبك خرابة بسريتو بيوي بيوي مروف دروسك إلا توشي أزيتو آزار أبي لو يبراستي زور قرنق إما درسي زوري عزلة زار بزار أبي اللي طماعي بشر دور كيو إصلاحي حالي خود كي لقى خواته تدبر كي لو كون كائناته هورو أرزو آسمان فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير تأملي زور كي لو كان إنزا آفرتي صالحة سنقرنقا امرأة الدنيا متاع وخير متاعها المرأة صالحة سون خديجة يعني بشتي بيغنبري قرد بمالي بقسي باشي بكاري قري بابو بيرهنا نوي تاككاني لو أميدك إما درسو آموشقاري لحلو يستكان ل يعني لجيان نامي بيغنبر صلى الله عليه وسلم لحالتكاني ورقرين خواي قورة إصلاح حال مانكا وكو بيغنبر صلى الله عليه وسلم تدبركين تفكركين حتى بقين بذكرو يعني أقر إنسان تدبرنكا لكون كائنات ناقا بذكرو ناقا بإحسان ناقا بمقامي قورة إلهي خواي قورة لقناه كان من خوش بي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين. آمين. بخدمة كتاب الخلاصة في أصول الفقه من تأليف الشيخ الإمام محمد حسن هيتو شفاه الله يا رب العالمين، لأنه الآن راقد في المشفى. استعجت وزير عصا غفاي قرر الشفاء بدأ إن شاء الله. جيمانا كتابي دوهم سنة. لسنة شاقش لنا السنة القولية. مود ما سنة قولي معناها سنة فعليش معناها إقراري في غمري خواش معناها صلى الله عليه وسلم. ونعني بالسنة القولية الأخبار المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم. سنة قولي ما بس معناها او اخبار لك والا في غمص صلى الله عليه وسلم وما يجرنا نقلي كنوب وما بس اخبار ما كرواي ها باش خبر شيء بيتاندي لدروس البلاغه خبر مانجر وضمان ما يحتمل الصدق والكذب لذاته لا لعامل اخر لا لسبب اخر. يعني خدي او قوله زيد ناجح يحتمل الصدق ويحتمل الكذب باشا ببيئة ويسير قائلك يمكن بورو من أجل قائلك الله بجل جلاله وكو أخباري لك لقرآن هاتو همي صادقة بلام لبر ذاتك إني همي صادقة لبر أوي سببك ترك سببك بيوسط بقائلك قائلك الله جل جلاله لا يصدر عنه الكذب. أما تاني باشا والخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته وذلك كقولنا قام زيد. أم جملة قام زيد جمليك فعلية جمله كي خبري في اوتيل علمي بلاغه عكس جمله خبري جمله انشائيه جمله انشائيه طلبياتك وكباس ماكر. ام جمله قام زيد اگر بيتو فحواي جمله مطابق للواقع او في اوتري صادقه اگر مطابق جنب بواقعك او في اوتري خبر كاذب فاين يحتمل الصدق والكذب لذاته بغض النظر عما احتف به من القرائن وقد يقطع بصدق الخبري جرى ام خبر باسك سطل سطل الله راسته ابرو قائل لغي الله جل جلاله قائل لغي في غمري خويا صلى الله عليه وسلم اشتاق بتشاوي خود بينيتا كسي بتشاوي خويا وي بينيو اما محسوس وايا انا غلط قبل الله صد كسي راس جو ثقه دين هو عليك تبون اقلك انا ابو صادق وقد يقطع بصدق الخبر لكن لا لذاته ولا برخودي خبرك انيا لبر قرائني تر احتفت به القرائن كمال قرائن هاتوا يكردوا وإنما لقرينة خارجية احتفت به كما أنه يقطع بكذبه للقرينة أيضا يكي ادعي نبوتك لم سرد من خمان لدى في غمري خواه صلى الله عليه وسلم يكسر زين أم ادعي دعوة دعوائك كاذبة خذي قولك يحتمل الصدق والكذب بلام لبرو ادعي نبوتك ادعي نبوتك استعكا هيك كسنا بيت النبي شكرا في غمري خمان عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين يكسر زين أو فيه كاذبة. أقسام الخبر وبناء على ما قدمناه من أن الخبر قد يقطع بصدقه وإما لسبب خارجي لقرينة أخرى أو كذبه للقرينة فإن الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الصدق والكذب. باشا خبر لو روى لو لحاظوا صادقا يعني كاذبا أكريتا سيقسمه تبيني كان مبحثك زور خوشا هل لجياني رجعني خو ما شاء زور استفادة لكن همي بكجنوا بس قلبك ايشك خبر مقطوع بصدقه صدق صادق دوهم خبر مقطوع بكذبه سهم خبر مظنون ظني راجح صادق به باش يعني ظني راجح كاذب به ظني راجح مظنونه يكم نوع الخبر المقطوع بصدقه قد يقطع بصدق الخبر لا لذاته بل لقرائن وضمان لبر ذات خبرك لبر قرائن كان بل لقرائن احتفت به وذلك في أحوال منها أنواع كانت يكم من الخبر متواتر بيرت عندي باسي خبر متواتر معك ما مصيان لا مصطلح حديثك باسي متواتر واحد معك وضمان متواتر شيء وازدي بين وازد حمي بين بادرسكي وهو ما يرويه جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني هر طبقيك لطبقات سندك يا أو أنا عددك الزورة استما ام جمار زوره هميان ريكون لسر درو بويا او راك يكسر زين ام خبر خبرك صادق ويكون بس امنيها خبر متواتر مستندا في الاصل الى امر محسوس امريكي شي بي محسوس بي بونو منا روداك رو ادا الم قراكي خمانه بنجاكس او روداو بتشاو خوي ابيني حس هم عددك زوره هم مستندي خبرك خبرك بشتي بستوه بشي بشتي بستوه بمحسوس هيك كل حواسي خمسة كمشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد نك اجتهاد به تبينيك أنا يعني بنجاكس اجتهاد بكاء
1: يعني تحليل ما مستقبل
0: تحليل بكاء ورودا واجتهاد شو كو تحليل بارك الله وكوني بستيتي بسكس وشيك لدم وصل شام بنجاكس اشتك ما لدم تو بست محاضرة كده علشانه يطار تو تو هم عددك زورا هم دعم عدد زورا كونها بيتوا مستندك مش سماعة نك تحليل والله ما وصل إشام وقصيك ما بستي أو أبو ما بستي أو أبو فنجاك زي بلين ما بستي أو اجتهادات كده تحليلات كده وفين أوتري متواتر باشا طبعا بونا أوتري ها تشكو ما إشكالات قورة دروسك على علمها هزاران فلاسفة كو بونتو لسر أوي أم مادي مادي عالم قديمة قديم بي أم مادي اشتي خلق كردو خمو مخلوقات لما دو دروس بوا باشا عددك زور زور شون فلاسفة بلا مستندي فلاسفة كان حسا يعني اجتهاد ورأي اجتهاد ورأي بو اجتهاد ورأي فينا وتري خبري قصة وذلك كالإخبار عن مشاهدة مكة عددك زور وخلقي بچا خوي مكة بينيو أو سماع الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الإخبار عن أمر مجتهد فيه عن أمر مجتهد فيه كإخبار الفلاسفة عن قدم العالم إخبار الفلاسفة لسرب عالم قديمه هم اجتهادا أما مستندك أمريكي محسوس نيا فهو وإن تواتر عنهم با تواتر جبه لفلاسفة كانوا إلا أنه لا يفيد العلم لأنه استند إلى اجتهاد واستنباط لا إلى مشاهدة أو سماع أو رؤية من الأمور المحسوسة والتواتر أما مبحث مبحث يزور جوانا يفيد العلم الضروري أم العلم النظري ما هو صحيح بيرت عندي لمنطقة كاوت من علمي ضروري علمي نظري علمي نظري يحتاج إلى تأمل وتدبر وتفكر بير كيتو استدلال بيني بلغة بيني تابي سمعني علمي ضروري لا يحتاج إلى تأمل وتفكر استشوى الشو هيج قمان ماني لسروي الشوى إذا وطاني ورده ورده خريك بارك وطايف يدوتو أتشيني ناوها هاوينوها توصاني خمانو احترام بلغة نائر غير بلغة موبيل ولسر بلغة شيء موبيل وكاك أما علمك ضرورية علمك نظريني نظري أحتاجه بويا إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق نوسي والنظري محتاج للتأمري وعكسه هو الضروري الجلي إمامي أخضري لسلمي مرونقة خبر النبي يكم ينطمع خبر متواتر سطر عصطوايا دوهم يعني خبر النبي والرسول بيغمبرك لبيغمبران هوالك أدن درباريشتك سطل سطل يقين الرأس بيغمبرة طواب يكيك لصفاتي بيغمبران أمانة وصدقة أمانة صدقة فطانية أهل سنة أشاعرة أرين صفات هي هندي كان إضافي شانكودو شواري شانكودو واجب لهمو بيغمبران هبه واجب عقليشة نك واجبي شرعيش او شرع مبابي او لاقش دي واجبه يا كم يعني ابي صادق بيه بيغمر دروبكا يك دروي كير اگر الله خواشو دروبكا استغفر الله دوم يعني ابي امين بيه سيما يعني ابي فطانه بيه يعني اقلي ابي تو جير بيه ولا بي كسيك بي اقلي خفتي كي اقلي ابي وهديا شو رأي ماش ابي ان يبلغ عن الله سبحانه وتعالى ام شو صفته بيت يتابع خبر النبي ورسوله إذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء فإنا نقطع بصدقه لعصمة الأنبياء والرسل عن الكذب في الأخبار طبعا إذا بشر حكام عبارينا سيما إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الخبر خبرك خبري في غنصة وسلم نيها إقراري كردوها لمجلس يا كاكسي هاو يكيك لأصحاب قسيك يعني كردوها في غنصة وسلم إقراري كردوها
1: يعني
0: تأيدي كردوها فإذا أخبر إنسان بخبر أمام النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر وأقره النبي صلى الله عليه وسلم صار الخبر مقطوعا به وأفاد العلم كإقرار النبي صلى الله عليه وسلم تميما الداري في إخباري عن الجساسة باش وهذا إذا لم يكن هناك ما يحمل النبي صلى الله عليه وسلم على تقريره كاليأس من جدوى الإنكار كما لو رأى أبا لهب يسجد لصنم ولم ينكره ينكره عليه فإنه لا يعتبر إقرارا أو لا يعتبر إقرارا لأنه لا جدوى من الإنكار. أما عليك عليك دوشت ليك جاكينا شركي مشركين قريش لسردان بيغم صلى الله عليه وسلم بيغم صلى الله عليه وسلم بيدنبو لبياويكي وكو أبو لهب كاتي سجدي أبدو صنم كان أو إقرار نبو وایا اکده بی پیغمبر صلی الله علیه و آله اقرار کرد علی سر شرک پیغمبر صلی الله علیه و آله خوای گوره آیه ده بسی تبت یدا ابی لهب و تب یقینی ها بو ابو لهب جاری گت ایمان نه یعنی یعنی من باب او بو میز بو لو ابو لهب جاری گت خوای گوره هدایت بده و رگ هدایت بگیره تبر نقل بر و اقرار کرد و بیا گدار بین او دو حوالا یعنی والله عباره کی زور ورده زانی اما لکته مکان تر کم تر هيا شتگی زور جوان وردی شباله. وليس هناك أيضا ما يحمل المخبر على الكذب. شو عارم يعني الخبر الذي علم وجود مدلوله يعني مدلولك وجودي هي العالم خارجي يقينا وكوشي النار محرقة كزقمانية لسروي آقر ستينرا كزقمانية لسروي مصبع جواب لنا كسي قمانية بيه حقيقة آقر ستينري آقر إحراق آقر وتاني وجودي العالم خارجي طبعا. وذلك كالإخبار بأن نار محرقة وأن المثلث يساوي 180 درجة. دوهميان يكمل مع الخبر المقطوع بصدقه. دوهميان الخبر المقطوع بكذبه الخبر الذي يقطع بكذبه. وقد يقطع بكذب الخبر أيضا لا لذاته. وتما بوزاتكينيا ذاتها مو خبري خدي جملك يحتمل الصدق والكذب. إلا كمال قرائن وأنا كابلين سطل سرسات راستا. كمال قرائن شال السطل سصد درويا كمال قرائن شباب الله ظني راجحة خدي خبرك احتمال ارتكيك خدي خبرك بغض النظر عن القائل بغض النظر عن القرائن بغض النظر عن الحقائق بغض النظر عن العالم الخارجي أو أنا كهمي أبي لابي. وذلك في أحوال كثيرة وقد يقطع كثير وإنما لما يحتف به من القرائن وذلك في أحوال كثير منها ما علم خلافه بالضرورة خلافي أو بضرورة زاني مانا هو كوشي كذبه والله أجر في نكتة كاتو أجر في نكتة كاتو على السجنية أجر تيا من دواعي على السجنية ما رد كاولك أو أن الأعظم أن الجزء أعظم من الكل يعني بلي والله جزءك بشر عظيم ترو جورتر لا كلك أو ما شابه هذا من الاختيار من الأخبار ما علم خلافه بالاستدلال يا كمان ضرورة سبونه منا ما مسهسيكا هر ضرورة إمنا زانين آقر ستينرا ضرورة إش عكسي أوا زانين هاليها يكي بالله والله آقر ستينرا آقر بوخي فيان كراويا أكثر زانين ضرورة أو هاليها ما علم خلافه بالاستدلال أميان باستدلال أبي دليل بينينا وذلك كالإخبار عن زوايا المثلث بأنها تساوي 200 درجة أو أن العالم قديم أما خلافي أما باستدلال يعني بونو منيكيك عليه والله عالم قديمة أما أبي إيه استدلال بيننا ولا سر فسادي أم قوله باشا إذن علم خلافه بالضرورة يقينا الله ما أدري هو شو كخلافك الراسة بلا ما بديل بضرورة ما استدلال ما باستدلاله في سكادة بيننا ولا سري سهم عن خبر مدعي الرسالة أو النبوة اليوم كسي دعاء نبوتك خدي خبرك يحتمل الصدق والكذب بلا ملا بروي قائلك في غمص صلى محمد رسول الله والذين أمعوا أشداء يعني وعيت عني كباسي خاتم الأنبياء ورسلك بلا فإذا دعا أحد النبوة أو الرسالة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قطعنا بكذب خبره ولو أتى بما يشبه المعجزة حتى اشتيك شمابو بين باه نزيك بيت شغل المعجزة لإخبار الله بأن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم أبيت خاتم ايش ابي باش ما مثلا خاتم وخاتم اسم مفعول اسم فاعل والرسل وخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه لا نبي بعده شارمان ما يخالف السنه المتواتره والاجماع القطعي خبرك ما بود يعني توا مخالف السنه المتواتره كحديثك المتواتره يعني مخالفه شيء كاجماعك القطعي لبين علماء كان بو يا ما يكسر زين اما كذبه. ثالثا الخبر سيمتمان يكمل مقطوع بصدقه دوميان مقطوع بكذبه سيمان مظنونة يعني ظن راجحة صادقة يعني كاذبة وكو أخباري أحد خبري أحد من بابي شيء من بابي فنيات من بابي مضمونة من بابي قطعيات نية ما مصايان. إذا لم يكن الخبر مما يقطع بصدق أو كذبه في الصور التي ذكرناها وغيرها مما لم نذكره وإنما كان محتملا لكل من الصدق والكذب فإن كلا من صدق أو كذب يكون مضمونا وهو خبر الآحاد. خبر الآحاد ما مصايان تعليق جوان كل خبر لم يصل لدرجة التواتر جوانا إما تواتر معنى هر لن مرتبة تواتر أتخبار ويكسر آحاد آحاد شيا آحاد درجات ما مصايان مشهور معنى ويا عزيز معنى غريب معنى وأن عزيز مر باثنين أو ثلاثة مشهور مر فوق ما ثلاثة وأن والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية نبي تان ما وصي شعر بيتك ألا بربان كر مراجعي قالك إيه فإن غلب على ظننا صدق الرواة وعدالتهم فهو الخبر الصحيح أو الحسن وإن غلب على ظننا غير ذلك فهو الحديث الضعيف لا شمام صيان وإن ظهر لنا كذب الراوي فيما حدث به فهو الخبر الموضوع في بيتها كذو شرا موضوع جواز موضوع عندي علماء كان نك عندي علماء كان قولي راجح فيش من دي بحديث ونيو حديث ضعيف لقى حديث موضوع عادوش تجاوزه وإمام مصير ها هم بحس أنا العلمي حديثة برباش موري بدلي فإن صح عفوا وإن ظهر لنا كذب على ما في هذه الأقسام من بيان وتفصيل يطلب في المطولات ما لك ولا جيريا لا مطولة كلام وفي علم مصطلح الحديث فإن صح خبر الآحاد أوجب العمل للعلم عبارة دقيقة خبر آحاد سيكن خبر آحاد أجر بيت علماء قراري عند الله سري حكم عند الله سري أو يوم حديث الصحيحة يوجب العمل واجب الأسماء ما عملي فقهي بلام علمي ضروري علم شيء علم يقيني سطة صر سطة إما خبري أحد سطة صر سطة نيم مقطوع بواية غنية بلام علمك شيء عملك واجب الأسماء ها عندك زي والله إيش بعملي أحاديث أحد ناكن إما إيش بحديث ضعيف شقينا قلبي دول فصائل أعمالها وهاي على أقصي اللي تيا بعلى إذا نبال علماء يبنوا بال أهم وحشو ده قرا علماء كانوا من خلاصي أصول فقهه هندي العلماء كان يسأل لي في هناك أنا بيش عندي كان شيء شيء جانية يسأل لي أهلي سنة مسألة شاعرة أجر مسألة كي عطادي بدليل كي متواتر إثبات بيه منكرة كي كافرة بدليل كي أحد بيه منكرة كي فاسقة إذن بدليل أحد شيء إثبات عقائد كين أنا إثبات عقائد كين بس نقدر يرجع حديث كي صحيح بخاطري وأني أبا عقيدة توري في حديث كي صحيح وليا إذا ما سأي كتابي توحيدك محمد كري عبد الوهاب بستو يك حديث ضعيف تدايا حديث ضعيف لله ما لاش تكراي تيري له بس لباب اعتقاد أنا بي حديث ضعيف جينو أبي أقدار بين بردوان بين فإن صح خبر الآحاد أوجب العمل واجب لسلمان ميشي بيبكين باش ما مصير لن علم لاحتمال الخطأ فيه بلام يقينا نعني سطل سطل سطل مظنونة بلام عملك واجبه وكذلك ما حكمنا بضعفه فإنما هو حكم على ظاهره جوانا علما كان حكم أدن لسروي أم حديث الضعيفة حكمك لسر ظاهرك وأينا أو شرطان يصير يعني وأني أقري شيء صحيح جوانا أقري إيش صحيح شبه يعني يبونه منا أقربيته خفيف الضبط به ضبطك إيش وخراب به سيء الضبط برابيك يك راويك للراويك هاني سيء الضبط بحديث قالين ضعيفة باشا أم راوي وسيء الضبط ممكن جاري راس بك يعني ممكن يا إيه ممكن جاري راس بك يا ويلة فضائل أعمال شابة كاردي وكذلك ما حكمنا بضعفه طبعا أقصي شيخي تو نقلي كده أقصي زور دقيقة أما خطيبي بغداديش إمامي خطيبي بغداديش لكتبك أنا باسي كده أفرمي همو أو حكماني إما لسر حديث أيدين تصحيحا أو تضعيفا حكما نصر ظاهرك فقط حكمية نصر حقيقة حديثك سطة سطة مجزمكين إلا متواتر نبي يعني أحاديث أحاد وتيان صحيحة ظاهرا ببي وشرطان وتيان صحيح وتيان ضعيفة ببي أو يقعداني كهمان علي أما جزم نية موضوع قبل جزم سطة سطة يا قدار بي هذه كسي ساكي يقدم الحديث على القرآن من الناحية التطبيقية العملية عندما يتعامل معهما تعاملك على قال أنا حديث خاطئ في القرآن ما كارثاته كارثات قوريها. والخبر الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال اتفاقا بشروط خلافا لما لا يقوله خلافا لما يقوله من لا علم عنده. مثلا شيخي توفر مي ايش بحديث ضعيف شكله فضائل الأعمال واضح أهل السنة والجماعة. وهذه الشروط أو شرط أنا شيء الحديث ضعيف بيما أن يكون في فضائل الأعمال يك أن يندرج تحت أصل عام من أصول الشريعة دو. أن لا يتناهى ضعفه يعني ضعفه يعني أن لا يعتقد أو أن لا يعتقد راويه سنيته أو يك راوي حديث قام واتي ما قام السنة يكون حديثك هو ضعيف أصلا باشا يعني بون منا حديثه ضعيف هاتوا من قناعات النبي أما أم كردواء جامع دم إلا فعلي في غمر صلى الله عليه وسلم شو حديثك ضعيف حديثك صحيح نبي جزمناك إلى ما فعلي في غمر صلى الله عليه وسلم حديثك أخوي ضعيف أصلا فضعيلي أعمالك عن جامع دم وكوشتك نكوك أوي تشريعك ببومن بالك شروط الحديث الصحيح واضحة وشار شرطي بين شرطة طبعا أخوي وإنما يصح الحديث بشروط هي اتصال السند الخلو من الشذوذ الخلو من قلة القادحة أن يكون الرواة عدولا ضابطين عدولا ضابطين أما الشرط غي شعرم دويت يا رواية أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله كان شرط كذا أم شعرم أن هردك كده يك إذا كان الراوي عدلا ضابطا يسمى ثقة العلم الصلاح حديث ثقة بيس أو هردو شرطة قيت يدها يعني هم عادلة هم ضبط شيها كاتمان ما أبوه هنا كتاوكي حديثي مرسل يبون ما أبوه مش تاوكي الحديث المرسل شي ما مسعين لما ظمي بيقونيا بيثاندي وابر مانكر ومرسل منه الصحابي سقط إمام بيقونيا فرمين ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط نا أو تعبيرا أو اصطلاحا دقيق نيا غريما بيرث عندك هاتي خوي حديثي مرسل شيء ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تابعي كبر زيكاته بو بيغمر صلى الله عليه وسلم باشا بيني تابعي وبيني بيغمر صلى الله عليه وسلم ممكن أم تابعي لتابعي تنقلي كردبه تابعي كش لتابعي كتر لتابعي كتر لتابعي كتر احتمال شيء أم تابعية لصحابيك ونقلي كردبين صحابة كلهم عدولة بل عن طبقي تابعي كلهم عدولية إذا شيخي يتدنون ما بودين يتوا لأن زور شتكي جوانا أما لكتب حديث شاءوا أنا بوردي يعني بزور بقى ريالة دسك علي حديث ماني مرسل شوار تابعي تدايا يعني أم تابعية قراني توبوا في غمر صلاصل أم تابعي لتابعي تلودي كذا أو كان ليكيتر أو كان لويك أو كان ليكيتر بوي حديثي مرسل حكمي حديثي مرفوعني إلا مراسيلي كان بها مراسيلي سعيدي كري مسيب سعيد يكون المسيب مرسلك حديث مرسلك أنا تفتيش أكريك بهك جينا درن جامع علماء كان وتي عن مراسيل سعيد يكون المسيب قشتي أويك وسقطي كردو صحابيا صحابة قش أبو هريرة أبو هريرة باو خزاني بوا باو خزاني بوا غزوري بوا غزوري سعيد يكون المسيب
1: كش أبو هريرة
0: خزاني سعيد يكون المسيب
1: بوا
0: سقطي كردو وتي بوا اختصار وكانت علمي مصطلح حديث ما أنا بوا دريش كم بوا شكو السعيد كوري مزيد لكبار تابعين للروي زمانه زاني أنا لصغار نيها يعني زماني فتنه وكيشو آجاوه ودلو ووضعي حديث وأمانة كم بوا وكيف مختصر مفيد بيه الله صلى الله عليه وسلم وعرفته أو أنا يكسريني كردوه لكي وزيادة دس بيه كبير تاندي إما عبارة كان لعلم حديث آخر ينتول لإمام الزهري وتشدد دس بيه إمام الزهري أو دوري له إمام الزهري سطو بستنو هجرية وايا ابن شهاب الزهري
1: تشبيه نبي صبر مثلا معصاية تلي وفاتي بس اشتيك كي باس كرده من لدم ايكالة الغداني بيست
0: تو يكسر الله يوست
1: ايش معصاية تلي وايا ويت
0: نعلم لفلاتي كسي تيامد ناكا او بس واني حد سعيد يكونون بقى امام كاتمان قسم بعض الاصولين الحديث الى مسند وهو ما اتصل اسناده ومرسل وهو ما لم يتصل اسناده وخص المحدثون وكثير من الأصولين المرسل بما رفعه التابعي أم عبارة دقيقة ها للنبي صلى الله عليه وسلم وجعل ما كان ساقط منه غير الواسطة بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم منقطعا وجعل بعضهم الجميع منقطعا وهي اصطلاحات ما كيش اصطلاحات حجية السنة مرسل حجية حديث مرسل حديث مرسل أجر قطعي كان قولي في غمص صلى الله عليه وسلم حجية وكم مراسيل سعيد كوري مسلم أجر قولي تابعي قولي تابعي حجية نيرا سلمان قولي صحابي ايش الحجه يا سلام اجمعي صحابه حجه بها قدر بنا قولي صحابي حجنيه لا اصولي فقط. والحديث المرسل على جميع الاصطلاحات لا يحتج به. حديث مرسل احتجاج فيه هناك ما مصير روايه لا برشي يبرق قولي تابعيه نازل ما حديثك صحيح يا ضعيف هناك حديثك صحيح يا ضعيف شنو ان يمكن حجه بسلمان بل لاحتمال ان يكون الساقط مجروحا او تابعيه كسقط احتمال مجروح به سيسي مكان إيه ما جرح مانية وتعديل مانية نعم أنا يبيع عادل به عكسي عادل شيء جرحة إذا نبدو يا فلان جرح وتعديل وعلى اصطلاح المحدثين الاحتمال أن يكون الساقط غير الصحابي احتمال ساقطك غير صحابي به تابعيك أقر صحابيك سقط كردبين شيء شمان صحابه كلهم عدولة بلا ما كيشوت أنا تابعيك تابعيتني سقط كردبين نزعي وتابعيتني كي راسي أندرويا تهي ما تشوني إشكالك لك يا مال أحمد واضح يا نا اگر تابعيك يقينا صحابيك حذف كرد بيه وقولك بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم قراني بيه تو حديثك كشتي صحيحه نزاين صحابيك ايش كي صحابه كلهم عدوله بس ايش قال لي دروس ابي ام تابعيك حديثي قرانه بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم للصحابي ورنا قلت بيه لتابعيه الوري قلت بيه لتابعيه الوكي تابعيك لتابعيه ام دوس تابعيك يلا عدوله نواني جارح بيه. وقد ثبت بالاستقراء أن أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض شعر تابعي بانين ليكتري نقلك حتى يصل إلى الصحابي باشا أما استقراك روا طبعا استقراء شيء كيقول أقوى أدلي منطقي وايا لأدلي منطقي قديمة اهتماما نشي لسال قياسة لأدلي علمي استاكيا قدم الاستقراء على القياس يقول علمي كيمياء وفيزياء حتى اللغيش بيش استقراء زانية استقراء أقوى أدلي ستولي بهم سيكا سقاتي سيكا باهمسان توبا من علي أم آية لقرآن آية من الروم يكبيك آية كان القرآن أخلان مو أو آية وجودين الدليل مشي أصلا ما القرآن مهم أخلان دو كاكا استقرامك تتبع جزياتك حتى تصل إلى قاعدة كلية استقراء بالضبط عكس قياسة القياس تنطلق من قاعدة كلية لإثبات الجزئيات أما الاستقراء ننطلق من جزئي إلى جزئي إلى جزئي جزئي جزئي حتى نستنتج من الجزئيات قاعدة كلية واضحة هنا؟ بارك. وفي السنن النسائي وجد سبعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض حتى يصل إلى الصحابي فكيف يكون ما يرفعه تابعي صحيحا؟ خواء معلومات والله من يمكن جاربي بينا براسي هما نتشوار تابعي هما نحوتا للسنن النسائي حوتا حديث مرسل ما نحو تابعي بارك وساقط غير الصحابي وساقط غير صحابي يحتمل الجرح والتعديل غير صحابه هم يرحمه بس صحابه هم ينعدوا لنثمان بالي. ولذلك رد الشافعي المرسل امام الشافعي حديث مرسل اذكر ذاته بزانا وتابعه عليه جماهير اهل الحديث ان يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من اسباب الفسق ومن خوارب المروءه
1: صحابه
0: عدول لنقل حديثك لا يكذبون ابو محجن ثقفي وين قصده ابو محجن ابو محجن يقينا للشرقات سياح
1: بالله الذي
0: قرى
1: وليد وبارك
0: الله
1: عليك
0: في الصحابه قام
1: برمي لعنك الله ما
0: اكثر ان وجلد في الخمر فقال وصل الى تعين شيطان على اخيه جوان جوان ما هو من اول ما رجع قناعته معي عدولي صحابه للصدقه يا فقط عندي اشتينا تواني توزيجينك شكو شيء صحابي بيغمص صلى الله عليه وسلم فرميتي الله الله في أصحابي لحادثيك أو جيدي خالد يكري وليد اشتيك وتتب بين خوي وأبو ذر بيغمص فرمي الله الله في أصحابي فمن أحبهم فبيحبي وكأنه فرق بين الذين آمنوا به في حياته صحابي بيغمص صلى الله عليه وسلم بمعنى اللغويك بكارينا صحبتي هبه صحابي اصطلاحي اصطلاحات استقراري ورقع علمي حديث بكارينا قورا وايانا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بيك جارك جبيني بيتي وانيا ومات على الإيمان باشا ولو تخللت بينهما ردة أو قيد مهمة أو قيد زوجة أرباس ناكري أي شون تخللت بينهما ردة نيش بير صحابية دعاء وقراوته ويا قدار وموضوع عجمين باشا مات على الإيمان آخر بو زوجة آخر أو إشكالات شي بدورة شيب ولو تخللت بينهما ردة أم قيد قيد مهمة تشكال ديما الحالي نامي برا صحابي هي شي أنكر ارتداد أنكر دعاء أبونا ومسلمان بلا وهذا إذا كان الساقط غير صحابي غير صحابي إذا كان الساقط غير صحابي عفوا فإن كان صحابيا فيكون حجة لأن أصف الصحابة جميعا أنهم عدول وكذلك إذا كان المرسل مرسل الصحابي لأنه غالبا لا يروي إلا عن صحابي باش مراسيل سعيد بن المسيب ما ذكرناه من رد المرسل إنما هو في مراسيل غير سعيد بن المسيب وأما مراسيل سعيد بن سعيد فإنها حجة يرجح بها باش بابا صحيان بوتمان وسعيد بن المسيب من كبار تابعين كان يسقط الصحابية لاختصار وقد فتشت مراسيله فوجدت كلها مسانيد رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الغالب صهره أبو زوجته أبو هريرة رضي الله عنه والبحث في الحديث المرسل طويل وقد صنفت فيه بحثا مستقلا فليرجع إليه من شاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة إخوائي لبي مدرسي ديما باب من الشرك النذر لغير الله للشريك بخوا قرار دان وهو بخوا قرار دان نذر كردن بو جغل الأخوة بكريت. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله. مصنف فرمى طبعا قلت من المصنف يعني اخوي قال كتابه كان شيخ محمد بن عبد الوهاب باب شيء شريك الشريك بو قرار دانا كزي النذر بو غير خواب كات بو شيء لبر او عبادته انا ما عبادته نذر عبادته عبادته ناوي بغير خواب كات اي لكونه عباده يجب الوفاء به اذا نظروا لله أجر أم نذر بخواب أبي كبر وفايت يبكاو جواجيب كات فيكون النذر بغير الله شركا في العبادة وتا نذر بغير خوا شريك بخوا قرار دانا هوا بخوا قرار دانا لا عبادة نذر جي يعني وتا نذر يعني مشروط جي نذر بيت ومرج بيت بالريال بي أجر نالا كم شاق بولو نفوشيا أو كم خير أجر أو أجر نذر أجر كشرعي بو أو أبي وفايت يبكاو جواجيب كات نك بيجي كفارة شوان أدم أو النابي مثلا كابرا نذكر ذا نذكر ذا أجر من على جي شاق بوها كورب كاتا نذر بوخوا ذا بيجي ولا كفارة شوان أدم وردت تفرني أقول تاني نفرك مشكلة كي بوها يعني نالك أنا خوتي أجر شاق بوها خانوكم أفرشوا مكما خير تن فرآن گوتن که اگه ما ابد بیکاوت میفت نظر نکرده مگر آو خوی بر رایی آو خوی سر خوی بر رایی داو چی گرد سوندش نیا الله هم کشور ایبو خالف شر نبود بیت و فایبی بکاو جو جیب کات و کبرا نه یعنی دورتان یعنی کبرا یعنی ترفوش هم زود دروی کردو شنیش خواردو یار ایم دروی وقتی خی کفارت گذدم دوای اما غموس یمینی پیاده کفارتی نیپی بکاو جو جیب کات و کبرا نه یعنی دورتان یعنی کبرا یعنی ترفوش هم زود دروی کردو شنیش خواردو

0: زاني ما دارك أشياء يك اللي استفاد قاوزك وفاء كان بنزرو يعني أو نزريك إيه كان بوخوايا جيبا جي أكن لترسي الروجيك الروجيك أترسم كشركة يغير بأقريت يعني نار حتى كان قيامة يخي وكسانا أقريت كوا بيشواني شريخو أجولينو إيك اللي ويك النزري كردو جيبا جي ناكات فالآية تدل على وجوب الوفاء بالنذر أما يتبع القيلة سلوى كوا وجب وفاء بكيبا جيبا جي كدني نزرو ومدح من فعل ذلك طاعت الله وهروها خير وباشي باسي وكسانا أما بخواكا وفاء بما تقرب إليه به إليه وفاء كذنبه وكوا الأخوان زيك تكاتو. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم حيث نفق وخيرك ناكل هيج نزل ناكل إلا خواهي قورا يقوار بيزانيت فهذا لسر أداته نزل بو غير إخوة أوي إخوة أخونا. قال الشيخ الإسلام أما ما نذر بغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر القبور ونحو ذلك نزل كذر بو غير إخوة وقبو الصنم بو خور بو معن بو قبر وهو شوي أوانا فهو بمنزلة أن يحلب بغيره من المخلوقات وكواتار السيون بغيره خواب خويت فالحال يقول لخلقها لا وفاء علي ولا كفارة أو كسيون بغيره خواب أخوات يقصيب شيخ الإسلام تيمية نابي جي وجيب كات وكفارة الشنية طبي قرقما وكذلك الناذر للمخلوقات فإن كلاهما الشرك هروا أو كثير كوا نذر كات بوتي وغيره خواب بما أدرس كلا وكان سيون خواهد نكيش تو نزل كرنكيش كوا مادال سيون بغيري خواهي او نزل بغيري خواهي فهلما هردو كيان الشريك شريك بخو خلال دالل ليس له حرمة بل علي أن يستغفر الله من هذا إيش يسر نيه بلام قرأك استغفار بك وتوبك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزة فليقول لا إله إلا الله حلق سيوني باللات وعزة وقال ويبجي لا إله إلا الله. أما إذا أروا على السري بدريجي كمين يعني المهم أوي كوا يما دو زور نظر معن هيا نظريك معن هيا بو خوايا بو فايب يبقى جو جيب كيت نظريك شباني بو غير خوايا اما حرام جيب جيب كيت اجماعي لسرك ونعب جيب جيب كيت نظر كده اجي اقب نعلكم شاك بوا ابي كاتو يو بوا ابي سوالي تلا جيبكم يا تل مال بكم حرام يقدر خوي نظركات يان يعني او كابلا وتزكر و ثاني بل بازار خمرود كم مكاتب جاهلي امشال ابو طبعا يان يعني اگر اوم بو بو غرك او بكم يان يعني اگر اوم بو نبو غرك فلان كذا بكش نزل بيت حرام جدا نزل بغير خاطر نزل عبادته ابي عبادته ابو خا بكريت بو غير خاش ابي تشريك بو قرار دان بلام علماء لسر كفارتك خلافيات هي يما أوفر بذيك بعزي كرت أن حرب بالله والعزة فليقول لا إله إلا الله أما قياسي كرت ابن تيمية فرق كذا هركز الشر بالله والعزة بخوا بابيج لا إله إلا الله شو كبو كافر بوا بيت شهادان بيرو بسلوان بيته بس يو إيران ابن تيمية رحمة الله إلى بيت حديث يترمان هي فبين لا نظر في معصية وكفارته كفارة يمين نظر لمعصية ثانية كفارة كيش كفارة الشيونة هل كسيك نظري كيكر ناشر عيبو لا بيجي بجيبك جيبو جيبك ناي حرامة إذا كفارة الشيونة بدأت أي شهر طبعا حديثة كيش يبو أبو داود روايتي كردوا وجبان السي 1291 صححه الألباني
1: لعيني وكفارة الشيونة
0: أو يعني أو ابن تيمية وأفرمي ذا فرمي ذا بروي أما كفره بالشركة شريك وخو قراردان كفارة ثينية شريك وقراردان يعني كفارة ثينية قياسي كذا لما يعني ابن تيمية قياسي كذا والله أعلم كفارة كيف تسر كفارة ذيك أداد يعني وكابر هل يكرع أخبك أداد يعني أقر جيب جيبكات أو الشركة وخو قراردان بتوحيد لا إلى الله بكار ملام ناعي بكات ناي شكر كفارة ثينية كذا كرديشي يجي لا إله إلا الله كفارة شونك شدات أو أنا كبيجي أحوطرة زين احتياط اوتا كوا كفار دغه بدا باسي.

ابن تيميه واقعي كردوا طبعا من نفس الشبانيه هلا هذه علماء محدثه ضعيفه انا هذه علماء بس احيان زانيو الاشكال الثانيه هل كذا كمان نزل كي كتبوا مع صيد بجينكات وكفاله شونيك بدا هو طبعا والله اعلم فتوي مالك شرح متي اخوي البيت اما نزل كوت النزل يعني شتيك شتيك ما في خوايا ما في خوايا نابي ابو غي خو ابك نزل شرعية كفارة شيئا نزل نزل نزل شيئا نزل بخشينة قرب عليك الدنياكا بخشينيكا أقرب من عصري بو غير إخوة دروس دي أتبع نبا يقى إنسان خوي بنزل كات وغير إخوة يعني خوي بكجب وغير إخوة خوي بيادو كجب يعني غير إخوة غير إخوة شيئا شون إما جاي كينو شون إما جاي كينو يجي أخوة يقرفنوا ما لكم لا تقاتلوا في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان بوش جنگ پناه خواهیار نکنو بو لپناه و برزگار کندی پیاه و آفرتو منعلا اما روی اخیده و گل که جای کنو ایم هر کرده و یک که بو خواهی نابی بو غیری خواه انجام درید بو غیری خواه انجام ده پوچ هبرا قربانی خلا برید ام قربانی اجیت چون واقعی کوا ام قربانیه تو پرداشتی و نسل ورگریت قربانی هیچ حلال بیت و اجر کشی خیر او کشی دست که ایکای بایا بایا کریت جی بنای خوا بسم الله الله اکبر یا بسم الله اکیت بو قربانی سری ابرم بو فلان کس فلان کس خیره کی نک بنای آوانو مگرنگ دیده نای خواه سری بریت بو اوی که کوا خواه پهداش داده لسری نک کابرا سپاسد که لسری لازی رابو خود من حتی او شونانا او مناسبانا کوا مناسبه اعیادی جاهیلی و مشرکین بوا پیغمری خواه صلی اللہ خداغی کدو کمچی حیوان سر بوری لیو اگر نا خواه جلسر بوید وينتشو ان ريد بچي بهي اوان موضوع التوحيد موضوع جرنقة راسي زور زور جرنقة اتا بديل تسلمي فتنية وواحد اذا كفا باس ما كل درجة رابردوا يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا اقابو انسان قارك وبريا بي لما كوضا انسان نابد هيتش قربانيك بو غير اخوا انجام بدات كان جامدات تشريك بحق خلال دار ميتا اگر وقع خود ما اگر كابرا ميشو لو اكشبوه ميشو اكشبوه وميشو كابرا شو دوزخو كابراش نيكوشت شو بحشو بي ارما فرن او كسا كي شو دوزخو كسا دي برلي مسلمان بو اجنا وانو ايجي بيغماري خواه افرس وضبوهو ميشو ميشو كده قرباني شو دوزخو بي يعني شي يعني أجل أوينا كذا أهلي بهشلو وهو هو توشي شريك بهو خرار دان بوز هو يدوزخ أم جا حال دو هاي شركي قوريا يو هاي شركي بچوكا يو هاي قناهي قوريا يو هاي قناهي بچوكا شركي قورا لبهزر ناشيات شركي قورا لهارتي قناهي قوريا شركي بچوك لهارتي قناهي قوريا قوردرا شركي بچوك لقطو زنا قوردرا شركي بچوك گناهی گوره دو ایوانتیت گناهی گوره کبیره و اکبر کبائر هیا و که پیغمه خواهی شاری الا الا انا شهادت زور و قول زور شهادتین حق تا دیت و گناهی بشوکو ادا مکروها دعوازیت هر چیه بانی اقوی خواهی بان اهلی سنو جامعات تنها بشر کی گوره خلق لإسلام درکات نبا شر کی بشوک نبا گناهی گوره بداره اسلام در ناشیت بل اگونجی براد دوزه خوبیه مسو تین دیت طولین ور بگیری اخوه بدیت بل ام نتیجه مادم موحد دیت هلا بهشت اللہ جهانم در اکریو دیت بو بهشت بل ام دوائی چی و انسان اگل خوی بیت هیچ کنوه گینی کابر ایجا که چون لپین ای کرده دیا
بكجيت من شيدني بابا توك مسلي أبين نيتكت رايكت بخواه بيت توحيد بيت بلام لبيناي مالطا لبيناي منالطا لبيناي قومتا لبيناي خاكتا أكو جوكاتا شهيديت جهاديش خوة كدنا قربانيش ووكو همو قضيكي تر عبادتا توقر هزادنا ببخشيت نيتد بخوانا يوت كشبانيش قبولية ورنا قيريت يخوت من قبوليت ويقرر الإنسان أما أجا إنسان يأتي باكه تو أتوي خدمة قومك خد كيتو درصوص ببوي دواي منتشينا كيت السرا بخوا بك لرأي رأي أرأي توحيد بك أو كاتا يعني يوكو حتى كلا باري صحابة قال لجاقي بدر أو تي أي في خبر إخوة أجر من بكو جريم تشي بكو أتولي وباحش تشيت وتي والله أبو خرمانا زوري كي خرمانا كاري فرادة وتشو لجانقا كجرا وتحبو باحش لفينا وكيا دفاع كدن لمدينة المسلمان لخاكو أي خط شكو هيش كاسيك مالي هيش كاسيك خاكي هيش كاسيك ولاد هيش كاسيك بيش كاسيك حلال نية ألهم تو معقول أمر بيجي نيجا كمن بغير إخوائي كم ولاد قبولا بيجي بقبولا نيجا كيت بو إخوائي كيت بلان بو إخوائي بو إخوائي كورا فهداش بداتو ياسزان بسر هلقري فصلي لربك وانحر قربانيش ونجي وكا إخوة أبدا حيواني سنة بريبو غير إخوة ناوي غير إخوة ساتيري واشغي حياة ميت هش بعداش تكتشنية تاوان تش أنجام داو تاوانا كيو قوري أواس من كرد تصنيفة كريت هلا شركي قورو وشركي بشوكو وناهي قورو ديت أرواد تار رياو رفما يوئك أرواد وي إيسان أموز أمتشم كان ضروري إمديك جهر كيو توقر خاكي خود خوش غرقا ورات خوش خوش غرقا وحزل بهاش تيشا يخو كس ينزل زغيرا كيكا نيد بخوا بيتو ونيد بخير خواتيري وبخير خواهي كيت خطو او حيوانا سال أبريج خيري وباوكم يخونا اقناي باوك دي سري بويت يجي بناي باوكمو شريك بخوا قرار داوا وشكش حرام بوا بعد عشي شيني هل او حيوانا ثانية حرتو سري ابري بناي خو خيرجي باوك خيرجي جاده باوكت هيشري كان جامل دعوه توش پاداش ور اگريد ببيو الى پاداش باوت كمك سير الرحم جوجي كاكا ونيدني ابو خان اكيد توش بعد اج باوك خوت كسو غاري خوت اي دي دي بره بخوا پاداش ور اگريد تو تو بو غير خوا بك پاداش ور اگريد مستحيل اشني وا وحركه بكيت شكوى هيش بشكل يعني انجام داني پرستش لانجام داني پرستش هيش شك مقدس نيا اشاكي بوب كي خيركي بوب تو خود اديتا كشت قورتيني السرمائي مروف خويتي لپناوي خواهي قوريا خود اديتا كشت الان بو خزمتي كي خمات قلقت خاقت ولاتكت خيرك يبقى هل كو عجلك يبقى وزن خيرك كيف هذا الشيء ورجل خيامة بأوكت بس ناوي بأوكت يسر ناوي لفينا بأوكت غير هبريت لفينا يخويا بسم الله وكم يعيش ليش أكيد هل رجع خيامة خوي جرف المشي والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتهم من عملهم شيء أما رح يخوي جوري يعني بأوكيك دايكيك عبادتي عن زور زورة مخابيان برزلا إخوة بلا من الله كان يكشتين موحدا بلا من بليان أهل أخوان بلي بأقو دايكيانو الرجل قيامة أخوة يقول أما همو من الله بلي بلي برزي بأوكيان يا دايكيان أما بو أهل توحيد أقو من الله كايشي كردويت إبادة دي بأوكي كردويت ما قيبي إبادة دي خواهي كردا خواهي يقول إيجيان دا بأقو دايكي وقو مقامك نك بأقو دايك دابزن بلاقيام أما برزون بوينا أما قرآن بعث يكبر وآية قرآن ويقرأ إمام شبكارت يكبر لك إنه مشانا هندي خلق قوال يكات أخوي إذا عادت أخوي بتاقضك أكو كرد إبابك يوم كرد هاتي شي عربي هاتي شي تركي هاتي شي أكو تو
يعني هيك كسي وكو مسلمان خدمة قومي خوي ناكات تو صرف أدي زكاة أدي خير أكي صدقة أكي كفارة سيانة كفارة ظهارة حابو بكي تشتي بر خواي أما خوا أم خبيدان هوا رابو كي إيدي تفقر في قرأك خلقي خود كلمة الله هي العليا أما هي قزيعة خير خير أجيبه خلقي خوتها حتى زكاة يعني حتى أكو خلقي فقر وفقراء وهجار نزيك خود بهو بو شارك تلنا يويت أي في غمري خود سألو شو مدينة مدينة شمع الله خوش ويسكا شون ما كان الله خوش ويسكا دبوين شكا زاين داشي لما قبر ريعة وهي ليش بأسو دي بشين أما يعني أمتش أنا يعني إسلام يعني أما بوتشي أكات أو كسي بو قومك إكات في سبيل قومك إكات بمنات غادة سريعة بلا منو توك بو خواهي كين لكن أو قوميشا بو كجرين منات ما نكر إشغلان بطالة تو شريتو وهي مسلمان كات خيري إكا زكاة يدا صدقي إكا خوي أبخشيت بينا خوايا بو خيري خلق دورو باري خوي خوي قرب هداش يداتو رجل رجل من أي ابنتك ونازكا أمشم كان الرعي عقيدو بالباورو الرعي عبادته زور الضرورة إما حاربين لي حاربين لما خزيانة أما النزرة وطبعا أوده إلي رسالة قرسة نزري كرت نزري كرت معصية تو جيبا جيناك وكفار فيني قادة أو أحوال تقايسي أقا نزري كرت معصية بو جيبا جيناكات واستغفاركات لا إلى الله أكا وكفار فيني قادة كفار فينيش چیا؟ چی بکی گره که؟ آه یکی نقطه یکی لکه فردشو نه هیا زوربه خلکی کتو ده حلوتی آیا آیتا کش نصی آیتا کش من هیا ما آیتا که صورتی نازم آیت سوری ما ایده سوری ما ایده آیتی بزنم ببی خونمود اما زور گرنگا بیزین امش کفردشو أدري إن شاء الله سورة مائدة آياتين هذا خلص بركة إن شاء الله يسعد وسيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم آيات يشتغلون ويا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان خواهي يقول لتان ناقري أقلسوين يقل لنا زانينا لبي أقاي هذا دمتانا كفارتي نية بلهم أوي كوا أزعاني شي دان وتو شون دان لسر خوار دوا لسر أوية فكفارته سيركا يطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوته أو تحرير رقبة أمس يشتيه ناني دخل كي فقير هجار لو نانا مامنا وندي كواتو خانواتك داني خوان هفتيك حوت الرجاء شوار رجاء عادن شي أخوي لو يبيه ديت يان فشاك يان مرجنية دا جاجا بيه ديك نفر بكشن عائليك بمعيش كشي يعني بس فقير من يو كسوتهم يان فشاك فشاك دكس أو تحرر رقبة يان عبدك آزا دكيت كسي سجنة ينا حق دريا وفارة بريدن فارة يديت بريديت أجر أمانة نو فمن لم يجد أجر أمانة نو فصيام ثلاثة أيام أم جار رجوع قريت نقدر سأخذ أكثر شيء رجوع قريت ذلك كفارة إيمانك إذا حلف أما كفارة شو نكانت أنا آتيش شو أنت أخوارد إيش كانت واحفظوا إيمانك شو نكان باريزن خل بدو شو نك هي خويت بباريزة ما قلنا حرام بيش شو نكت قطع سلي الرحم بيه تواني بقول حبيت إيش كنتم كفارتك أديت كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون خواهي قرأ آو آياته غير نقاط وبوي صفات كزار بن نا أقر مدام مساكين وفقراء ويكو هاتن فرق لان هيا بس أقر مساكين وتانيا هات فقراء شكريتو فقراء وتانيا مساكين شكريتو أو وكو شون أقريتو وكتور ما بربري بصلاح ما هي إما يجد يعني إسلام وإيمان أجد بيك وهاتن أو حديثك إيمان شش ركنك يا حديثش كنش
paaya ka yahay. Agar islaam batan haa haad, iman jagreto. Iman batan haa haad, islaam jagreto. Faqiru miskini shaawaya. Awa basalha zuur maan helawana, ahu boi bazaan kafartishan, ama ya khalki la ama yaksar achi ajas yara rraju. أولا يجري ما أسمعنا وغيري لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم خواهي قول ليتها ناقريت يعني كفارتها ناقريت وتسر قناها بار ناون أو شتيك هاتو الدمتان بلي آقاي أغاتنا خطها النبو سودنا خوار ده إجي والله ناخم آورا أديد ماذا يجيدو تدمتا أو سودنا غناك بيت بس يجي كاكا بيش مال فلان يجي كاكا والله برام النايا شون ديم مالين أو بنايت ماليما يا من نايم حسب بكابلان يا تشوندي مال يعني اما على هذا خدك او قال تشويت انا تشويت ما هيش بس هذه الاشياء هي واجب بشكينيت وكل من قطع يسير رحمك يا رجل فانك سقسنا كم صومان يصير قلنا هيك رسني حرام هي واجب اجي بشكينيتو كبرت بدي يعني يا هذه اخوك يجيك والله سر سر خادنا كبيت كبيت سر خادنا كبيت سر عايش كبيت سر مش كبيت مادر اگر خودش اون خواهد با من جهت تمش کرد دوای او اشکالی تا من نه یک آگم من با فلان شهر نارو اگر نروی نشکیده یا رب دیگه طلاق طلاقش نگه ادا من سیجه که با مرج اگر بشه فلان مال حتی نشه طلاقی نکه مشروطه با طلاق مشروط یا حلفی مشروط سوینی مشروط با مرج تا مرج اگر نشکینید سوینه که نشکید قال مسلم رحمه الله في صحيح عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يطيعه فلا يعصي في غمر إخوة فرمي صلى الله عليه وسلم عندك بخارية طبعا فزمان الشش زارو شش زارو شش زارو شش زارو حوصت فرمي هركز ينذري كرك وإطاعه قرالي خواب كات با قرالي قب كات جيو جيبك هركز ينذري كرك وإسيان ومخالف خواب كات سرپیچی که نکه بس من او دونه یعنی که امامی حافظه فرمید چی اتفقوا على تحریم النذر في المعصية زانایان یک دنگ لسر اوی که حرام نذری معصیت جو جب کهیتو انجام بدهیت و تنازعو هل ينعقد موجبا للكفارة ام لا تقدم والله بخلاف يعني آية كفارة تنائجي لا اله الا الله يعني لا اله الا الله وكفارة قئذیت اگر شریک بخوا خرالدان بیت ابي هر حد لا اله الا الله بكيت او هيش يعني اگر شریک بخوا خرالدان نبيت كفارته اديت تو باقي پشمانيتو خبركيت. قال المصنف رحمه الله في مسائل الاولى وجوب الوفاء بالنذر يا كم تجيب الموضع يا ما وفاء كردن لبجبج كردني نذر طبعا نذر شرعي وحلال. الثانيه اذا ثبت كون عباده لله فالصرف الى غيره شرك اگر ثابت بو ام قضي عبادته بو خوا لحقته اگر بو غيري خوا كردت او شريك بخوا قرده. الثالثة ان النذر المعصية لا يجوز الوفاء به نذر بالريادانية كمعصية خوا بكيت وسر بيتي فرمانا كاري خوا بكيت نابي جيب جيب كيت نابي جيب جيب كيت اگر قناها توبه اللي اكيتو كفار دشوني اديت اگر شركة لا يالله اكيتو كفار دشوني اديت او احبطك ايتي وصلى على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.

ذكركاني خوتن دستكاني كودكاتو ام صورتاني بيداد خوينت پاشان فويان بيداد كات پاشان بپي توانا دست دهينت بلا شيدا لسرو دمو تاويوا دست بيدا كات تا اندامكاني تري لا شي امكار سيجار انجام دادات

سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله

سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

0: أكبر
1: سبحان الله سيو سيجار الحمد لله سيو سيجار والله أكبر سيو توارجار هر كسيك كاتك كبت بو سر جيگاكي أما بخوينت باش تربوي لخزمتكار بيوستي بخزمتكار نابت

پنا دگرم بوش توا و کانی خدای جورا لخشمو سزايو لخرابي بندكانيو لشيتي شيطان كانو لو كاتانيك لجيان دا دين لام بو قمرا كردنم يا كاتيك لسر مرق دام دين لام.

هر کس شود شیت سرجی پیش خوتن بله دسرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهندي دريا وكفكان يشبه لها مستيك بيسر زبيدا

فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم.

يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل

عنهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكم

وزوجته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3

عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر

مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة

كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل

قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا

بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها تلك القرى

أو سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق

اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا

فأخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل

ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة